0: ويهبط في ذنج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

تحتدي ليس الحسود على الهوى بمساعدي لم يخلق الرحمن أجمل منظرا لم يخلق الرحمن

هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب الليلة الماضية شاب عشريني بجروح خطيرة أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الرملة. وفي حيفا تعرض رجل في 48 من عمره للطعن ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة. من جانبها أكدت الشرطة أن خلفية الجريمتين جنائية. تبادلت إيران وواشنطن رسائل جديدة بوساطة باكستانية وسط حالة من الترقب. وقال الرئيس الأمريكي ترامب فجر اليوم إن الأمور تسير على ما يرام مع إيران وأن المحادثات إيجابية للغاية وقد تقود إلى نتيجة إيجابية جدا للجميع. في وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي عن رفضه لآخر مقترح قدمته إيران، فيما أفاد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب وتقوم حاليا بدراسته. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام باكستانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. من جانبه حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن أي تدخل أمريكي في النظام الملاحي لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدار بمنشورات متوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد آخر، طالب الرئيس الأمريكي مجددا الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ بالعفو عن نتنياهو وسط الإجراءات القانونية الجارية ضده. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية كال ترامب المديح لنتنياهو ووصفه بأنه رئيس وزراء زمن الحرب. في لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية متزامنة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في عدد من النقاط الحدودية. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى روما والفاتيكان في الأيام المقبلة وفق ما أعلن مصدر حكومي إيطالي. يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس الأمريكي في وقت سابق انتقادات لاذعة

0: باب الفاتيكان. وأشارت المصادر إلى أن زيارة روبيو القصيرة تهدف إلى تخفيف التشنج في العلاقات بين الفاتيكان والبيت الأبيض. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة أكثر من المعتاد، وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة تترافق أحيانا مع عواصف رعدية، وفي جبل الشيخ تتساقط الثلوج. في القدس 16 درجة، الجليل الأعلى 13، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويفا 20، النقب 22، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسطو صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الاثنين الرابع من أيار من العام 2026، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. الرئيس الأمريكي ترامب مرة أخرى يعلن أنه سيبدأ اليوم بالجيش الأمريكي طبعا بتحرير سفن في مضيق هرمز بفعل الحصار المزدوج، يمكن أن نقول من إجراءات إيرانية في موازاة إجراءات أمريكية. ونعود مرة أخرى إلى هذا الشريان المائي إن صح التعبير بتداعياته. ويقول ترامب في حال تم اعتراض هذه الخطوات من قبل البحرية الإيرانية سيأتي رد الفعل وبشكل عنيف، هذا يمهد لتصعيد عسكري محتمل. هل سنعود إلى المواجهة في بفعل تبادل مسودات الاتفاق ما بين واشنطن وطهران وحتى الآن الاتفاق في الأفق، ولكن هل هذا يعيد سيناريو الحرب إلى الواجهة؟ هذا احتمال، بما معناه لا نستطيع أن نتجاهل هذه المعلومة. في المقابل في إسرائيل تشحن بهذا الاتجاه بفعل يعني تقارير نتابعها يوميا، وكأن هنالك استعداد أيضا إسرائيلي للعودة إلى هذا المسار. هل هذا فقط تهديد ووعيد ولكن الدبلوماسية ستبقى المسار الغالب في هذه المرحلة وينحصر البعد العسكري في مضيق هرمز؟ ننتظر النتائج. كذلك تطورات ميدانيا في لبنان، بين هنا وهناك نسمع دوي انفجارات وتفعيل الطائرات المسيرة والطائرات الصغيرة التي تنفجر.

في الأجواء وتشكل خطر على الجنود، وحتى الآن لا حل بالبعد العسكري، والمسار الدبلوماسي أيضا لا يتقدم كما يتوقع أو توقع البعض، كذلك في قطاع غزة. في ظل الحديث عن عودة المواجهة العسكرية هناك، وكل شيء يبدو وكأنه بأفق مسدود للأسف الشديد في هذا المسار، ولكن أيضا الحلبة السياسية الانتخابية تتحرك، لا أريد أن أقول تغلي، ما بين تحرك هنا وتحرك هناك وتحالفات واتصالات، ونتنياهو ما زال في إطار محاكمته، والمستشارة القضية تقول لنتنياهو ولهيرتسوغ عودوا إلى طاولة المفاوضات للبحث في إمكانية التوصل إلى صيغة ما تنهي هذا الملف، ولكن بدون شروط مسبقة. في مجتمعنا العربي للأسف الشديد الأمور على حالها، ما بين عنف وحوادث طرق، تابعنا يوم أمس حادث مأساوي في شارع 77 بالقرب من الزرازير، وحوادث طرق في أنحاء البلاد، ونحن كعرب للأسف ندفع ثمن باهظ، 141 قتيل منذ مطلع العام وثلثهم من المجتمع العربي. بين هذا وذاك سنتابع في هذا المحور في أول خبر لهذا الصباح، ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج في الهندسة الإذاعية، إيهاب عويس في غرفة الأخبار، ياسمين غميض، تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: الشمس دائماً.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين في أول خبر لهذا الصباح، ونحن في العناوين. الطقس: أولا انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار محلية في شمالي البلاد وفي أواسطها، أمطار محلية خفيفة في كما ذكرنا بدأت في الساعات الأخيرة في منطقة الشمال وكذلك في وسط البلاد، مصحوبة في بعض المناطق بعواصف رعدية، ثلوج في جبل الشيخ ورياح نشطة في مختلف أنحاء البلاد، وانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة التي تكون أقل من معدلها الموسمي. في القدس 16 درجة، تل أبيب ويافا 20، حيفا والساحل الشمالي 19، الجليل الأعلى 14، في الناصرة 18، طبرية 21، في الساحل الجنوبي كذلك، وأيضا في النقب بئر السبع وفي إيلات 26 درجة. صافرات الانذار دوت في ساعات الفجر، ولكن الجيش يعلن بعد ذلك أنه كان نتيجة تشخيص خاطئ، لم يتم رصد صواريخ أو إطلاق مسيرات باتجاه منطقة الجليل الغربي رغم سماع صافرات الانذار في بعض المناطق. اليوم كان من المفروض أن يمثل رئيس الحكومة أمام جلسة أو أمام القضاء في استمرار شهادته وإفادته، ولكن يتم إلغاء ذلك بعد تحديث وصل قضاة المحكمة من محاميه دون تفاصيل لماذا يتم إلغاء هذه الجلسة اليوم. إذن هذه الأخبار. أيضا تصريح إيراني بعد تهديدات ترامب بفتح مضيق هرمز وإصدار الأوامر للتحرك عسكريا لتحرير سفن عالقة في المضيق. في إيران يقولون إن التدخل الأمريكي في المضيق سيؤدي إلى خرق لوقف إطلاق النار وقد يفتح المجال مرة أخرى أمام المواجهة العسكرية. في أحداث العنف والجريمة، شاب في العشرينات من عمره أصيب بجراح خطيرة جراء تعرض لإطلاق نار في مدينة الرمل. طاقم تابع لنجمة داود الحمراء قام بنقله إلى مستشفى أساف هاروفي. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. وقبل ذلك بساعة تقريبا بعد الواحدة فجرا، رجل في 48 من عمره تعرض للطعن في شارع شفا عمر في مدينة حيفا. الحدث في حيفا والشارع شفا عمر هكذا تقول الشرطة، وتم نقل المصاب إلى المركز الطبي رمبم. الشرطة تحقق أيضا في ملابسات هذا الحادث. استهدافات في جنوب لبنان الليلة الماضية من خلال المدفعية الإيصالية وكذلك طائرات تابعة لسلاح الجو. والرئيس الأمريكي قبل انتصاف الليل يعلن عن حملة عسكرية لتحرير السفن عالقة في مضيق هرمز كما ذكرنا. نتنياهو يجري اتصالات ومشاورات في الملف الإيراني، وأعضاء الكابينيت يلتئمون اليوم، وعلى الوزراء فرضت تعليمات صارمة بعدم إطلاق أي تصريحات تتعلق بإيران. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. الإصابة في مدينة الرمل، كذلك تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس الأمريكي يعلن أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في المضيق. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي يقول إن أي تدخل أمريكي في النظام الملحي لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي أيضا يطالب الرئيس إسحاق هيرتسوغ بالعفو عن نتنياهو وسط الإجراءات القانونية الجارية ضده. وفي لبنان يواصل الجيش الإيصالي شن غارات على بلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية متزامنة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في عدد من النقاط الحدودية. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: مصرع أربع نساء من كفر مندج جرى حادث طرق مروع على شارع 77 بالقرب من الزرازير. ارتفاع حصيلة قتل حوادث الطرق المنفصلة منذ فجر الأحد إلى 8 ضحايا. مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في شفا عمر. ارتفاع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 102 ضحية منذ مطلع العام. ولقاء ثاني بين رؤساء سلطات محلية عربية والمفتش العام يوم الاثنين. ارتقاء شاب وإصابة أكثر من 40 آخرين من بينهم إصابات بالرصاص الحي وأخرى بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس. ارتقاء لبناني وإصابة 8 آخرين منهم مسعفون في غارات إسرائيلية منفصلة على عدة مناطق في لبنان. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل تمضي في تعزيز قدراتها العسكرية وإن سلاح الجو قادر على الوصول إلى أي مكان في سماء إيران. قلق في قطاع غزة من استئناف التصعيد العسكري مجدداً من قبل إسرائيل عشية التئام المجلس الوزاري المصغر. مقترح إيراني للاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن 3 مراحل رئيسية تهدف إلى تهدئة التوترات الإقليمية وإعادة ترتيب الملف النووي والعلاقات في المنطقة.
0: إذا تقرير الزميلة أسيل كبهة حول ما كان يوم أمس ما بين حوادث الطرق القاتلة وحوادث العنف والجريمة للأسف الشديد، وكما تابعنا يوم أمس في ساعات الظهر حادث أليم في مفرق الزرازير على شارع 77، اصطدام بين شاحنة وسيارة خصوصية وكذلك سيارة نقل أو سيارة سفريات وأيضا سيارة خصوصية، أدى هذا إلى عدد كبير من المصابين والضحايا في حادث أليم أدى إلى إغلاق الشارع أيضا لساعات طويلة وتشويش حركة المرور في المنطقة. نحن كنا قد تابعنا أيضا التفاصيل الأولية عدوان سليمان من إحودة سلا وكذلك يانيف يعكوف وهو مدير عام منظمة أوريا روك في ظل المعطيات حول ضحايا حوادث الطرق في البلاد.
2: يوم حزين جديد على طرقاتنا، ما زالت حوادث تحصل الأرواح، حادث مأساوي. الحدث التالي تلقينا بلاغ في الساعة الثالثة عصراً حادث سير خطير، تبين أنه الحادث طرق معقد شمل شاحنة وثلاثة مركبات إضافية إضافة إلى باص خفيف. فور وصول الطواقم إلى المكان وجد عدد كبير من المصابين، حيث باشر المسعف أحمد عمر اللي كان من الأوائل الواصلين وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين إلى جانب في تواصل اتحاد الإنقاذ وتواصل التنتين كانوا بسيارة واحدة، وللأسف الشديد تم قرار وفاة 3 أشخاص في مكان الحادث متأثرين بإصابتهم البالغة، وعند أقباك المصابين كانوا بالحادث يعني.
3: نعم. מתחילת השנה אנחנו עומדים על 141 הרוגים, כאשר מדובר בירידה קלה בהשוואה לשנת 25, אבל צריך להבין ולהגיד באופן ברור, זו ירידה מלאכותית. הסיבה

0: إذن استمعنا إلى المحامي يانيف يعقوب حول ما يحدث في شوارع البلاد وحوادث الطرق القاتلة وبعد الحادث المروع الذي كان يوم أمس على شارع 77. نتحدث عن نساء كنا في عائدات من العمل، بمعنى عاملات في شركات أو في قطاع خاص، كذلك في بعض المؤسسات في المنطقة، وكانوا في طريق العودة، وكل من يعني يعمل يريد العودة إلى بيته بأمن وسلام، ولكن هذا ما حصل. نحن كنا قد تحدثنا بعد الحادث مباشرة أيضا إلى السيد صالح طه خلالي وهو قريب الضحى.
1: ضحايا في ثنتين من عائلة طه، في أخرى ضحية ثالثة بعد أن نعرفش من أي عائلة. أسأل الله أن ربنا يتغمدهم رحمة الواسعة. اللي نعرفه طبعا إشي بعد أولي أنه هذول النساء اللي بيشتغلوا في كعاملات نظافة هن مروفات من الشغل، أنه سيارة كبيرة فاتت بالسيارة المحل النسوان واللي كانوا قاعدات من وراء توفوا ثلاثة.
0: نعم. يعني اصطدام كامل السيارة بالخلفية اصطدمت فيهم، وهذا أدى إلى يعني بيفسر لماذا قتلنا الثلاثة في هذا الحادث.
1: نعم. هذا اللي بنعرفه إحنا، طبعا هاي غير مؤكد، بس هيك اللي بنعرفه من اللي موجود الحادث هناك إني زودونا في هاي الأخبار، وحاليا تم نقل المصابات والمتوفيات نقلوهن للمستشفى إجراء تكملة الإجراءات.
0: نعم، وقلت لي إنه بيشتغلوا يعني في كعاملات نظافة من خلال شركة خاصة
1: في المستشفيات وبالمدارس.
0: مستشفيات ومدارس كانوا في طريق العودة من وين؟
1: من طريق العودة من العمل إلى البيت.
0: وين يعني بيشتغلوا؟ يعني منطقة حيفا، بالمنطقة هناك وين بيشتغلوا؟
1: منطقة أي نعم، في منطقة حيفا.
0: نعم، واللي إحنا بنحكي على السيارة الخصوصية اللي كان يعني الاصطدام المباشر، كمان السيارة التجارية كانت تنقل عاملات من كفرمندا، ولا بس هن كيف المعلومات؟ يعني
1: بس هن اللي موجودات. نعم. بس هن هاي السيارة تنقل عاملات، هاي السيارة خصوصية إلهم، يعني كل يوم هن بيطلعوا على الشغل وبروحوا بهاي السيارة.
0: نعم.

0: إذن هذه التفاصيل، وسنعود إلى كفر مندا حزينة اليوم بفعل هذا الحادث الأليم. عاملات عدنا إلى المنزل بعد يوم عمل شاق، وتابعنا للأسف كيف انتهت الأمور بشكل كارثي. نحن إلى فاصل قصير ونتابع في محاور البرنامج.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90.

0: زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: عالشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: نعود أعزائي المستمعين إلى أول خبر لهذا الصباح. كنا في حوادث الطرق، سنعود إلى هذا المحور، وكما ذكرنا ضحايا في كفرمندا. يوم أمس أيضا تم الإعلان عن مقتل شابين نتيجة حادث أليم كان في منطقة ريشون لتسيون، شابين مقدسيين بالإضافة إلى سائق دراجة نارية وكذلك سائق سيارة خصوصية في منطقة الجنوب، كل هذا في يوم واحد. الآن إلى العنف والجريمة، ويوم أمس أيضا في مثل هذه الساعة وصلنا البلاغ عن مقتل شاب في 28 من عمره، هادي سواعد 28 عام، كان أيضا في طريقه إلى عمله عندما اعترضه مجهول أو أكثر وتم إطلاق النار عليه وقتله. وهذا الحدث يرتبط كما يبدو بنزاع وخلاف موجود في شفعمر والمنطقة، أسفر حتى الآن عن عدد كبير من الضحايا من عائلة سواعد وعائلات أخرى. شيخ محمد سواعد يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: نتحدث معك من حين إلى آخر وما زلنا للأسف بنفس الدائرة، ماذا بعد؟
1: ماذا بعد؟ أول إشي إحنا نقدم تعازينا لأهلنا في كفرمندا على الحادث الجلل اللي صار أمس وفقدان ثلاث شابات أو ثلاث نساء، ثلاث أمهات، الله يرحمهن والله يصبرهم. هاي يعني مأساة جديدة تضاف إلى سجل مآسينا، وللأسف الشديد إحنا بالمجتمع العربي في داخل البلاد والمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل يعاني على كافة الأصعدة من ظلم السلطة ومن العلاقات البينية والمشاكل التي تعصف بنا صباحا مساء. إحنا مجموعة من الإخوة قمنا بمشروع يعني أسمنا منقذون لأجل الحياة، ونعمل ليل نهار ونواصل كل تواصلاتنا، يعني تحركاتنا، اتصالات، مقابلات مع كل الأطراف، مع كل الأشخاص، مع كل المؤثرين في المجتمع من أجل حق الدماء بمنطقة بكل بلادنا. يعني الحمد لله معنا الأستاذ تيسير محميد من أم الفحم، الشيخ عباس زكور من عكا، وعندنا مشروع اسمناه منقذون من أجل الحياة أو مصلحون من أجل،
0: ولكن دعني في دائرة شفعمر وما يحدث الآن، وأنت ابن عائلة أو عشيرة أو حمولة يعني نسميها، ولكن دفعت ثمن، وكل فترة نسمع ضحية من عائلة سواد أياعد يقتل، شباب، رجال، عمال، كل مستهدف. السؤال لماذا لم تنجح وأنتم تتحدثون عن جهد في العديد من القرى والبلدات ودعينا إلى عدد من القرى والصوحات، ما الذي يحدث في شفعمر؟
1: الذي يحدث في شفعمر هو ما يحدث في كل مجتمعنا أخي جاكي.
0: نعم، ولكن نقطة الخلاف، لماذا لم تنجحوا في التوصل إلى حل هناك؟
1: لماذا لم ننجح

0: يعني احنا نتعامل مع يعني لا نتعامل مع عائلات او مع اطراف اللي يمكن الوصول اليها بسهولة. لذلك الامر والجهد بحاجة لسنوات طويلة حتى ننجح، حتى نصل الى الجهد او الى الهدف او الانجاز الموجود. الامر ليس سهلا كما يعتقد البعض. احنا يعني بمتابعة مع كل اطراف الصراع بشط عمر، ونعمل ليل نهار كل تحركاتنا، كل إنسان ممكن يأثر على الأطراف المتخاصمة إحنا نتواصل معه حتى نصل إلى حل هذا الإشكال. ولكن الأمر ليس سهل جدا، أو مش بكبس الدر، أو مش يعني مجرد ترفع تلفون لجاكي أو لمحمد سواعد الأمر انتهى. إحنا نتحدث عن أشخاص اللي بحاجة لمتابعة حثيثة جدا، لجهود ليل نهار، لتواصل، لضغوطات من قبل مؤثرين اللي يقدروا يمونهم على هاي الأشخاص. يعني
1: هو سؤال الخلاف، هو يعني جذر الخلاف يعود إلى سنوات طويلة، أم هو الآن يعني دخلنا في دائرة يقتل فلان فيأتي رد الفعل، رد فعل على رد فعل، وفي ما نعرفه، لا أستطيع أن أستخدم عبارة أخرى سوى الثأر والانتقام؟
0: للأسف يعني إحنا نعاني من دوامة صراع خطيرة جدا، اللي هي سبحان الله بدأت قبل 3 سنوات ب3/5/2023. قتل غسلان سواعد أخو لهادي رحمة الله عليهم جميعا، وخلال هذا الصراع قتل ما يقارب 35 شخص من شط عامر، من إبطن ومن كل المنطقة في خضم هذا.
1: 35 خلال 3 سنوات؟
0: نعم، 35 شخص خلال 3 سنوات. الأمر اليوم يعني إحنا على على على يقين إنه الله عز وجل سييسر لنا الأسباب لحل هذا الإشكال، والله سبحانه وتعالى يعني يعني يبعث لنا أسباب اللي إحنا ما نتخيل الحصول، لأنه النفوس تعبت والقلوب يعني أرهقت من هذا الصراع الأليم. وإحنا من هنا عبر إذاعة الشمس نناشد الأطراف جميعا إنه يا جماعة يكفي، وصلنا إلى نقطة عميقة أو نقطة منحدر صحيح جدا، وإحنا نناشدكم الله عز وجل ونناشدكم الرحم التي بينكم إنه نكف وننهي هذا الصراع اليوم قبل بكرة، ومبارح قبل اليوم، ويكفي هذه الدماء التي أريقت، وتعالوا بنا إلى الإصلاح وإلى كلمة سواء بيننا ومع بعضنا البعض. حتى
1: ولكن شيخ اسمح لي، هل هذا الخلاف يتم تشخيصه؟ يعني إذا أردتم الآن مثلا أن تجلسوا مع مجموعة لديك أسماء واضحة مثلا، وإذا وصلتم إليها هذا معناه الوصول إلى طرف الخيط وبعد ذلك إنهاء الموضوع، أم نتحدث عن أسماء لا تستطيع أن تفرض لها، يعني لا سلطان لها على أحد، مجموعات شبابية، مجموعة تنتقم من مجموعة، أم هنالك تشخيص؟ يعني هل تم تشخيص الأمر من هم أطراف الخلاف حتى تبدأ عملية حلحلة هذا الملف؟ 35 خلال 3 سنين أرقام مخيفة.
0: نعم، شوف الأطراف معروفة، الأطراف المتنازعة، الأطراف المتخاصمة، والقيادات يعني بشكل أو بآخر معروف قيادة هذا التنظيم وقيادة هذا الطرف. ولكن حتى الآن يعني صعب جدا الوصول إلى الأطراف. يعني احنا حتى من 3 سنوات لليوم لم نستطع نصل الى القيادات حتى نتواصل معهم ونتحدث معهم بشكل مباشر. احنا كل تواصلنا كان مع اناس حولهم حتى يعني نستطيع ان نؤثر عليهم. ولكن احنا يعني بعد كل هذا الصراع، بعد 3 سنوات او حتى 4 سنوات فعليا من القتل والدماء، احنا اليوم يعني بعد ما ازهقت ارواح كثيره، ويعني صار عندنا نوع من الـ من الـ من الياس والاحباط.
1: نعم،
0: فاحنا على امل انه الامر ينتهي قريبا. ومن هون انا بوجه نداء عبر اذاعتكم الفقره

0: إذن كان هذا الحديث مع الضابط في البحرية الإسرائيلية، الضابط السابق في البحرية الإسرائيلية شاول حريف، حول ما يحدث في مضيق هرمز والإعلان من قبل الرئيس الأمريكي ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح هذا اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن. ولكن كما استمعتم الأمور غير مرتبطة فقط بقرار ترامب والبحرية والجيش الأمريكي، وإنما هنالك أيضا مسؤوليات على طواقم هذه السفن، الربان في كل سفينة، وأيضا الشركات المالكة لهذه السفن، وأيضا شركات التأمين، بمعنى عوامل كثيرة تدخل على الخط، بالإضافة إلى حسابات سياسية لدول قد تكون أيضا تملك هذه الشركات. وعليه الأمور لا يمكن أن تكون واضحة في هذه المرحلة، ولكن هذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى تصعيد في مرحلة ما في إطار التهديدات المتواصلة من الجيش الأمريكي من جهة، وكذلك ممكن نقول السلطات الإيرانية، لا أعلم إذا كانت البحرية الإيرانية أو أي جهة أخرى هي التي تتحرك بهذا المسار. ونبقى في البحر ولكن في بعد آخر. كنا قد تابعنا في الأيام الأخيرة مداهمة أسطول الصمود الذي كان يبحر باتجاه شواطئ غزة، ولكن على بعد مئات الكيلومترات أو عشرات الكيلومترات تم تعطيل عدد من السفن وأيضا اعتراضها من قبل البحرية الإسرائيلية. عدد من القوارب والسفن وصلت إلى شواطئ جزيرة كريت، وأيضا هنالك من نقلوا إلى اليونان، ولكن اثنين من النشطاء كانوا على متن إحدى السفن اعتقلا من قبل البحرية الإسرائيلية ونقلا إلى إسرائيل، ويوم أمس مثلا أمام المحكمة، محكمة الصلح في عسقلان، وتم تمديد الاعتقال ليومين. كنا قد تابعنا في هذا المحور مع المحامية ديلا أبو صالح من مركز عدالة.
1: حاليا عقدت الجلسة اليوم أمام محكمة الصلح في أشكلون. بخلال الجلسة طلبت الشباك بتمديد اعتقال سيف أبو كرشك وتياغو أفيلا لمدة 4 أيام. الشبهات الموجهة كانت مساعدة عدو في وقت الحرب، التواصل مع عميل أجنبي، الانتماء لمنظمة إرهابية، وإعطاء خدمات لمنظمة إرهابية. من الواضح أنه السلطات عم بتحاول تعظم من الشبهات بهدف خلق خطورة معينة للملف. بالرغم من أنه كما ذكرتي الناشطين تم اعتقالهم بالمياه الدولية، وحتى لم يكونوا متوجهين إلى غزة، كانوا متوجهين إلى اليونان.
2: نحن نتحدث عن الناشطين سيف أبو كشك وناشط

0: آخر برازيلي، يعني بأي داع قانوني تم اعتقالهما، علما يعني أن الكثير من المتضامنين كانوا على متن الأسطول، وشاهدنا الصور كيف تعرضا للضرب بشكل عنيف.
1: صحيح، عمليا السلطات عم تدعي أنه هن عندهن دور بارز أكثر بأسطول الحرية اللي كان من المفترض أن يتوجه إلى غزة بعد توجهه لليونان. ولكن جدير بالذكر أيضا أنه الاعتقال هذا هو يعني واللي هو اعتقال تعسفي وغير قانوني، تم بدون أي صلاحية للسلطات الإسرائيلية، بداية من الاعتقال بالقرب من سواحل اليونان، وحتى تمريرهم للشباك ولا لسلطة السجون الإسرائيلية.
2: إذن المحامي هديلة أبو صالح من مركز عدالة، متحدثة للزميلة ياسمين غميض، بعد تمديد اعتقال اثنين من الناشطين كان على متن سفينة في إطار أسطول الصمود كما سمي، وتم اعتراضه من قبل البحرية الإسرائيلية، وفقط الناشطين نقلا إلى البلاد، البقية تم تحريرهم في الشواطئ اليونانية، وتعطيل استمرار إبحار هذا الأسطول مجموعة من السفن الصغيرة والقوارب. المخطط كان الوصول إلى قطاع غزة وكسر الحصار، ولكن تم اعتراض هذا كما تابعنا من قبل البحرية الإسرائيلية.

وعلى هذه النغمات أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميد. نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، هبي عويس في الهندسة الإذاعية، تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة.

0: طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي. يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.
1: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
2: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب الليلة الماضية شاب عشريني بجروح خطيرة أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الرملة. وفي حيفا تعرض رجل في 48 من عمره للطعن ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة. من جانبها أكدت الشرطة أن خلفية الجريمتين جنائية. شيعت كفر مندى الليلة الماضية جثامين ضحايا حادث الطرق المروع قرب الزرازير الذي أسفر عن مصرع سناء طه ورنين طه وعلا زعبي. وشيعت جثامين الضحايا الثلاثة في جنازة واحدة، كما أعلن عن فتح بيت عزاء واحد لهن. تبادلت إيران وواشنطن رسائل جديدة بوساطة باكستانية وسط حالة من الترقب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الاثنين إن الأمور تسير على ما يرام مع إيران وإن المحادثات إيجابية للغاية وقد تقود إلى نتيجة إيجابية جدا للجميع. بدورها أفادت وسائل إعلام باكستانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. في وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن رفضه لآخر مقترح قدمته إيران، فيما أفاد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب وتقوم بدراسته. فيما يتعلق بمضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. من جانبه حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن أي تدخل أمريكي في النظام الملاحي لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا صريحا لاتفاقي وقف إطلاق النار. وأكد عزيزي أن المضيق والمياه الخليجية لن يدار بمنشورات متوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد آخر، طالب رئيس ترامب مجددا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بالعفو عن نتنياهو وسط الإجراءات القانونية الجارية ضده. وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية كال ترامب المديح لنتنياهو ووصفه بأنه رئيس وزراء زمن الحرب. في لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية متزامنة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في عدد من النقاط الحدودية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليلا عمليات تفجير في بلدتي الخيام والقنطرة. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى روما والفاتيكان في الأيام المقبلة وفق ما أعلن مصدر حكومي إيطالي. يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس الأمريكي في وقت سابق انتقادات لاذعة لباب الفاتيكان. وأشارت المصادر إلى أن زيارة روبيو القصيرة

0: تهدف إلى تخفيف التشنج في العلاقات بين الفاتيكان والبيت الأبيض. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرى انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة أكثر من المعتاد، وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة تترافق أحيانا مع عواصف رعدية، وفي جبل الشيخ تتساقط الثلوج. في القدس 16 درجة، الجليل أعلى 13، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 20، النقب 22، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ونحن نعود أعزائي المستمعين والمستمعات إلى محاور أول خبر في هذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من الملفات والقضايا، كنا في حادث الطرق الأليم ما كان يوم أمس وحادث مروع، انتقلنا إلى ملفات العنف والجريمة، كنا أيضا مع تطورات الإقليمية ما يرتبط بمضيق هرمز وما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب، هي عناوين الساعات الأخيرة، كذلك العناوين ما بين الأخبار المحلية والقطرية والإقليمية. اليوم كما أعلن يوم أمس في حديث لإذاعة الشمس رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، وبعد أن تابعنا للأسف أيضا ملف يرتبط بالعنف في المدينة وما يحدث هناك، قال واليوم للمرة الثانية خلال أسبوع يمكن أن نقول أو 8 أيام لقاء بين رؤساء سلطات محلية وبين المفتش العام لشرطة إسرائيل، هذا سيكون في مدينة حيفا، وتعرض خطة عمل لتطبيق هذه الخطة وكيف سيتم تفعيلها في القرى والبلدات العربية لمواجهة العنف والجريمة، وستكون مشاركة من رؤساء سلطات محلية بضمنهم أيضا رئيس المجلس المحلي في يركة سيد سلمان ملا. سيد سلمان يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير لكل المستمعين.
0: يعني لا أعلم إذا كنت في الأسبوع الماضي، ولكن اليوم أيضا لقاء آخر مع المفتش العام، هل هذه اللقاءات تأتي بنتائج عملية؟ وأسألك حتى على مستوى بلدك مثل يركا.
1: نتائج عملية لحد إسا ما شفناش أي نتيجة عملية. في خطة لشرطة إسرائيل، القائد العام لشرطة في إسرائيل، إنه يكون في علاج جذري لهذه الآفة، لهذه الظاهرة الصعبة جدا في الوسط العربي. للأسف الشديد لحد إسا ما شفناش إشي جديد. هن وعدوا إن اليوم يحطوا خطة عمل مفصلة، وإن شاء الله الأمور زي بقولوا بكون في تحسن. لسه أنا مش شايفه لأي تحسن ملحوظ للأسف. يعني عم نحكي من في الجمعة هاي بعد اللقاء كان تفاقم في القتلى، يعني للأسف الشديد في الرملة في
0: راعت، نعم في راعت في كل محل تابعنا. ولكن سؤالي يعني المؤلم أنه الآن إحنا عم نحكي تقريبا على 4 سنين للحكومة، وسمعنا عن خطط وسمعنا عن برامج واستمعنا عن رؤي كحلون واستمعنا عن ضباط في الشرطة، الآن مرة أخرى يتحدثون عن خطة، بمعنى كل ما حصل لم يكن شيء، الآن يبلورون خطة 6 أشهر قبل الانتخابات؟
1: مش بس

0: يعني رؤي كحلون انا شخصيا يمكن ما التقيتش معه ولا مره يعني كمان اتصل فيه بعد اي جريمه صارت عندنا للاسف الشديد. وعلى هاي الخطط يعني احنا سمعنا على كثير خطط في الاربع سنين الاخيره، يعني وكمان الاسئله اللي احنا وجهناها اسئله صعبه للقائد العام للشرطه داني ليفي، ان وين انتوا يعني وين الاشياء اللي بدكم تستعملوها منشان تكبحوا الجماعه هاي الظاهره الصعبه جدا. بقول احنا لا محتاجين جهاز شباك ولا محتاجين اشي، احنا بنقدر نعالج احسن من اي جهاز اخر. قلت له يا عمي عالجوا بس وصلونا للنتيجة. النتائج لسه هي نتائج كثير في الاسفل في الحضيض
1: يعني. والسؤال الخطة التي يتحدثون عنها هي تمت مشاركتكم فيها بشكل او باخر ولا هو بدي يعرضها؟ يعني في فرق بين
0: اليوم في عرض وقال اذا انتم بدكم تاثروا يعني انا بعرفش اي تاثير بعدين ما برضه اعلن عن خط مفصل بعرفش اي تاثير بقدر يكون لنا احنا.
1: والحديث عن عمل الشرطة بالأساس ولا مثلا، لأنه البعض يقول القضية مش بس قضية شرطة، هنالك حاجة لوزارة رفاء اجتماعي، وزارة تربية وتعليم، برامج كثيرة تتعلق بالشباب. هو سيعرض خطة فقط بعمل الشرطة، بمعنى من سيكون اليوم عناصر شرطة، مش راح يكون ممثلين عن مكاتب حكومية أخرى.
0: في اللقاء الأول ما كانش في من مكاتب وزارية أخرى، أنا بعرف شو اليوم رايح يصير. أما الظاهرة هاي محتاجة سياسي حكومي من رئيس الحكومة مع كل الوزراء اللي عنده، إن كل واحد يشتغل في إطار عمله، يعطي ميزانيات اللي تخصص ميزانيات لازم تكون يخصصه إلى أكثر شيء. مثلا نقول اليوم وزارة التربية والتعليم يعني بعرفش يعني حتى بنروح على وزارة الشرطة مع بن كبير كان في عنا ميزانية اللي بسموها بتحون كهلتي اللي نزلوها كلها، يعني كان في معلمات اللي بيشتغلوا مع طلاب اللي هني عندهم مشاكل كثيرة، هاي الميزانية كمان اللي كنا يعني يساعدونا فيها شوي كمان نزلوها للمية أخوذ، يعني فيش ولا قرش اليوم منها يعني مبلغ.
1: اسمح لي يعني بالسؤال لأنه ما بقدر يعني أتجاهل الموضوع، وأنت مش محسوب فقط على السلطات المحلية العربية، أنت جزء من منتدى السلطات المحلية الدرزية اللي كل اليوم نقولوا لنا ميزانيات ومساواة وضخ ميزانيات، وعم تحكي لي من ياركا أيضا تم تقليص الميزانيات.
0: تقليص ميزانيات بشكل كبير جدا خاصة في موضوع الجريمة، في موضوع الطلاب اللي هني في سكون، يعني للأسف الشديد فيش ولا أي ميزانية جديدة، بالعكس في تقليص في الميزانيات. واليوم أنا بقول لك رئيس مجلس ومنتدى السلطات المحلية فيش ولا أي فرق مع أي زميل آخر في الوسط العربي، للأسف كلنا بنعاني من نفس المشاكل، ما نقدرش نجاهل أي هذا الوضع الموجود اللي بيجي يجرب إنه يعطي زي بقول لون آخر لهاي المشكلة عندنا. لا اللون هو نفسه لون أحمر وكلنا لازم نكون في نفس المحل.
1: طب خليني أسألك أنت أستاذ سلمان، اللي بيعرف في يركا وبنعرفها جيدا، منطقة صناعية، منطقة تجارية نشطة، محلات تجارية وهذا مهم، ولكن هذا أيضا يفرض مسؤولية. طيب المفروض أنا عم بسأل الآن بالبعد الجاف، إنه لما في عندك منطقة صناعية اللي هي أكبر من مناطق صناعية موجودة في بلدات يهودية، وهذا معناه أرنونة ومعناه ضرائب، هذا معناه يوفر لخزينة السلطة المحلية مبالغ طائلة، هذا بيسمح لك تفعل مثلا شركات حراسة، شرطة جماهيرية بالتعاون مع المجلس، ليه مش موجود؟ طيب أنت اليوم عندك منطقة صناعية تواجه فيها كل البلدات اللي هن في محيطك، ليه مش قادر تطلع بهذا المشروع؟
0: أول إشي إحنا عنا يعني قمنا في عدة مشاريع كمان في التربية والتعليم، وفي عنا كخطة اللي إحنا مشغلينها في البلد، وكمان في عنا يعني زي شرطة عنا 4-5 حراس اللي هن زي بقولن على الميزانية العامة مش ميزانية أي وزارة اللي هي بتكلف أكثر من 1.5 مليون شيكل في السنة، كمان إحنا مشغلينها. بس هذا الإشي لا يكفي، وأنا طلبت اليوم شرطة جماهيرية تكون في البلد عنا يعني بالشراكة يعني الميزانية.
1: ليش مجلس يركا مش مجلس غني؟
0: لأنه اليوم الميزانيات اللي عم توصل لميزانيات ضئيلة جدا، والميزانيات اللي عم ناخذها من الارنونه، احنا من جوبين في الارنونه، جبايه الارنونه عندنا طلعت اكثر من 12 مليون شيكل في هذول السنتين. بس هذا الشيء كمان لايك، احنا بنحكي على 15,000 ناسمه، يعني اليوم بتطلع بس في،
1: لا انا مش عم بحكي على المواطنين بلد، انا عم بحكي على المنطقه، تقول لي المنطقه الصناعيه هاي مش كلها

0: لك مثلا موجوده لسلطات محليه اخرى.
1: لا وعم بيدفعوا ارنونه كيف لازم، بس الارنونه لحالها من البلد بتكفيش لكل هاي المشاريع للاسف الشديد. يعني في، يعني بقول لك ان في السنتين اللي انا فيهم زدنا جبايه الارنونه اكثر من 12 مليون شيكل، يعني كان 23 مليون، احنا اليوم في اكثر من 35 مليون شيكل.
0: يعني حتى لو عندك منطقه صناعيه كبيره ومنطقه تجاريه هذا ما بيغير الواقع، ولا بقول لك سوق، بقول لك سوق اداره.
1: زادوا لك في ضب الزباله، يعني للاسف كنا ندفع 700,000 شيكل، اليوم ندفع 1.5 مليون شيكل في الشهر، يعني زيادة أكثر من 100%، لأنه مش ملاقين حدا يضب الزبالة كيف لازم، وبتعرف المشاكل في هاي الشغلة اللي كانت في القرى المجاورة.
0: نعم، على كل، أولا رح نتابع شو بده يكون اليوم بالجلسة، بنتأمل تكون أيضا أخبار طيبة. شكرا لك أستاذ سلمان، يعطيك ألف تحياتي.
1: شكرا.

0: إذن كان هذا الحديث مع رئيس المجلس المحلي في قرية يركا سيد سلمان ملا. سيشارك اليوم في لقاء رؤساء سلطات محلية مع المفتش العام لشرطة إسرائيل لعرض خطة جديدة بلورتها الشرطة لمواجهة العنف والجريمة. الآن بعد 4 سنوات يعرضون خطة على رؤساء السلطات المحلية لا مشاركة ولكن عرض التفاصيل، ويمكن نقول هذا أيضا بين أسين إنجاز أمام ما كان خلال الفترة السابقة، ولكن لأي مدى هذا سيترجم بإجراءات عملية ومواجهة هذه الآفة ما بين عنف وجريمة، إجرام وجريمة وعنف وكل هذه التفاصيل. قبل أن نتابع، الجيش الآن ينذر سكان في قرى في جنوب لبنان قضاء صور من بينها قانا وأيضا عدد من القرى المحيطة في مدينة صور، وهذا في ظل قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. يضطر الجيش للعمل ضد الحزب، وبالتالي يطالب سكان عدد من القرى بالإخلاء الفوري لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. إذن انذار جديد الآن لقرى في منطقة صور في جنوب لبنان وإخلاء هذه القرى. نتحدث عن مناطق شمال الخط الأصفر. الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في محاور البرنامج وفي أول خبر لهذا الصباح.
1: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: מאוד משמעותי, שזה ה-AI וכל הטכנולוגיה והשלכותיה. על זה אנחנו כמובן נדבר בשלב הבא. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב. להתראות. إذن דוקטור מיכל עברון יניב, وهي باحثة في حقوق الإنسان وحول استقالة المدير العام للجنة الانتخابات المركزية أورلي عدس. ولكن يتقول الوظيفة هي وظيفة مهمة ولكن فيها أيضا أبعاد كثيرة تتعلق بالإشراف على عمل لجنة الانتخابات المركزية ونزاهة وطهارة الانتخابات بكل أبعادها ومحاولة التأثير على سير العملية الانتخابية في يوم الانتخابات وما بعد الانتخابات في عملية الفرز والوصول إلى النتائج، خاصة في ظل تخوف يزداد في البلاد من أولا هل ستكون الانتخابات فعلا في موعدها إلا إذا تم التأجيل بدوافع قد تكون مرتبطة بالأمن القومي. إذا حصلت الانتخابات كيف سيؤثر الجو العام بالإضافة إلى الضغط الذي يمارس من قبل اليمين واليمين المتطرف على جهات عديدة، أيضا ما سيكون في صناديق الاقتراع بكل التفاصيل وهي كثيرة، ناهيك عن موضوع نزاهة الانتخابات وفرز الأصوات وقبول النتائج. وعليه استقالة أورلي عدس كان جاء تحت ضغط كبير، وكما ذكرت يعني في أوساط الائتلاف الحالي عبروا عن رضاهم نتيجة هذه الاستقالة، وهذا أيضا مؤشر يرتبط بالانتخابات وما سيكون في المرحلة المقبلة.
1: ثالثا، في جو تسوده الديمقراطية والوئام، فقد جرت الانتخابات بطريقة الاقتراع السري، ولدى فرز الأصوات فزت أنا برئاسة حكومة دولة غربة المستقلة.
2: طيب يا بيك، انت رح نعمل الانتخاب اللي فزتوا فيه؟
1: ما عملناه امبارح انا والشباب وفبركنا النتيجه ومشينا عاد.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خبرة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن كنا قبل الفاصل في حديث مع دكتور ميخائيل إبرون يانيف حول التخوف من المساس بنزاهة الانتخابات والضغط الذي يمارس الآن على لجنة الانتخابات المركزية، وكنا قد استمعنا إلى ما قالته في هذا السياق. في إطار الحلبة الحزبية السياسية، عضو الكنيسة خالد روبر وهو كان من حزب كحول لافان مع غانتس أعلن يوم أمس عن انسحابه، وكما يبدو سينضم إلى حزب آخر إما لأيزنكوت أو للابيد وبنت، ولكن هذا قد يشكل أيضا آلية ضغط أخرى على غانتس للانسحاب. والعديد من المقالات هذا الصباح كما قرأت أيضا في دعوت أحرنوت ناحوم برنع يطالب غانتس بالإعلان الفوري عن انسحابه، البعض يقول هذا قد يدفع باتجاه حضن نتنياهو. عن تداعيات هذه الخطوة على الأقل مبدئيا، كنت قد تحدثت إلى أستاذ العلوم السياسية دكتور سليم بريك، نستمع إلى مقال.
1: الآن لا أعرف، لأنه خالد روبر يعني هو ليس شخصية جذابة جدا من ناحية التصويت والانتخابات. صحيح يعني كان من القائمة المملختية اللي قام بيني غانتس، بالمناسبة هو بال 2013 بعتقد كمان كان بحزب العمل. ولكن طبعا هذه ضربة إلى بيني غانتس، لأنه هو من آخر يعني أول في صداقة وعلاقات حميمة بينه وبين بيني غانتس لفترة طويلة جدا. ولكن على ما يبدو أنه بيني غانتس حتى الآن لم يفهم الرموز. يعني نحن نتحدث عن شهور فيها بيني غانتس تحت نسبة الحسم بعدة استطلاعات حتى أقل من 1%. شخص في مكانة بيني غانتس اللي كان قائم بأعمال رئيس الحكومة أو رئيس الحكومة الاحتياطي أو لا أعرف كيف يسمى، يعني رشم شلا حلوفي عند نتنياهو، وكان وزير وكان رئيس أركان، المفروض أن يفهم بأن مكانته يجب أن يحافظ عليها بشكل أو بآخر وأن يترك الحلبة السياسية. بيني غانتس على ما يبدو حتى الآن لم يفهم هذا الموضوع، ورأينا مثلا حملة كامبين عنصري اللي قام فيه لكي يجتذب أصوات من اليمين، هذا لم يفيده. الآن ربما رسالة خالد روبر قد تساعد بيني غانتس ليفهم إلى أين تذهب الأمور.
0: والسؤال إلى أي مدى ما نسميه الآن بانعكاس يعني انسحاب بتروبر، انضمام لابيد وبنت، كل هذه الأمور تحركت شيء برأيك بالمشهد العام، أم يعني سيتلاشى هذا الأمر خلال فترة وجيزة ونعود إلى ما كانت عليه الأمور قبل هذه الوحدة؟
1: لا، باعتقادي هي يعني هذه الأمور حركت وستحرك مع الوقت. نحن لم نسمع حتى الآن من أيزنكوت، والسؤال إذا كان أيزنكوت سينضم ويقيم الثلاثي أم أنه سيفعل سيقوم بشيء باعتقادي أكثر حكمة، أن يذهب مع ليبرمان. باعتقادي هذا أفضل، لأن هناك تقارب أيديولوجي بين ليبرمان وأيزنكوت. والسؤال طبعا الآن على خيري روبر، يعني هل سيحاول جذبه إليهم؟ من سيحاول وبأي ثمن؟ لأنه قد يظهر نفسه كشخص متدين أتى من مستوطنة في الضفة الغربية، عمل فترة طويلة مثلا في المجتمع المدني، هو كان وزير أكثر من ولاية في الوزارة، كان وزير الثقافة والرياضة والتكنولوجيا باعتقادي. فهو يعني له رزومي معين، وقد يكون هناك ثمن يعني أيزنكوت على استعداد أن يدفعه، وخصوصا أنه تروبر يحاول دائما أن يظهر نفسه وكأنه هو الإجماع العام.
0: نعم.
1: ولكن في نهاية المطاف باعتقادي وزن تروبر الانتخابي هو ليس كبير كما يحاولون وصفه.
0: إذن دكتور سليم بريك، حول استقالة أو انسحاب خالد روبر من حزب غانتس، و هذا ما تابعناه قبل قليل. الآن هنالك بلاغ كما ذكرنا أو تحدثنا عن جريمة إطلاق نار كانت في الرمل والإصابة خطيرة وفق المعلومات. هذا الحدث الذي للأسف يعني لا يتوقف، آفة العنف والجريمة، وكنا قد بدأنا بهذا الموضوع لقاء اليوم بين رؤساء سلطات محلية ومفتش عام لشرطة المفتش العام لشرطة إسرائيل. الآن إلى قضية أخرى. إسرائيل تقدمت إلى المكان الأول في العالم، هكذا تقول بعض التقارير، باستهلاك أو استخدام الكنابس أو القنب الطبي، بالنسبة طبعا ما بين حجم الاستخدام وعدد المواطنين، وهذا وفق تقرير للجنة خاصة شكلت من قبل وزارة الصحة. واللجنة أوصت بأن يتم اتخاذ قرار بوقف استخدام الكنابس الطبي أو القنب الطبي خلال الفترة القريبة، بما في ذلك يعني منع استخدامه في إطار تدخين، لأن هنالك من يحصل على الكنابس أو القنب الطبي ويتم تدخينه، هذا في محاولة

0: لتخفيف آلامهم. ونحن إلى هذا الموضوع مع البروفيسور جورج حبيب، مسؤول عيادة العلاج بالكنابس وباحث في هذا المجال. بروفيسور جورج، أهلا بك معنا، تحياتي.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أولا يعني لا أعلم إلى أي مدى اطلعتم على هذا التقرير، ولكن إسرائيل في المكان الأول، وهذا مؤشر لماذا؟
1: هذا ليس مفاجئ، يعني إسرائيل كانت تدعي على مدى سنين أنه هي يعني مثل ما بيقولوا قوة عظمى في الكنابس، وبالموازي مع هذا يعني كان في شركات إسرائيلية اللي تزرع الكنابس وتباع الكنابس، ومن ناحية طبية كمان يعني أعطت تسهيلات في استعمال الطبي. وهذا غير مفاجئ أنه مع الوقت تزداد يعني رخص الكنابس. يجب أن نذكر أنها في آخر سنتين ثلاثة يعني إسرائيل في حرب مستمرة، وعدد المخولين أو المهيئين اللي يطلبون من الكنابس يزداد، يعني من ناحية وجع مزمن، من ناحية أعراض يعني أشخاص مع عوارض نفسية اللي حسبها بحقيقة كمان يقدموا لطلبات كنابس مثل بوستراما وغيرها يعني.
0: وهنا سؤالي بروفيسور جورج، هل الاستخدام القنب الطبي والكنابس الطبي هو فقط لتخفيف آلام جسدية، بمعنى نتيجة أمراض مستعصية، نتيجة أمور تتعلق بجسم الإنسان، أم أيضا يعالج بفعل يعني ما سمعت منك أيضا حالات نفسية، بمعنى أيضا من لديه أزمات نفسية يمنح ترخيص لاستخدام الكنابس الطبي؟
1: للكنابس في ميزات كتير يعني من ناحية طبية. إذا أنت يعني اللي بتطلع على المقال غاد، يعني هني كاتبين حوالي 11 بند الكنابس يصلح فيه العلاج في كتير شغلات، يعني مثلا من علاجات السرطان اللي هني بياخذوا علاجات يعني فعالة مثل ما بيقولوا، مشاكل الجهاز الهضمي من نزول في الوزن، استفراغ، أوجاع بطن والتهابات على أنواعها في الجهاز الهضمي، مشاكل عصبية من إبيليبسي أو مرض السقوط أو الشيء بيسموه تصلب اللوحي مالتيبل سكليروزيس، وشغلات نفسية اللي مثل بوست تراوما، وكذلك الوجع اللي انت ذكرته هو واحدة من الكاتيجوريات اللي الوجع هني بحطوه يعني بصنفوه كأنه وجع عصبي. بعمليا جميع أنواع الأوجاع الكنابس يصلح فيها، وكذلك يعني حالات أخرى ليس فقط للوجع وإنما لحالات كثيرة، حتى الديمنشا اللي احنا بنسميها الخراب في السنوات الأخيرة اتضح إنه الكنابس في هاي الشغلات يمكن لها تساعد. حاليا هو يعني احنا اذا بنطلع مثلا علاج الضغط وعلاج السكر، فيش علاج هون بيشفي 100% يعني كانه بيقلع الابره او الشوكه من الجسد، وانما هو يمكن له ان يسيطر على العوارض، والسيطره بحد ذاتها على العوارض تحسن يعني وضع الشخص من ناحيه نوعيه الحياه و
0: ولكن يعني الارتفاع هذا يعني أنا لا أعلم إلى أي مدى عادوا إلى الوراء، وكيف يتم حساب المعطيات فقط على العام الأخير. وأنت ذكرت نقطة وهي جوهرية، أنه إذا أخذنا خلال العامين الآخر يعني فقط منذ بداية الأحداث بعد 7 أكتوبر وكل ما حصل مع الجنود ومع جهات عديدة، هذا قد يرفع النسبة، لأنه كان هنالك حدث كبير على مستوى البلاد أدى إلى إصابات، أدى إلى كما سميت بوست تراوما، أدى إلى من أصيب بشكل خطير وهو بحاجة إلى كل هذه العلاجات بين قوسين، وبالتالي هذا يرفع النسبة، ولكن إذا عدنا إلى حالة هدوء واستقرار قد يؤدي إلى انخفاضها؟
1: يمكن أن يؤدي، بس يعني إذا أنت في مثلا بوست تراوما اليوم حتى لو الحرب وقفت، بوست تراوما هذا يعتبر في كثير من حالات اللي وضع مزمن. يعني في شغلات اللي بتصير مثل البوست تراوما اللي هي حتى لو المسبب اختفى العوارض بتضل لفترات طويلة، وفي كتير شغلات تانية. الرقم اللي ذكروه 140,000 أنا بالنسبة لي مفاجئ إنه رقم صغير نسبيا، هذا مش رقم كبير.
0: 140,000 مستخدم يعني لديهم تصريح،
1: هذول 140,000 مع رخصة المستخدمين أكيد أكثر من 140,000.
0: واضح.
1: إذا أنت مثلا بتفوت على الجوجل بتفحص قديش نسبة الوجع المزمن في إسرائيل، بقول لك بين 18-31% فوق الجيل 18، بس أرقام كبيرة هاي واحدة بس من الكاتيجوريات. إذا أنت بتفحص قديش البوست تراوما في إسرائيل 20% يعني 2 مليون شخص.
0: نعم.
1: وهاي بدون ما تفحص باقي الأسباب اللي ذكرناها اللي هي محققة أو مهيئة إنه يقدر يستعمل الكنابس فيها، أرقام مهولة. يعني 140,000 مش هذاك الرقم.
0: السؤال هذا 140 ألف يعني من نسميهم بمستخدمين جدد يعني دخلوا على الخط ولا هذا فقط الرقم توتال. العام
1: توتال. هذا الرقم العام 140 معروفة، أنا بحكيهم مشدد عليه يعني 140 شخص معروفة كنابي.
0: والسؤال يعني ما تقود الآن الوزارة تجميد هذا الأمر لثلاث سنوات ومنع منح التصاريح، برأيك هذا يأتي بأي دافع؟ يعني هم يدركون خطورة الأمر وأنه باتت مثلا توزيع التصاريح بشكل قد يكون فيه عشوائية معينة أو سهولة معينة، وهذا يؤدي أنه المجتمع يبدو وكأنه مجتمع تحت تأثير الكنابس والمخدرات؟
1: لا طلع، إذا أنت بتنتهي على المقال منيح، هني هون بيحكوا بس على التدخين. يعني قصة التدخين بشكل طبيعي، يعني كيف واحد مثل بولع سيجارة بلف سيجارة بولع، هذا اللي هني هون بنحاول يخففوه خلال 3 سنين ويحولوه، أو جزء منه يتحول للزيت والجزء الثاني يتحول لتدخين عن طريق الأجهزة مثل المستنشقات، أو في أجهزة اليوم اللي أجهزة اللي هي يعني أجهزة حكيمة. نعم. اللي فيها يعني الجهاز هذا بتعرف تقدر تستنشق 100، بيجي الجهاز خالص من الفارماسي مع كميات في يعني خلايا في قلب الجهاز اللي فيها كمية محدودة من الكنابس اللي بيقدر يستعملها يعني بشكل موثق، وعارفين قديش الكمية وشغلات بدون ما يكون في
0: تدخين. هذه نقطة مهمة، احنا ما بدنا نشجع حدا، ولكن الكنابس يتم بين قوسين تعاطيه بالتدخين وايضا
1: بالزيوت. يعني كمان بإسرائيل موجود بهاي الصور، أما برا مثلا موجود في كبسولات اللي أنت بتقدر تبلعها. برا كمان موجود في المراهم هاي اللي يقدر واحد يمسحها على الجلد.
0: يعني في بعض الدول الأوروبية والعواصم الأوروبية بتشوف محلات في الشارع العام وفي شوارع رئيسية جدا كل شيء مبني على الكنابس داخل المحل التجاري بين قوسين.
1: صح، مثل هولندا. نعم. صح، أنا كنت فيها وشفت هاي الشغلات غاد شائعة جدا. يعني أنا أوديك بالك مع الوقت، حتى في أمريكا استقبل الجمعة قالوا أنه بدنا نعمل تسهيلات في الكنابس للاستعمال الطبي، لأنه شافوا أنه الكنابس له فوائد أكثر، لهيك عمالين يعملوا يخففوا العوائق للكنابس. وفي أوروبا الكنابس عم يفوت تدريجيا. يعني أنا مفاجأة من هون أنه شو والله إحنا عمالين نعطي كنابس أكثر من اللزوم. الدكتور بودنهايمر اللي هو يعني مثل سموه روش أقا في المستشفى بيروت.
0: نعم، رئيس القسم في وزارة الصحة. نعم،
1: هذا شخص اللي هو الخلفية تبعته هو خلفية البسيخياتر. والبسيخياتر عندنا شوي نظرة تختلف عن بقى بالنسبة للكنابس، عندنا شوي نظرة سلبية بالنسبة للكنابس.
0: يعني أنت كباحث وعالم في هذا المجال برأيك هذا الأمر جيد؟ يعني لا أريد أن أستخدم عبارات كبيرة، ولكن يعني لو عادت الأمور إليك أنت توصي مثلا بوقف الاستخدام ولا تحديد الاستخدام ولا أن تبقى الأمور كما هو الوضع الآن؟
1: حاليا يعني بالنسبة للتدخين، صح التدخين كنابس تيله كمان عوارض جانبية على الرياض، يعني الأشياء اللي مقترح هون بين المستنشقات والبخاخات وشغلات هيك يعني بتقدر تخفف من العوارض السلبية تبعت الدخان على الرياض. بس نفرض هو بيحكوا مثلا، حكوا في المقال انه الناس بيستعملوا فوق 30 جرام في الشهر، يعني اذا انت بتعمل حساب يعني جرام بالشهر وعمليا عن 4 سواجد صغيرة للكنابس. أيام إذا أنت توازي شخص اللي بدخن بباكيت دخان، فيش مقارن بين كمية الدخان اللي الشخص بدخنها لكمية الدخان للكنابس. إشي تاني في الموضوع اللي هو بحكي عنه، قصة إنه التدخين يكون عن طريق مستنشقات أو أجهزة تانية، هو كمان الهدف منها تسهيل في البحث في هاي المواضيع، لأنه في الدخان أنت إذا تعمل بحث تعرفش قديش بالضبط فات على الجسم، قديش الشخص بالفعل استعمل، يعني صعب تعمل كميات دقيقة، بينما في الأجهزة الثانية بتقدر أنت تعمل يعني كميات دقيقة وتعمل يعني تقدر تحدد بالضبط قديش هذا استعمل. غير عن هيك يعني الكنابس في الدخان أكيد فيه مثل ما بقولوا سوق سودا اللي بيقدر
0: هذا مرة تناسل، وفي سوق سودا وفي شركات أيضا لديها مزارع، وفي أصحاب من كانوا في وظائف كبيرة جدا في الدولة لديهم أسهم في هذه الشركات، وكل هذا يعني يدر عليهم أرباح كبيرة جدا.
1: أكيد أكيد. أكيد.
0: نعود إلى منظومة المصالح كما يقال. على كل أنا أشكرك جدا على هذه الإضاءة بروفيسور، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك،
0: تحياتي.
1: شكرا
0: لك. اللقاء. إذن بروفيسور جورج حبيب مسؤول عيادة العلاج بالكنابس وباحث في هذا المجال، واستمعنا إلى وجهة نظره بعد التقرير الذي صدر عن وزارة الصحة يقول بأن إسرائيل زادت فيها نسبة استخدام

0: الزميل مجد كرام. صباح الخير مجد، يعطيك العافية.
1: صباح الخير جاكي،
0: أحوالك؟
1: يعني نشكر الله الحمد لله. أخبار سارة اليوم جايب لك أخبار
0: ممتاز
1: سارة.
0: ممتاز.
1: رح نحكي على تعديل شرائح الضرائب مدرجات الماس اللي رح يدخل حيز التنفيذ ورح يدخل بشكل رجعي، يعني رح تكون بدايته من 1/1/2026. يعني بهالزمن زمن الأخبار تقيل لنا، شهر أكثر من شهر بنحكي عن الحرب، الدولار، هرمز، إيران، أمريكا، إسرائيل، أسعار النفط، أخيرا يعني خبر بمس الراتب القادم بشكل مباشر. شرائح ضريبة الدخل تعدلت بشكل رسمي وألاف الموظفين رح يلاقوا بتلوش الراتب القريب مفاجأة صار. والتفاصيل يعني بالبلاد عندنا 7 شرائح ضريبية، من 10% على الرواتب المنخفضة وحتى 50% على الأعلى. المشكلة كانت أنه أصحاب الدخل المتوسط بوصل بسرعة على شرائح ضريبية مرتفعة. التعديل الجديد أجا يعالج هاد بالضبط ويوسع الشريحتين اللي هن 20% و 31%. يعني أولا بشكل سريع، الشرائح لعام 2025 كانت كالتالي، يعني لحديت 7000 شيكل 10%، بين 7000 ل 10000 شيكل 14%، بين 10000 ل 16000 20%، وبين 16 ل 22 31%، بين 22 ل 46 35%، 46 ل 60 47%، وفوق 60000 50% ضريبة الدخل. نعم، طيب وين التغيير؟ شريحة 20% اللي كانت من 10 ل 16000 اليوم رح تصير لحديت 19000 شيكل بالشهر. شريحة 31% اللي كانت من 16000 ل 22000 اليوم راح تصير لحديد 25000 شيكل. شريحة 35% راح تبدأ من 25000 شيكل بالشهر. يعني المبسط الموضوع، كل اللي بيكسب بين 16000 و25000 شيكل شهريا راح يوفر بين 1000 شيكل و5000 شيكل بشكل سنوي.
0: وحتى يعني نفهم الجمهور مجد، هذا يتم حسابه بشكل تقني من قبل المشغلين ومن قبل، يعني انت كموظف او عامل او مش لازم تبدا انت تتواصل وتروح تركض على الضريبه ورتبوا لي اموري واوراقي ومعلوماتي.
1: بالضبط، يعني التعديل راح يبدا بشكل رجعي، يعني من 1 يناير 2026، يعني الاشهر الاربعه الاولى من السنه الزياده راح تيجي مره واحده بتلوش الراتب القريب. شو لازم نعمل؟ الجواب القصير جاكي هو ولا إشي، مش لازم تعمل أي إشي. اللي ما عملوا تنسيق ضريبة الإرجاع رح يجيهن تلقائيا، اللي عملوا تنسيق ضريبة خلال 2026 سلطة الضرائب رح تعدلهن بنفسها، واللي ما عملوا تنسيق وبعد بدهن يعملوا مهلتهن ل13/5. وبالنسبة للمستقلين والمتقاعدين اللي بيتساءلوا حاليا وين إحنا من الموضوع، التعديل بشملهن كمان، كل اللي دخلوا السنوي فوق 193,800 شيكل يشملوا هذا التعديل. المستقلون بقدروا يخفضوا دفعاتهم الضريبية الشهرية تبعا للتعديل الجديد. تأثير الكامل عندهم بيظهر بالتقرير السنوي ل 2026 ورح يبين حسب وين انت بيقدموا.
0: واللي موجودين مثلا بتجمعات سكانية اللي عندهم تخفيض ضريبي وعندهم بهاي رح يكون بسميها كمان ازدواج بالتعديل، يعني نعم. رح يستفيدوا.
1: نعم، واللي في اللي يعني اللي فصل من العمل بين يناير ومارس 2026 مصرح يستلم الارجاع عبر تلوش القادم طبعا، بس بيقدر يقدم طلب بارجاع ضريبة لسلطة الضرائب ضمن التقرير السنوي 2026. جاكي راح انتقل سريعا لهيك موضوع اخر. نعم. اقل سرور، لكل حرب في ضحايا، وبقصتنا التالي في ضحايا الحرب الاقتصاديون اللي هن طالبي العمل اللي ارتفعت نسبتهن بحسب تقرير نشر امبارح ب 2.5 ضعف، يعني 250%. 400,000 طالب عمل بإسرائيل بنهاية شهر 3، هذا ضعف ونص ضعف ونصف الرقم اللي كان قبل شهر بالضبط. يعني في خدمة التشغيل بشرحوا طبعا السبب، الحرب طالت أكتر من اللي توقعوا أي حدا. صواريخ إيران وصلت لمركز البلاد، وبمركز البلاد بتتواجد مراكز التشغيل الكبرى.
0: ونتائج الحرب تترجم يعني ارتفاع نسبة البطالة في مجالات معينة ولا بكل المجالات؟ يعني من دفع الثمن برأيك أكثر إشي مجد؟
1: يعني اللي بيشوفوا الأرقام بتفاجئوا، والأرقام مفاجئة بشكل أولي، بس المختصين بيقولوا هاي بطالة مؤقتة زي ما تعودنا من زمن الكورونا وزمن حرب 7/10 والحرب الأولى مع إيران. يعني أكتر الناس هن فعليا مش بدون عمل، إنما هن بإجازة بدون راتب اللي هي تسمى الحالات لوقت الحرب. بس كالعادة بالأزمات جاكي، يعني الفئات الأضعف هي اللي بتأخذ الضربة الأقوى. النساء أكثر من 60% من المسجلين الجدد، الشباب 37% من إجمالي طالبي العمل، النساء خاصة الأمهات.

0: يعني معرضات أكثر للأزمات لأنه إغلاق المدارس بيلقي عليهم العبء المزدوج.
1: إذن يعني نركز على الأخبار السارة مجد اليوم على موضوع التعديل الضريبي، وعم بتقول للكل يراقب الشهر الجاي راتب الشهر الجاي،
0: راقب تلوشك بالراتب
1: على الأقل. خبر طيب وجميل، شكرا لك، يعطيك العافية، سلامات، تحياتي.

إذن التعديلات الضريبية كما وصفها لنا الزميل مجد كرام، وهذا مهم خاصة في ظل ما نعيش ونعانيه في العامين الأخيرين على الأقل، وهذا سيترجم أيضا باستعادة مبالغ مالية في القطاعين العام والخاص، قد يكون أيضا هذا في كل ما يرتبط بشريحة التعديل الضريبي كما استمعنا إلى التفاصيل مع الزميل مجد كرام. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابع ويس، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة بعد الفاصل مباشرة، والأخبار مع الزميلة ياسمين، الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

0: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي. حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال. بدي شويه نور تاشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني، بقيت محطه عموجه والشمس

0: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. ألغيت اليوم جلسة محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو بسبب جدول أعمال أمني وسياسي، وأفادت تقارير إسرائيلية قبل قليل بأن جلسة الكابينت التي كانت مقررة الليلة تم إلغاؤها أيضا دون إطلاع الوزراء على الأسباب. يأتي ذلك بعد أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق اليوم أن اجتماعا موسعا للطاقم الوزاري المصغر سيعقد الليلة لبحث التطورات في جبهات إيران ولبنان وغزة. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا يطالب السكان في بلدات قانا دبعال وقعقعية الجسر وصريفة بالإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. وأوضح الجيش أنه سيعمل بقوة في هذه البلدات اللبنانية في ضوء قيام حزب الله بقرق اتفاق وقف إطلاق النار. في غضون ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن واشنطن أبلغت إسرائيل بأن وقف إطلاق النار مع لبنان سيبقى ساريا بغض النظر عن أي تطورات محتملة مع إيران. وبحسب المعطيات، فإن هذا الموقف الأمريكي يأتي في إطار مساعي لتفادي انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة متعددة الجبهات. في السياق، نشر الجيش الإسرائيلي منظومة جديدة في جنوب لبنان لاعتراض مسيرات حزب الله التي تعمل بتقنية الألياف البصرية. وبحسب تقرير نشرته يدعوت أحرنوت، فإن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة تعتمد على استخدام طائرات مسيرة تطلق شباكا لاعتراض المسيرات المعادية. ويشير التقرير إلى أن هذه المنظومة لا تزال في مرحلة تجريبية ولم تحقق حتى الآن نجاحات لافتة، رغم أنها خضعت لاختبارات سابقة قبل نحو عام. قال نتنياهو إن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الطيارين الإسرائيليين قادرون على الوصول إلى أي مكان في أجواء إيران. وأضاف في مقطع فيديو نشر عبر حسابه في منصة إكس أن إسرائيل ستضيف خلال العقد القادم 350 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن لإنتاج الذخائر محليا دون الاعتماد على الإمدادات القادمة من الخارج. تبادلت إيران وواشنطن رسائل جديدة بوساطة باكستانية وسط حالة من الترقب. وقال الرئيس الأمريكي ترامب فجر اليوم إن الأمور تسير على ما يرام وأن المحادثات إيجابية للغاية وقد تقود إلى نتيجة إيجابية جدا للجميع. بدورها، أفادت وسائل أعلام باكستانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. في الأخبار المحلية، أصيب الليلة الماضية شاب عشريني بجروح خطيرة أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الرملة. وفي حيفا، تعرض رجل في 48 من عمره للطعن ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة. من جانبها، أكدت الشرطة أن خلفية الجريمتين جنائية. شيعت كفر مندى ليلة الماضية جثامين ضحايا حادث الطرق المروع قرب الزرازير الذي أسفر عن مصرع سناء ورنين طه وعلا زعبي. وشيعت جثامين الضحايا الثلاثة في جنازة واحدة، كما أعلن عن فتح بيت عزاء واحد لهن.
1: النشرة الجوية برعاية

0: محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة أكثر من المعتاد، وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة تترافق أحيانا مع عواصف رعدية، وفي جبل الشيخ تتساقط الثلوج. في القدس 16 درجة، الجليل الأعلى 13، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 20، النقب 22، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. بينما يقارب عدد ضحايا العنف والجريمة في مجتمعنا العربي في هذا العام 100 ضحية، ستلتئم جلسة تجمع رؤساء السلطات المحلية بالمفتش العام للشرطة. وأنا قبل أن تنعقد هذه الجلسة أقول بأنها جلسة لا تسمن ولا تغني من جوع. قد يقول قائل بأنني أبدو متشائما هذا الصباح. الإجابة هو أنه لو بدها تشتي غيمت. كم من الجلسات كانت وكم من اللقاءات تمت ولم يحدث أي شيء، إنما حدثت أمور عكسية، لا مواجهة، لا تعامل، لا حل جرائم، كثير من الكلام وقليل من الأفعال. وأعتقد أن هذا ما سينجم أيضا عن جلسة المفتش العام للشرطة، الذي عندما استلم زمام منصبه كان قد قال بأن الوضع جيد جدا وأن هناك تحسن، يبدو بأنه ينظر إلى الصورة بالعكس.

الجريمة من جهة وحوادث الطرق الدامية من جهة أخرى والواقع الإقليمي من جهة ثالثة، الكثير من المحاور والكثير من القضايا، ونحن سننتقل تباعا عبر كل هذه المحاور والعناوين. يوم جديد، إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد هابعويس، محدثكم مصطفى شلاطة.

0: شيخ مروان جبارة، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: رئيس هيئة السلم الأهلي الجديدة.
1: نعم، صباح الخير لك أخ مصطفى ولجميع المستمعين.
0: الخلفية واضحة شيخ مروان، بطبيعة الحال العنف والجريمة التي نعيشها وتقود مضاجعنا. السؤال، قررتم إقامة مبادرة جديدة، من يشتمل في هذه المبادرة وكيف تعمل؟
1: نعم، بس اسمح لي أخي مصطفى بداية أن أقدم رسالة تعزية لأهلنا في كفر مندا بسبب ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالأمس.
0: مصاب جلال بدون شك،
1: أسأل الله لهن الرحمة.

0: والواسعة، ونسأل الله أن يكرم أهليهم بمنزلة الصبر. بالنسبة لسؤالك، نعم هي مبادرة مجتمعية جمعت مجموعة من الإخوة من جميع البلاد، من جميع المناطق، الذين لهم خبرة ودور في السلم الأهلي. اجتمعنا على هذا على هذا المبدأ، على هذا الهدف، وكانت لنا طبعا تواصل مع رؤساء السلطات المحلية، هيئة رؤساء السلطات المحلية القطرية، ومع لجنة المتابعة، وأقمنا برنامجا أو مشروعا، مشروع كبير في الحقيقة، هو مشروع قطري يجمع كل شرائح مجتمعنا، كل أطيافه، كل مركباته السياسية والدينية، أملا وطمعا أن نصل إلى بر الأمان وإلى السلم الأهلي في مجتمعنا.
1: هذه الهيئة شيخ مروان قد تستبدل بشكل أو بآخر لجنة إفشاء السلام التي تم تعطيلها قبل فترة؟
0: لا، هي ليست امتداد لأي مشروع سابق، إنما هي يعني مبادرة. كما تعلم مجتمعنا يعني يحترق، تشتعل فيه نيران العنف الأعمى، ولا يمكن لأي إنسان يعني يحمل ذرة من حب وطنه وحب مجتمعه وحب الناس بشكل عام أن يقف متفرجا. فولدت هذه المبادرة.
1: طبعا لا تشكيك في النوايا شيخ مروان، ولكن التساؤل، أي أدوات لديكم لمواجهة هذه الأفة؟
0: أنا سمعتك في المقدمة، مقدمة جلسة الرؤساء السلطات المحلية مع المفتش العام للشرطة، وأنا معك، أنا تماما أقف أحمل نفس الرأي. يعني نحن بعيدا عن المكاتب والجلسات، نحن نؤمن بالعمل الميداني، بالخطوات العملية، من خلال الثقافة أو إرساء أو تعزيز أو بناء أو إعادة ثقافة الحوار، ثقافة القيم، كل قيم السلم الأهلي، بداية من الأسرة إلى مدارسنا، إلى مؤسساتنا في السلطات المحلية، في المراكز الثقافية، في مراكز التجسير، في كل المراكز التي تعمل في هذا الإطار، إطار السلم الأهلي. لكن أخرى مرة، ليست مجرد تشخيص وتنظير للكارثة اللي منعيشها،
1: لأنه تشخيص وتنظير يعني هناك ما يكفي، هناك ما يكفي ويزيد.
0: تمام تمام. إحنا جلسنا الإخوة، المجموعة الإخوة، ووضعنا يعني خطة، مشروع جله أوراق عمل جاهزة ميدانية نقوم فيها في العمل، في كما أسلفت، في الأسرة، في المدرسة، في مجتمعنا الكبير، تتناول جميع الفئات العمرية، من المسنين، من الشباب، من طلابنا، من نسائنا، يعني مشروع كامل متكامل.
1: من يقف وراءه تنظيميا، ماليا، من حيث الموارد؟ يعني العمل يتطلب الكثير من الجهود والكثير من الموارد.
0: نعم، نحن أقمنا جمعية تحمل جمعية السلم الأهلي، وكانت لنا جلسات مع هيئة السلطات المحلية القطرية، وفي هناك لجنة مكافحة العنف في السلطات المحلية التي رأسها رئيس بلدية باقة الغربية الأستاذ رائد الدقة مشكور، والإخوة الذين معه باركوا هذا المشروع، وبالترتيب مع الجمعية إن شاء الله ستكون لنا إن شاء الله موارد من خلال جمعية مسجلة قانونية بإذن الله رب العالمين.

0: تدخلون في كل هذه الصراعات الدامية؟ خذ على سبيل المثال مثلا شفا عمر وما حدث يوم أمس امتداد لصراع عائلي 3 سنوات حصد 35 ضحية.
1: احنا أساس عملنا هو الأساس الأول، الأساس الوقائي بكل ما يحمل من تثقيف، من ترشيد، من بناء وتعزيز قيم السلم الأهلي، قيم التراحم والتسامح وكل ما يدخل في هذا الإطار الوقائي، وهذا لا شك أنه سيكون جله في مدارسنا في طلابنا. والأساس الثاني هو الأساس العلاجي اللي تفضلت فيه، يعني النزاعات والخصومات اللي هو لجان الإصلاح. نريد أن نقوم بتشبيه العمل الوقائي مع العمل الإصلاحي، بحيث أنه نسعى لإقامة لجان إصلاح في كل بلدي وبلدي. وعلى فكرة على فطمة، يعني إحنا يعني الآن في وأنا بحثتك الآن في هذه اللحظة، إحنا تقريبا إلنا على الأقل عنوان في كل بلدي من بلداتنا في مجتمعنا.
0: ولجنة المتابعة تنظر إليكم كعنوان أول، لأنه في نهاية المطاف هناك من يحتاج يعني ليقول بأنكم أنتم العنوان المركزي لهذا التدخل.
1: كانت لنا زيارة وجلسة في جلسة عمل مع الأستاذ جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة، وكانت هناك طبعا ترتيب وتنسيق أعمال، وكانت هناك مباركة من لجنة المتابعة.
0: مباركة لا تعني بأنكم ذراع مركزي في لجنة المتابعة.
1: نحن نرحب أن نكون جزء من لجنة المتابعة العليا للجمهورية العربية. كما قلت لك كمان كذلك نحن نطمع أن نكون كذلك، لا أقول أو أخذنا المبارك ذلك من سلطات الرؤساء السلطات المحلية.
0: إذن نحن سننتظر ونتابع على أمل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح. كل جهد هو جهد مبارك، ونحن نتمنى أن يثمر في نهاية المطاف ليحمي مجتمعنا من هذه الويلات. شيخ مروان جبارة، شكرا جزيلا لك.
1: ولك كذلك.
0: شكرا جزيلا رئيس هيئة السلم الأهلي التي أقيمت في الآونة الأخيرة. نحن نطمح بأن تتكلل كل هذه المبادرات بالنجاح. الواقع واقع مرير، ونحتاج لكثير من العمل.

0: للمصممين الداخليين. بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
1: لكل وحده واقفه وراي او جنبي او على الدرج او ورا الزاويه او بالطريق للشغل او بدكانه الحاره، او بالنسبه لكثير من النساء الغميضه مش لعبه، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسجاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسجاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسجاف في جوجل.
0: شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم.
2: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار
3: يا باترون.
4: يلا على عزريلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير.

بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: ونحن نواصل في يوم جديد من العنف والجريمة إلى عنف آخر وإلى حوادث طرق دامية. يوم صعب كان يوم أمس ربما تجلى في كفر مندا. أستاذ علي خضر الزيدان صباح الخير.
1: صباح الخير عليك.
0: تعزينا لأهالي كفر مندا أولا.
1: بارك الله فيك. إحنا مثل هاي الحال أنا أقول لهم بيرض الله فعلا الحزن يخيم على كل بيت على كل مواطن في كفر مندا، ولكن إيماننا بال

0: آمن بالقضاء والقدر يخفف من المصاب، فنقول إن لله وإن إليه راجعون. حادث مأساوي، يعني حادث صعب جدا جدا، فقدنا 3 من خيرة نسائنا وبناتنا وأخواتنا، وطبعا في جرحى اللي احنا نتمناهم بالشفاء إن شاء الله، وعودوا لبيوت سالمين إن شاء الله.
1: ونحن نتحدث عن جنازة كانت مشتركة أستاذ علي، وأيضا عن بيت أجر مشترك.
0: أخي العزيز، احنا فور سماع الخبر بشكل فوري، طبعا كان في تواصل مع كل الأطراف مع كل الأطر حتى نعرف كل التفاصيل، مين المصابين، مين فقدناهن. وطبعا تواصلنا مع الأهالي، وكان في تشاور مع كل أعضاء المجلس المحلي والقيادات المحلية، واتفقنا على أن يكون أجر واحد وجنازة واحد، وهذا ما حدث في ساعات الليل. وكان في جنازة للأخوات 3، الله يرحمهن ويجعل مأواهن الجنة، وشاركنا في القبر مع الشهداء. فبيت الأجر اليوم كمان بيفتح في مسجد الهدى في الحي الغربي منطقة المعاصر، والحمد لله رب العالمين. احنا اتخذنا كل الخطوات، بالآخر الوجع واحد والمصاب واحد والألم واحد. عدا عن ذلك، احنا مركز الطوارئ كان بانعقاد مستمر، واليوم الساعة 8:30 صباحا حضر كل مدراء المدارس قسم الخدمات النفسية والاجتماعية وكل بيشتغلوا في الطوارئ، اللي احنا بنحاول نصل لكل واحد اللي قريب على الحادث من ناحية علاج نفسي علاج اجتماعي، وإن شاء الله بنكون بوجهنا اتجاه بلدنا إن شاء الله. ونتأمل نحن السلامة طبعا لكل مجتمعنا. مجتمعنا بيعاني من العنف بشكل عام، وطبعا العنف في الشوارع كمان صعب جدا وخطير جدا. عشان هيك احنا بنوصي شبابنا، بنوصي كل سائق، إن الشارع خطير جدا، خذ كل أشريب الحيطة والحذر، سوق بمسؤولية، سوق على مهلك، ما تسرعش، وطبعا اهتم بسواقتك بسواقة الآخرين.
1: أستاذ علي، هل هناك ما يكفي من طواقم للوصول إلى الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة مع الضحايا للتدخل مهنيا؟
0: أخي العزيز، عندنا بكفر مندى الحمد لله عندنا طواقم مهنية كافية، عندنا ملكات كافية من خدمات نفسية واجتماعية وعلاج مهني. في إمكانية طبعا، في التعاون بين كل الأطر التربوية والتعليمية والعلاجية، في تواصل دائم، وإحنا حتى بساعات الليل وصلنا لكل طالب لكل طفل اللي له علاقة في الموضوع، رايحين نصلهم علاجيا ومهنيا إن شاء الله. هذا أقل الواجب اتجاه الأسر المكلوبة، وإن شاء الله نحن بنقدر نخفف المصاب قدر المستطاع.
1: لأن هذه الصدمة هي صدمة عامة، يعني هي صدمة لبلدي كاملة، وأنا تساءل كيف يمكن لدراسة أن تنتظم بشكل معتاد في ظل ظروف الصدمة.
0: أخي العزيز، الصدمة فعلا كبيرة جدا، ولكن احنا بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه وأبعاده المستقبلية، احنا تفاعلنا مع الحادث أكثر بشكل مهني بشكل علاجي. احنا ما شفنا انه مناسب انه احنا مثلا على سبيل المثال نعطل الدراسة.
1: لا اقول تعطيل الدراسة، انما ملائمة المضامين، ملائمة ما يحدث في هذا اليوم.
0: اخي العزيز، هذا طبعا بشكل طبيعي وفوري كما اشرت. احنا على مدار الساعة منذ سماع الخبر كان في تواصل مع المفتش البلدي، مع مدراء المدارس، مع الطواقم المهنية كلها، وطبعا الساعات الاولى كلها تكرس لقضية الحضر على الطرق والتفاعل مع الحدث والشرح المناسب للحدث نفسه. يعني فاحنا واجبنا المهني قايمين فيه ان شاء الله. وكما اشرت، الساعه 8:30 كان في المركز الطوارئ يلتقي حتى ممثلين من وزاره المعارف، اللي احنا بنحاول نعطي اجابه علاجيه ومهنيه لكل شخص اللي قريب على الحادث نفسه. اضافه الى ذلك، احنا كفرمندا يعني بلد واحد، قلب واحد ووجع واحد، الغير كل مظاهر الفرح، حتى في قسم المحلات التجاريه وبشكل طبيعي سكر، وطبعا متفاعل مع الحدث. الساعة 11 كانت الجنازة لثلاث أخوات، بقينا حتى ساعات منتصف الليل، يعني الحمد لله رب العالمين. لا نقول إلا ما يرضي الله، إن الله وإن إليه راجعون.
1: أن هذا بدون شك. ماذا بشأن الجرحى أستاذ علي من أهالي البلدة؟
0: أخي العزيز، في الجرحى في مصابين بحالات صعبة ومتوسطة، إحنا متبعين الأمر. أنا حكيت حاليا مع زوج أحد المصابات، احنا متبعين الامر عن كثب، يعني الاصابات كما اشرت اصابات صعبه وحتى متوسطه.
1: في عدد واضح لعدد الجرحى من اهالي كفر مندا؟
0: اللي بالسياره في 2 اخوات اللي كانوا في السياره نفسها، ان مصابات اصابات صعبه ومتوسطه، وفي تواصل معاهم بشكل شخصي مع عائلاتهم.

0: طبعا هقوم بزيارتي في المستشفى وان شاء الله بروحوا سلمات وغنمات ان شاء الله.
1: من الشرطه وصلكم اي تفسير لهذا الحادث المأساوي؟
0: اخي العزيز، الحادث المأساوي كان صعب جدا. طبعا شاحن كبير مع سياره من الخلف مأستها معس، يعني بمعنى اخر احنا لا نعرف ظروف الحادث، ولكن يجب استخلاص النتائج والعبر من هذا الحادث، حتى سن قوانين اللي ترتب عمل الشاحنات خاصة في ساعات الاكتظاظ وما إلى ذلك، وأيضا قضية السواقة ساعات العمل وهي الأمور كلها. أنا بتأمل أنه هذا الحادث يكون آخر الأحداث والحوادث الصعبة اللي إحنا بنشوفها.
1: ولكن حتى الآن من الشرطة ما وصلتكم تفاصيل واضحة عن تفسير
0: لا
1: الحادث بمسؤولية مين؟
0: لا لم يصل أي شيء من الشرطة، ولكن كل واحد بيشوف الحادث بعرف أنه اللي بالسيارة هاي كان ضحية مباشرة من غير أي ذنب ولا حتى إهمال السواقة تاعتهم، ضربت السيارة من الخلف بشكل كامل. وطبعا ضربنا شائم ثلاثة من السيارة فقدناهم، وطبعا في ثنتين الأخريات هم مصابات إصابات صعبة جدا.
1: نحن نتمنى الخير والسلامة للجميع. أستاذ علي خضر الزدان، شكرا جزيلا لك، تعازينا مرة أخرى.
0: بارك الله فيك، شكرا لك أخي العزيز.
1: أشكرك.
0: وإن شاء الله إحنا مجتمع ربنا عبد الأمن والأمان بكل المجالات إن شاء الله.
1: نشكرك أستاذ علي، يعطيك العافية. إذن كفر مندا وتعاملها مع هذه الصدمة ومع هذه المأساة بعد فقدان ثلاث من بنات البلدة، واضح بأنه هذا الأمر أثر كبير على انتظام الحياة بشكلها المعتاد. الدراسة تنتظم، لكن ما من شك بأن المضامين ستتأثر.

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الشمس دائما.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 لوحدي.

0: ونحن للتو نتحول لقضية أخرى ولمحور آخر، وهذه المرة الاعتداءات، الأذى، وربما الأذى على حرية المعتقد وحرية التعبير في يافا. نحن نريد أن نحدث عضو بلدية تل أفيف يافا، الأستاذ أمير بدران. صباح الخير.
1: تحياتي بلال لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: نعم، مصطفى معك.
1: إذن مصطفى، آسف.
0: نعم، إذن أستاذ أمير، نحن نتساءل عن الذي حدث في يافا في دوار الحج كحيل، يعني عمليا استهداف لحرية التعبير.
1: نعم بالطبع، ليست فقط استهداف حرية التعبير، بل يعني عمليات من جبناء، يعني يأتون في نص في الليل متأخرا مسلحين في سلاح طويل لتمزيق صور لأطفال قتلت بدم بارد، ذبحت عائلات كاملة، نصفت في الحرب على غزة. ونحن في يافا يعني نألم ونتعاطف ويعني نمتد من يافا إلى غزة نفس

0: الشعب نفس الناس. يعني لا يوجد إنسان في يافا ليست له أقرباء في غزة، لا يوجد إنسان في يافا لا يوجد له عائلة بعيدة أم قريبة في غزة. يعني أكثر من 200,000 شخص موجودين حاليا في غزة أصلهم من مهجري يافا في 1948. فالامتداد هو امتداد كل هالقرب قوي.
1: يعني ما يعني بطبيعة الحال أواصر القربة بين يافا وغزة واضحة جدا. على فكرة حتى وإن لم تكن كل هذه الأواصر من القربة، هناك صور تضامنية وضعت منذ متى؟
0: منذ بداية الحرب.
1: هذه الصور
0: منذ بداية الحرب وهي موجودة هناك. نعم. كانت لنا هدف بهذه الصور توصيل هذه الرسالة بأن هذه حرب ظالمة ضد أطفال عزل فلسطينيين يقتلون لكونهم فلسطينيين فقط، وكان من الواجب علينا، ورأينا أن هذا هو العمل البسيط الذي ممكن نعبر به عن غضبنا في الشارع اليافاوي. كان هناك قمع كبير من الشرطة ومن جهاز أجهزة الأمن ضد مجتمعنا. كان لا يمكن لنا أن نتكلم أو نرفع شعار أو نرفع علم وأبسط الأشياء بتعبير هذا الغضب وتعبير يعني هذا التضامن كان من خلال هذه الصور والوقفات الاحتجاجية التي كنا نقوم بها أسبوعيا وأحيانا يوميا لإحياء ذكر هؤلاء الأطفال.
1: حتى جاءت الليالي الأخيرة عندما قام مجموعة من المعتدين بتمزيق هذه الصور وإزالتها.
0: نعم، أولا الشريط يدل على شكل المعتدين، يعني الشكل الخارجي يعبر عن مستوطنين، وكما يعلم الجمهور أن هناك العدد الكبير من هذه من المستوطنين الذي يعني أتوا بالأيديولوجية المتطرفة الذي يعني تدفع بهم من المستوطنات إلى الداخل ما يسمى الخط الأخضر، إلى أكثر يعني بشكل عيني إلى البلدان المختلطة إلى يافا وإلى الأحياء الذي هي يعني أحياء عربية بالأصل للتغلغل بداخله. وهؤلاء هم من الأشخاص الذي أتوا بسلاح يعني لكي يمزقوا هؤلاء الصور بتفكير عنصري يتهم هؤلاء الأولاد بأنهم هم الإرهابيين.
1: إذن مزقوا الصور، أزالوها، وماذا وضعوا مكانها؟
0: وضعوا مكانها علم إسرائيل، بمعنى أن يعني نفرض نحن أسياد هذا المكان، نحن أسياد هذا المكان، لا يوجد مكان آخر لأي منكم، وهذا هو شيء لا يطاق. أنا قمت اليوم صباحا في توجيه عدة رسائل، أولها لرئيس البلدية في هذا الشأن، ومن ثم إلى كل من يخصه الأمر بموضوع الأمن والأمان في بلدية تل أبيب يافا. هناك مجموعة تسمى سيلع، وهي يجب عليها أن تفحص هذه الأمور وتراقبها، وأيضا لمن هو يعني برئاسة هذا الملف في البلدية، وللأسف هو ينتمي لهذه المجموعة. فيعني تعمدا وتحسبا بعثت له هذا الشريط لكي يقول لي من هم هؤلاء الناس وكيف يفسر ماذا عمل.
1: وجوه المعتدين مكشوفة؟
0: طبعا طبعا طبعا، بلا خوف، لا رقيب لا حسيب، يعني هم أسياد المكان ولا يوجد من يحاسبهم. يعني حتى الشرطة كما قلت لك وحتى الجهاز المسؤول في البلدية يترأسه يعني من هذه المجموعة.
1: توجهتم للشرطة؟
0: أنا لن أتوجه بعد للشرطة، ولكن أنا سأفعل ذلك
1: مع أن النتيجة قد تكون معروفة.
0: عزيزي، نحن لا نعول على الشرطة من زمان، يعني من زمان زمان الشرطة لا تحمينا، لا تتعامل معنا كمواطنين متساويين، بل العكس تمام. لذلك نحن صحيح لن نعول على الشرطة، ولكننا نتعامل مع الموضوع في قمة الجدية، ويجب أن تكون هناك شكوى رسمية لكي الأمور تدون وليشهد عليها التاريخ.
1: ماذا تنوون أن تفعلوا إزاء ما حدث على المستوى الجماهيري؟
0: على المستوى الجماهيري نحن نخطط اليوم بأن تكون هناك أولا إرجاع الصور الكاملة و

0: الأكبر بعددها وجديدة، صور جديدة لتعبر عن المأساة والحزن، وكل هؤلاء الأطفال والعائلات الكاملة الذي محيت وقتلت في الحرب على غزة. سيكون هناك وقفة احتجاجية لأهل يافا لإعطاء يعني الكرامة والواجب، أقل واجب ممكن نقدم لهؤلاء الناس.
1: كيف اختيرت هذه الصور من جملة صور غزة؟ بطبيعة الحال هناك الكثير من الضحايا، الكثير من الأطفال، كيف اخترتم هذه الصور بشكل عيني؟
0: عزيزي مصطفى، في غزة، في الحرب على غزة قتل أكثر من 22 ألف طفل. أكثر من 22 ألف طفل قتل في غزة، وهذا رقم خيالي. لن نستطيع أن نجمع كل هذه الصور، ولكننا كنا قد يعني كان هناك مشروع لوضع كامل الصور في سلسلة بشرية تصل من يافا إلى غزة، ولكن يعني لن نستطيع فعل هذا الموضوع. لذلك اخترنا بعض الصور التي كانت متاحة وعلقناها.
1: هي ليست بالضرورة صور لها علاقة شخصية شعورية مع أهالي يافا من حيث القربة، أنا أقصد بطبيعة الحال.
0: ليس هناك تمييز من هذا النوع. لا، نحن نتكلم عن شهداء في غزة، أطفال كلهم بغض النظر إن كان لهم انتماء أو أصول يافوية أو لا. ولكن أنت تعلم أن يعني هناك أحياء كاملة كمان في غزة وكمان في يافا تحمل نفس الاسم، حي الجبلية.
1: نعم، لا وبدون شك أن العلاقة وثيقة بين غزة ويافا، ولهذا تسألت إذا كانت هذه الصور التي علقت هي صور لأطفال لهم أقارب في يافا.
0: لا، مش بالضرورة.
1: إذا نحن سنتابع بعد هذا المشهد المقزز. أستاذ، بلدية تل أبيب حتى الآن لم تعبر عن أي موقف،
0: لذلك أنا أحس فيهم بأن يكون هناك موقف واضح، ونعمل أيضا من خلال الميدان لفرض الواقع،
1: لأن بلدية تل أبيب امتنعت في كثير من الأحيان عن إبداء مواقف لها علاقة باحتياجات العرب في يافا.
0: أظن أن بلدية تل أبيب يافا عندها مشكلة مع هذا الأمر، بمعنى أن كل ما هو يتعلق مع بؤرة المستوطنين هي يعني تتعامل مع الأمر بشكل مزدوج. من جهة واحدة رئيس البلدية لا يؤمن بفكرهم ويعارضهم، من جهة ثانية هم موجودين في يشكلون الائتلاف معه، وهو فضلهم عننا يعني في مرحلة معينة بدخول الائتلاف. لذلك نحن يعني ننوه اليوم أيضا بأن هذه الشراكة هي شراكة خطيرة جدا، وما يبدأ بصمت وبسكوت وبخضوع ينتهي كما ترى في ادعاءات لا سيادة ولا سيادة المكان وعربدة بالسلاح على مواطنين هم ليس يهود.
1: والمسافة ما بين تمزيق صور واعتداء على أفراد وعلى ناس هي ليست مسافة بعيدة. أستاذ أمير بدران، شكرا جزيلا لك. نشكرك. صحيح. المحامي الأستاذ أمير بدران، عضو بلدية تل أبيب يافا، بعد المشهد المقزز لتمزيق صور واعتداء على صور لأطفال وضحايا غزة واستبدالها بعلم إسرائيل من قبل مجموعة من اليهود المتدينين كما ورد على لسان أمير بدران.

0: نتحول إلى قضية مقلقة وموجعة أخرى. دكتورة خولة دخل الله، صباح الخير.
1: أهلين فيك، صباح خولة فضل الله.
0: فضل الله، آسف. نعم، نحن نتحدث وإياك وأنت تراسين مديرية حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية. حدث موجع عندما يهم أب بقتل ابنه.
1: نعم.
0: ماذا تعرفون عن خلفية الحدث، عن ظروفه؟
1: بخصوص الحادثة الأليمة اللي كانت للطفل نعيم، طبعا هي هذه الحادثة تعد غريبة عن طبائع المجتمع الفلسطيني. حادثة أو جريمة ارتكبت، جريمة بشعة بحق طفل، بحق الإنسانية.
0: يعني هي غريبة عن كل مجتمع عادة. نعم، الأهل غريبة. الأهل يعني يقومون بحماية أبنائهم. لا نعم. يعني هذا هي غريزة الوالدية.
1: نعم، ولكن ارتكاب هذه الجريمة يعني يعد من الشواذ ومن السلوك الشاذ اللي بيكون فيه بعض عناصر أفراد هذا المجتمع ضد أبنائهم. من هنا احنا بنقول ان المسؤولية مسؤولية جماعية. يعني هناك بيقولوا ان الطفل كان مثلا ينام بالمسجد، بعض الناس بيقولوا هذا الطفل كنا نتوقع مثلا انه يرتكب بحقه جريمة. طب وين كانت الناس هذه؟ ليش ما بلغت إدارة حماية الأسرة عبر 106 أو عبر 100 الشرطة أو عبر الرقم 100 للشرطة إن هناك في طفل بتعرض للتعذيب وللتعنيف؟ دور المجتمع وين؟ ثقافة المجتمع بالحماية والمسؤولية الأخلاقية والدينية اللي يجب يتحلى فيها كل فرد من أفراد المجتمع اللي بيشاهد امرأة أو طفل يتعرض للتعذيب والتعنيف وما بيبلغ عنه.
0: شو المعلومات والحقائق المعروفة لديكم دكتور خولة؟
1: التقرير النهائي لم يخرج بعد، التقرير النهائي لم يخرج بعد، ولكن المعلومات اللي قالوا ان الاب استدرج هذا الطفل واخذه لمنطقه، وكان قبل يومين مثلا مجهز كميه بنزين، وتم ضرب الطفل بطريقه بشعه، ثم الاعتداء عليه باداء حاده، ثم قائم الحرق، يعني عمليه الحرق اللي كان فيها بعد ما ارتكب جريمته بحق هذا الطفل. ولكن التقرير المفصل النهائي لم يخرج لحد الآن.
0: عندما تسألتم يعني مع كل يعني ناس، مع يعني اللي من حول الضحية، يعني لا يمكن أن لا يعرف أحد بهذا الظرف.
1: جميع المحيط، أنا باعتقاد الشخص جميع المحيط كان يعلم بأن الطفل مثلا أنه بوكل من برا، الطفل هارب له أيام، الطفل بنام بالمسجد، الطفل بنام في محل لبيع الخضروات والفواكه. طب الأشخاص اللي شاهدوا هذا

0: بغض النظر مثقل بالهموم بالظروف، ولكن المجتمع خير فيه البذرة الإنسانية. ليش الناس ما تتعاون مع الجهات الرسمية مع جهات الاختصاص كإدارة حماية الأسرة والأحداث وتتواصل إنه في حالة عنف؟ ليش الناس سكتت؟ ليش المجتمع سكت؟
1: وثقافة
0: المجتمع ودين المجتمع وأخلاقية المجتمع بالمسؤولية تجاه كل ما شخص يرتكب العنف وكل طفل أو امرأة بتعرض لعنف من قبل الآخرين؟
1: هل كنتم تعرفون عن أي خلفية مرضية لهذا الأمر؟
0: لا لا لا، لم يصلنا أي شيء. الذي وصلنا عن هذه الأسرة فقط بعام 2024 اشتكت المرأة لحماية الأسرة عن قضية إذاء بين أزواج، وتم تحويل الملف للنيابي، وهذا دورنا جمع الاستدلالات والبيانات وتحويل الملف كامل للنيابي.
1: الأب اليوم وين؟
0: الأب اليوم موقوف، الأب اليوم موجود عند الشرطة.
1: ماذا يقول؟ هل يعني هل يمكن أن يعني أن نطلع على جزء ما يقول؟
0: لا يقول شيء،
1: صمت.
0: لا يقول شيء. الأب صامت وغير مقترف بارتكاب الجريمة.
1: وهذا ما يدعوني للتساؤل عن الخلفية المرضية.
0: هذا طبعا احنا ما بحكي لك انه لسه لم يخرج التقرير النهائي انه هل هذا الشخص سوي، هل هذا الشخص بعاني من الامراض، بغض النظر شو كان، ولكن هذا ليس مبررا لارتكاب هذا الجرم مهما كان، لانه هناك في ادارة متخصصة اسمها ادارة حماية الاسرة والاحداث اللي همها بالدرجة الاولى ان تدافع عن الفئات الاكثر عرضة لخطر العنف وهم النساء والاطفال.
1: غير المسؤولية الاخلاقية
0: ومع قصص كمان بداخل البيوت، قصص إنسانية بتتطلب حساسية عالية، وإحنا جاهزين للتعامل معها بمنتهى السرية والخصوصية، وجاهزين لاستقبالها على مدار الساعة عبر رقم 106 المجانا. نعم. عبر السوشيال ميديا، كل مواقع السوشيال ميديا تستطيع أي شخص أي إنسان يشاهد العنف إنه يبلغنا. نعم.
1: تحدثت عن المسؤولية الأخلاقية الضميرية لكل من. نعم. كان حول هذه الجريمة، ماذا بشأن مسؤولية جنائية لمن كان يعرف ولم يقل؟
0: من كان يعرف ولم يقل هذه يعتبر هو على الأقل مسؤولية أخلاقية.
1: أخلاقية واضحة
0: للضمير، ولكن مسؤولية طبعا هذه جهات الاختصاص الكاملة في التحقيقات، سوف نصل إلى كل هذه الظروف ونشوف من المسؤول بالدرجة الأولى، من المسؤول بالدرجة الأولى إنه وصلت حالة الطفل لدرجة يرتكب الأب بحقه هذه الجريمة، رغم إنه في بعض الناس يعني تتحدث تقول إحنا كنا هذا الطفل يشوفه ينام بالشارع، هذا الطفل كان ينام بالمسجد. أنتوا وين كنتوا؟ وين كنتوا لما كان الطفل ينام بالمسجد وما بلغت جهة الاختصاص؟
1: واضح بأنه ربما من أسباب هذه الجريمة خلافات زوجية، يبدو بأنها كانت خلافات صعبة جدا كما ذكرتي.
0: هذا الظاهر لدرجة أنه انفصلوا، يعني المحيط له جزء يقع على عاتقه جزء من المسؤولية، دور العائلتين عائلة الأب أو عائلة الأم. الأم الموجودة تستطيع أن يعني تقدر أنه هل هذا الزوج له الكفاءة والقدرة أن يكون حامل الأطفال هؤلاء؟ هل الزوج على قدر من المسؤولية؟
1: بما أنه الزوج قدمت شكوى، من يضمن فعلا أنه إذا قدمت شكوى ضد إنسان عنيف أن يتم مراقبته، أن يتم متابعته؟
0: نعم، هذه مسؤولية لما إحنا بتم الشكوى تطلع عن النيابي، هناك في إنا شركاء في وزارة التنمية،
1: وهذا تم. يعني هذا تم، كان في شكوى
0: طبعا كانت 2004 كانت شكوى إذاء 2024 نعم عفوا 2024 كانت شكوى إيذاء وتمت إحالتها لجهة الاختصاص للنيابي لاستكمال المقتضى القانوني أصولا، وبتم متابعة الحالة كمان من قبل مرشد التنمية، هناك إن شركاء حقيقيين.
1: ولكن واضح إنه هنا المتابعة يعني باءت بالفشل، لأنه لو كان هناك متابعة حقيقية
0: نعم.
1: ربما
0: لا أنا مع يعني أتفق معك، هناك بعض الحالات يكون لها الإصرار وهي لها الحق، مثلا أن تصر على الطلاق هي صاحبة القرار، أنا ما بقدر أجي أمنع سيدي عن اتخاذ
1: هذا حق الشرعي. لا، هذا حقها بطبيعة الحال، ولكن
0: نعم،
1: من
0: في جهة ثانية.
1: ولكن من يتابع أن لا يقوم إنسان عنيف بأن يواصل عنفه تجاه زوجته أو طليقته أو أبنائه؟
0: بنتابع إذا وصلني. أنا لم أستطيع أن أكون حارسا في كل بيت فلسطيني، ولكن أنا أستطيع أن أتعامل مع كل من يصلني. أي بلاغ بصلني على مدار الساعة عبر 106 هناك العديد من البلاغات بالمئات يصلني.
1: هل هناك جهة قدرت خطورة هذا الشخص؟ يعني واضح من سلوكي

0: جاتو أنه إنسان في منتهى الخطورة، هل هناك من قدر مستوى خطورته؟
1: هل وصلني أنه هناك في إنسان بيعنف تستطيع أنا أقدر مستوى الخطورة؟ إذا وصلني
0: وهذا لم يصل،
1: قام بالاتصال بي وقال هناك أب يعنف أبنائه ولم أتخذ إجراء. لو وصلني أنا وتم إبلاغي أنه هناك أب يعنف أبنائه، طبعا عنا لأن الإجراءات كاملة ونحن على قدر من المسؤولية لحماية الأطفال وحماية النساء
0: شكوى اللي بتعرضوا للعنف. نعم، شكوى الأم آنذاك قبل سنتين لم تشمل الإدعاء
1: ما هي هناك في فرق. هل كانت شكوى الأم شكوى إيذاء بسيط ما بين الأزواج؟ لم تتطرق الأم إلى محوى فحوى الحياة كاملة، لم تعطي الأم تقريرا مفصلا أنه يا عمي أنا هذا الشخص مرتكب معي عنف. لم يعني أجت وقدمت شكوى وقالت أنا بتعرض لعنف تفضل على نيابي، ولكن الأم لم تعود إلينا وقالت أنا تركت أبنائي وأبنائي بتعرضوا لعنف وأبنائي خايفي على أبنائي من أبوهم كما يحدث حاليا. نعم. كثير من السيدات يقول أنا بخاف على أبناء الأولاد.
0: نعم. عندما أرادت لهم الانفصال عمليا باقي الأولاد كانوا في حضانة الأب؟
1: هذا شأن هذه الإجراءات، هذه تتخذها إجراءات المحكمة الشرعية سواء كان بحضانة بالوضع الطبيعي يجب أن يكون بحضانة الأم.
0: نعم.
1: ولكن في بعض الأمهات نجد أن بتاعت الأب تقول أنا بتنازل عن الأولاد ما بدي، وهي حق للأم اللي تنازلت أول يوم بعد ساعة تطلب الحضانة. الحضانة للأم، وهذه إشكالية سوف تتم دراستها كمان، إنه ليش الأم تركت الأولاد مع أبوهم؟ ليش؟ هل مثلا ضغط من الأهل؟ هل عدم قدرة تحمل مسؤوليتهم؟ هل نكاية في الأب؟ ما أحيانا يقع الأطفال ضحايا لخلافات الزوجين ونكاية بهم بيدفع الثمن الأطفال. فإن منظومة ثقافة مجتمع إحنا كثير سيئة، إنه أحيانا الأهل ما بيقبل الأم أطفالها، ما بيقبل الأم أطفالها ولا بعطوها المجال إنها تخرج مثلا إنها تعيل نفسها وتنشئ سكن وتكون أسرة لحالها. في منظومة مجتمع فيها خلل، على خلل لدرجة يقود لنا إلى ارتكاب العنف. المسؤولية جماعية.
0: أنا أشكرك
1: جماعية، والمجتمع أولا وأخيرا مسؤول، كل مؤسسات الإنسانية مسؤولة، وكل من علم بحال هذا الطفل ولم يبلغ الجهات الرسمية يعد مسؤول.
0: أنا أشكرك دكتورة خولة فضل الله، مديرة هيئة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية. في نهاية المطاف الضحية هو نعيم. هذه صورة الحال، حاولنا أن نتساءل حول هذه الجريمة البشعة. نحن نطوي بهذا ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، ثم نلتقي في ساعة أخرى من هذا العدد. ياسمين عابد إيهاب عويس، مصطفى شلاطة، نلقاكم بعد الأخبار.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: الشمس دائما.
3: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضا وشعرا وفكرا. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث

0: مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. ألغيت اليوم جلسة محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو بسبب جدول أعمال أمني وسياسي، وأفادت تقارير إسرائيلية لاحقا بأن جلسة الكابينت التي كانت مقررة الليلة تم إلغاؤها أيضا دون إطلاع الوزراء على الأسباب. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، كان من المقرر أن تبحث الجلسة في التطورات الحاصلة على جبهات إيران ولبنان وغزة. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا يطالب السكان في بلدات قانا ودبعال وقعقعية الجسر والصريفة بالإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة. وأوضح الجيش أنه سيعمل بقوة في هذه البلدات اللبنانية في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. من المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 11:30 قبل الظهر كلمة في ظل تصاعد التطورات على الجبهة الجنوبية. وأشارت تقارير لبنانية بأن الكلمة ستتناول ملفات عدة أبرزها المواقف من التحركات الدولية والضغوط المتزايدة على لبنان، لا سيما فيما يتعلق بملف سلاح حزب الله. في غضون ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن واشنطن أبلغت إسرائيل بأن وقف إطلاق النار مع لبنان سيبقى ساريا بغض النظر عن أي تطورات محتملة مع إيران. وبحسب المعطيات، فإن هذا الموقف الأمريكي يأتي في إطار مساع لتفادي انزلاق الأوضاع نحو حرب شاملة متعددة الجبهات. في السياق، نشر الجيش الإسرائيلي منظومة جديدة في جنوب لبنان لاعتراض مسيرات حزب الله التي تعمل بتقنية الألياف البصرية. وبحسب تقرير نشرته يدعو تحرنوت، فإن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة تعتمد على استخدام طائرات مسيرة تطلق شباكا لاعتراض المسيرات المعادية. ويشير التقرير إلى أن هذه المنظومة لا تزال في مرحلة تجريبية ولم تحقق حتى الآن نجاحات لافتة. قال نتنياهو في آخر تصريحاته إن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الطيارين الإسرائيليين قادرون على الوصول إلى أي مكان في أجواء إيران. وأضاف في مقطع فيديو نشر عبر حسابه في منصة إكس أن إسرائيل ستضيف خلال العقد القادم 350 مليون شيكل إلى ميزانية الأمن لإنتاج الذخائر محليا دون الاعتماد على الإمدادات القادمة من الخارج. حذر مقر خاتم الأنبياء في إيران من أن أي قوة أجنبية، خاصة قوة الجيش الأمريكي، تحاول الاقتراب من مضيق هرمز ستتعرض للهجوم. ودعا المقر السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن العبور دون تنسيق من القوات الإيرانية حفاظا على أمنها. يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن بلاده ستبدأ اليوم عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. في السياق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجا بسبب العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة. وأضافت الهيئة أن البحارة ينصحون بالتنسيق مع السلطات العمانية ودراسة استخدام مسارات بديلة عبر المياه الإقليمية العمانية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة أكثر من المعتاد. وفي شمال

وسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة تترافق أحياناً مع عواصف رعدية، وفي جبل الشيخ تتساقط الثلوج. القدس 16 درجة، الجليل الأعلى 13، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 20، النقب 22، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أسعدتم ما أوقاتا وطاب نهاركم في ساعة ثانية من عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد، ما بين المحلي والدولي، ما بين المجتمعي والإقليمي. نحن ننتقل تباعا على مدى هاتين الساعتين. كنا في الساعة الأولى مع القضايا المجتمعية، كنا مع العنف والجريمة والمبادرات لمواجهتها، كنا مع حوادث الطرق وتبعاتها، كنا في كفر مندا، وكنا أيضا مع الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل نعيم الذي قتل وبشكل وحشي وبشع من قبل والده. يوم جديد، إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاط. أصعب أستاذ زاهل كاشف، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: نحن نتساءل، هل من جديد الجميع كان ينتظر ردا لحركة حماس على المبادرات التي أو على الطروحات التي طرحت، هل جاء رد؟
1: في الواقع مساء السبت ردت حركة حماس على الورقة المقدمة من يعني مجلس السلام ميلادينوف في 19 من إبريل الماضي، وبعد طول انتظار قدمت الحركة ردا يدعو إلى أن الفصائل الفلسطينية وافقت على التعديلات الموضوعة على خطة ترامب واتفاق شرم الشيخ. ولكن التركيز الأساسي في رد حماس يجب أن يلاحظ بأن هنالك إصرار على تزامن مسألة نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي ورفع المعاناة الإنسانية عن قطاع غزة. إلى أي مدى يمكن تحقيق مثل هذه الأمور في ظل تعنت إسرائيلي وإصرار وواقع لوجستي على الأرض تفرضه قوات الاحتلال في قطاع غزة، الخطوط الحمراء والصفراء، وأيضا وما بينها من تدمير وتغيير لواقع الأرض، يفرض على المجتمع الدولي والأطراف كافة أن يكون هنالك يعني إرادة حقيقية لتنفيذ خطة ترامب على الأرض. ولكن ما يبدو أنه باتجاه حل يبدو بأنه بعيد في هذه اللحظة، كون أن الإدارة الأمريكية منشغلة في مفاوضات مع إيران وترتيب للشرق الأوسط ومضيق هرمز والوضع الاقتصادي الدولي. هذا يبعد غزة ومشكلة غزة عن الأضواء والإعلام، وهنالك مباحثات تجري في الخفاء لا يعلم أحد تفاصيلها حتى الآن سوى بعض البيانات التي تتحدث عن قرب الاتفاق ووضع آلية لتنفيذ خارطة الطريق، ولكن على الأرض المواطن لا يزال يعاني.
0: المواطن يعاني، وكأن حركة حماس قالت نعم لكن لا. يعني عندما نتحدث عن سحب السلاح أو حصر جمع السلاح وحصر السلاح، هي اشترطت بأن يكون هذا موازيا لانسحاب إسرائيلي ولمسار إقامة دولة فلسطينية.
1: هذا صحيح، ويبدو ذلك من كون أن الأطراف يعني تواجه عدم ارتياح من رد حماس. هذا الرد المتكرر في كل أزمة بأن نعم نوافق، ولكن هذه لكن تحمل كثير من التفاصيل، وكما تعلم فإن الشيطان يكمن في هذه التفاصيل. عندما تتحدث حركة حماس عن يعني مزامنة لنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي، وتصر إسرائيل على إنهاء حكم حماس لقطاع

0: في غزة وإنهاء حالة التسلح وعسكرة يعني المجتمع الفلسطيني في ظل وجود حماس على قمة القيادة داخل قطاع غزة. كل هذه المسائل تضع عقد كثيرة لدى المواطن الفلسطيني. المواطن الفلسطيني الآن يبحث عن حل الأزمة الإنسانية، زيادة في عدد الشاحنات المقدمة من المساعدات والبيوت الجاهزة وما يحتاجه يعني الجسم الطبي الذي بدأ يتهالك ويتهاوى على مدار أكثر من عامين من الحصار والدمار. وبالتالي كل التفاصيل التي تتحدث فيها حركة حماس عن مزامنة هذا الانسحاب ونزع سلاحها يؤثر سلبا وبطريقة مباشرة على الوضع الفلسطيني. المعبر نعم مفتوح، ولكن عدد المغادرين والقادمين إلى قطاع غزة هي أعداد عشرات بسيطة.
1: يعني هو أيضا مفتوح، ولكن
0: كل التفاصيل لدى يعني فلسطين الآن ولدى قطاع غزة هي ولكن. نعم المعبر مفتوح، نعم الحكومة المصرية تساعد في خروج بعض الجرحى والمرضى وعلاجهم داخل الأراضي المصرية، ولكن القائمة تصل إلى 30,000 مواطن بحاجة إلى علاج. عندما يتم إخراج 50 إلى 100 مريض يوميا تتحدث عن سنوات، عندما تتحدث عن عالقين في مصر بحاجة إلى العودة إلى قطاع غزة تتحدث عن آلاف بل عشرات الآلاف، ولكن الدخول يعني لا يتجاوز العشرات. تتحدث عن 100 شاحنة إلى 150 شاحنة، عفوا إذا سمحت لي، احتياجات قطاع غزة قبل الحرب 600 شاحنة يوميا في ظل عدم وجود حرب. الآن تتحدث عن حالة طارئة وإنقاذ عاجل لما يمكن إنقاذه داخل قطاع غزة، وتتحدث عن 100 إلى 150 شاحنة هي قطرة في صحراء ناشفة لا يمكن أن تروي أحدا داخل قطاع غزة.
1: السؤال، أية أوراق بقيت لدى حركة حماس عدا بعض السلاح البسيط المتواجد والذي تستخدمه إسرائيل الآن كذريعة؟ إسرائيل الآن تحتل جزء كبير من أراضي غزة، الناس يعيشون حالة من المعاناة الدائمة والمتزايدة والمتفاقمة، ولا يوجد مختطفين وراها إسرائيليين في غزة.
0: أسراء يعني حماس يعني إنجاز التعبير هي تلعب على عامل الوقت، هي بانتظار الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي سيسمح لها بحدود معينة للاتفاق. لن تقدم حماس حتى هذه اللحظة حلا جذريا لهذه المشكلة بعيدا عن التجاذبات الإقليمية. ويعني إسرائيل مرهونة بالإرادة الأمريكية التي تضرب أحيانا لصالح الشعب الفلسطيني وتضرب كثيرا لصالح الحكومة الإسرائيلية. إسرائيل تلعب على عامل الوقت أيضا في انتخاباتها القادمة، هو يريد استمرار، أتحدث عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يريد استمرار حالة الحرب على جبهات،
1: وهذا قد يدفعه للتدخل عسكريا مرة أخرى، هذا قد يدفعه للعمل العسكري في غزة مرة أخرى.
0: وتقديري الشخصي ويعني وفق تحليلات الخبراء ومتابعاتي، أعتقد بأن إسرائيل ذاهبة باتجاه عملية عسكرية في قطاع غزة قد تكون محدودة وقد تكون توسعة للاجتياح الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية لكسب مزيدا من الأصوات لصالح الانتخابات القادمة.
1: في هذه الأثناء تحاول حركة حماس بناء صفوفها من جديد لتختار بعض الشخصيات في بعض المناصب.
0: الانتخابات الداخلية لدى حركة حماس هي الآن تتمحور حول رئاسة الحركة، والمرشحين الرئيسيين هو خالد مشعل وخليل الحية، وأجلت انتخاب مكتبها السياسي إلى وقت لاحق حتى تستقر الأوضاع ويمكن تنفيذ هذه الانتخابات. في الواقع من يدير حركة حماس في هذه اللحظة هو الدكتور خليل الحية الذي ينتقل بين العواصم، بين قطر وأنقرة ومصر، لتقديم أوراق ويعني حلول ومقترحات لحل الأزمة وتثبيت وقف إطلاق النار والخروج من عنق الزجاجة لصالح الحركة أكثر مما يقدم حلولا جذرية لصالح الشعب الفلسطيني.
1: إذن حتى الآن لا انتخابات قريبة والجميع ينتظر والناس تعاني.
0: هذا صحيح.
1: أستاذ زاهر الكاشف، شكرا جزيلا لك، أشكرك. شكرا جزيلا. هذه صورة الحال في غزة بعد رد حركة حماس نعم ولكن، والناس في طبيعة الحال في غزة تستمر في المعاناة التي لا أقول لا تنتهي بل تتزايد يوما بعد آخر. فاصل ونعود.
2: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم و

إذن من غزة وإجابات حركة حماس، نعم، ولكن في هذه الظروف إسرائيل لا تزال تحتل جزء كبير من قطاع أكثر من قطاع غزة، أكثر من نصف مساحة قطاع غزة لا تزال محتلة من قبل إسرائيل، إضافة إلى معاناة الناس في غزة التي لا تنتهي.

كل هذا في ظل ظروف إقليمية. ويقول صحفي زاهر الكاشف بأنه ربما حركة حماس تنتظر أن يتم الوصول إلى حلول إقليمية، عندئذ يتم حلحلة الوضع في غزة إذا ما تمت حلحلة الأمور ما بين الولايات المتحدة وإيران. وهذه الأمور هي أيضا متعسرة بعد تصريحات ترامب على أن مقترحات حماس لا ترضي ترامب، وهو يتحدث عن يوم الحرية من خلاله يتم مساعدة السفن. نحن سننتظر لنرى كيف تقوم الولايات المتحدة بهذا الأمر، يتم مساعدة السفن العالمية.

0: ونحن نذكر بأنه كان هناك مقترح إيراني متعدد المراحل، يبدأ بفتح المضائق ومن ثم التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم 15 عاما، وينتهي بمحادثات حول إزالة العقوبات بشكل تدريجي وتخليص أو تحرير الكثير من الأمور العالقة والتي تتبع لإيران والتي تحتجز في الولايات المتحدة. ترامب يرفض، يقول هذا غير مرض، والسؤال إلى أين تسير الأمور في ظل ظروف من المجهول وعدم الوضوح. ونحن نقترب من عيد الأضحى المبارك ومن بدء موسم الحج. فضيلة الشيخ هاشم عبد الرحمن، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم جميعا يا رب.
0: كيف حالك يا شيخ هاشم؟
1: والله الحمد لله، مشتاقين للحبايب، الله يسعدك.
0: شيخ هاشم، موسم الحج يقترب وبطبيعة الحال الكثير من الفرحة والكثير من الأسئلة.
1: لا شك لا شك، بفضل الله عز وجل يعني نحن الآن في أوج الشوق وفي أوج المحبة وبداية الطريق إن شاء الله، حيث ستبدأ قوافل الحجاج ابتداء من البعثة، ستبدأ بالسفر إلى جدة إلى مكة المكرمة، وقسم سيذهب إلى المدينة المنورة، وذلك استعدادا لاستقبال الحجاج بإذن الله عز وجل ابتداء من 10. فسيكون قسمين، قسم من البعثة في المدينة المنورة لاستقبال وفود الرحمن والحجاج إلى المدينة، وقسم آخر سيتوجه إلى مكة المكرمة أيضا لاستلام المساكن والاستعداد الكامل لاستقبال وفود الرحمن في مكة المكرمة إن شاء الله ابتداء من 10 الشهر حتى 15/5 بإذن الله.
0: نعم، كيف تؤثر الظروف الإقليمية المشحونة شيخ هاشم على مسار الحجاج؟
1: أولا إحنا دائما يعني زي ما قالوها لا نملك إلا الدعاء، ولا نملك إلا يعني أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن المنطقة كلها، يعني أن لا نرى إلا الخير ولا نرى إلا السلام في كل الأوقات عموما، فما بالك في وقت الحج خصوصا. يعني فندعو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هناك أي تأثير، بالعكس أن يكون هناك أجواء كأشواء الشوق لمكة والمدينة المنورة وللحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يكون شوقنا أيضا إلى السلام أن يعم هذه المنطقة، وأن نرى نهاية لهذه الحروب التي مضى عليها ما يزيد عن 2 سنتين ونقارب 3 سنوات. فنتمنى أن يكون لها نهاية وأن تكون بداية الحج هي بداية السلام للجميع.
0: ولكن من حيث ظروف السفر، سواء كان في الحافلات أو في الطيران، هل الواقع الإقليمي أثر على هذه الظروف؟
1: لا شك. نعم. لا شك، إحنا كما قلت لك أن إحنا أول شيء طبعا إحنا طلبنا من الإخوة الحجاج والمعتمرين، دائما نطلب منهم أن يكون هناك تأمين لمثل حالات الأوضاع التي نعيشها، إنه أحيانا كان هناك إغلاق للمطارات، أحيانا كان يكون هناك إغلاق للمعابر، لكن أخرى مرة نحن نتحدث بأجواء التفاؤل وأجواء الشوق لأداء الفريضة، لكن الحقيقة هي أقوى دائما من كل الأمنيات. فالوضع الأمني هو لا شك أنه يؤثر علينا جميعا، سواء على مستوى المعابر الحدودية أو على مستوى المعابر

0: جوي اللي هي المطارات.
1: كم
0: فعمليا يعني حتى الآن يعني ما زال مطار مطار اللد مطار بن غوريون ما زال مغلق أمام الرحلات من مطار بن غوريون إلى عمان، ولذلك استعضنا عن هذا المسار بمسار
1: البر
0: الأولمبي.
1: كم سيسافر برا وكم سيسافر جوا؟ يعني كيف الصورة شيخ هاشم؟
0: احنا حاليا يعني نتحدث مبدئيا اخرى مرة على انه الاعداد اللي موجودة عندنا تقريبا يعني في البر يكون هناك يعني 50% وفي الجو 50%، قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا في كثير من الاحيان.
1: من حيث
0: لكن المعطيات الأساسية عندنا إحنا إنه عادة يعني في الجو أصبح الناس يعني يختارون رحلة الجو لأنها أيسر، لكن بسبب الظروف أن الجميع الآن يتوجه عن طريق معبر أولمبي فصار هناك عملية مناصفة في السفر جوا وبرا يعني.
1: وكأنه السفر جوا لم يعد مغري بكفاية، لأنه ما دامك ستسافر وتقطع جسور يعني
0: تماما.
1: كم عدد الحجاج في يعني العدد ثابت في كل سنة؟
0: نعم، هو عمليا يعني كما تفضلت يعني الآن الفوارق يعني أزيلت بسبب الصعوبة في أنه تسافر إلى أولمبي وهناك تنام في عمان ليلي ثم تنتظر الطيارة في ثاني يوم، فأصبح في يعني عدم وجود الفوارق بين السفر جوا وبرا فصار يغلب الآن السفر برا.
1: نعم، عدد الحجاج الذين سيسافرون بشكل عام من
0: هو احنا عندنا دائما مسلمية 48 في الداخل في إسرائيل، عندنا العدد هو 4500 حاج. هؤلاء يعني دائمين يعني كل سنة، إن هذه ما يسمى بالكوتا أو بالحسبة اللي تحسبها المملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية، اللي مشكورين طبعا الأردن مشكورين على إنهم رعايتهم إن تحت هاي المظلة نحن نسافر بخلال الجواز الأردني، وأيضا المملكة العربية السعودية مشكورين على إعطائنا هذه الحصة الطيبة المباركة والتي أصبحت دائمة، ونسأل الله أن يديمها علينا لأنه إحنا نعتبر يعني متميزين حتى في أعدادنا ومتميزين حتى في الأجيال التي تسافر إلى الحج. يعني إذا لاحظنا أنه في العالم العربي والإسلامي يعني تجد أنه الأعمار التي تذهب إلى الحج هي فوق 75 سنة، إحنا عندنا سافروا أبناء 45 وأبناء 50 وأبناء حتى أقل أحيانا.
1: هذا بسبب الحصة المعطاة.
0: فضل الله.
1: نعم،
0: فضل الله.
1: أعتقد بأنكم مثلا تساءلتم ربما هذا العام قد يصل حجاج أقل من إيران أو من دول أخرى، هل يمكن تغيير الحصة وزيادتها؟ سألتوا هذا السؤال؟
0: أولا قطعا لا يمكن الزيادة، لأنه أصلا التجديد الآن في المملكة العربية السعودية على أن حتى من تم سحبه بسبب المرض أو بسبب أي عائق آخر لا يمكن تعويضه، يعني بمعنى آخر إنه الأمور مغلقة، يعني 4500 وما نقص منها بسبب حالات مرض لا يمكن الإضافة،
1: لا يستبدل يعني
0: لا يستبدل بسبب كما يبدو الظروف الإدارية الجديدة في المملكة العربية السعودية أنه يجب التعامل مع موسم الحج بكل ما نسميه إحنا ضوابط شديدة بسبب ما حصل قبل سنتين من وجود بعض الحجاج اللي لم يكن لهم سكن وحصلت هناك وفيات غير عادية، لذلك تم التجديد أنه لا يمكن الزيادة على الأعداد الموجودة وما نقص فلينقص بشرط أن يبقى الأمر كما هو.
1: العملة الإسرائيلية قويت شكل أقوى، العملات الأخرى تراجعت، هل أثر هذا على تكاليف الحج وهي باهظة جدا كما تعرف؟
0: طبعا قطعا، إحنا يعني هذا برضو يعني من حظ المعتمرين ومن حظ الحجاج، لأنه إحنا المملكة الأردنية الهاشمية عادة مش عادة طبعا هي تصدر العطاءات وتطلب من المتعهدين وأصحاب الشركات أن يتقدموا بأسعارهم حسب الدينار أو العملة الأردنية.
1: نعم.
0: هذا الأمر بنعكس على جيب أو ما يسمى يعني قيمة المال عندنا، يعني ما كان 400 دينار كان في حين 2000 شيكل اليوم أصبح 1600 شيكل، فطبيعي جداً أن قوة الشيكل أمام الدينار وأمام الدولار أصبح بمثابة فأل خير للمعتبرين والحجاج، وهذا أيضا له انعكاس على أنه إحنا حينما نصدر التسعيرة نصدرها بالشيكل، يعني نحن نتعامل في الأمر أيضا مع الشيكل.
1: ولكن عندما مثلا أصدرتم التسعيرة قبل شهرين أو ثلاثة، اليوم شيكل أقوى، فمن المفروض لهذه التسعيرة أن تتغير.
0: لا أبدا، لأنه إحنا العطاء صدر وتم إحالة العطاء على الشركة.
1: ما هو أنتم تدفعون بعد يعني
0: والدينار حالا. لا حالا
1: حالا
0: حالا، يعني إحنا لا يمكن أن يبقى عندنا أي شيكل، لأنه إحنا لا نستطيع أن نأخذ خطورة لا في الزيادة، ولا نستطيع أن نأخذ خطورة في أنه سينقص، لأنه إحنا مش شركة تجارية أصلا، إحنا شركة غير ربحية اللي هي تخدم الحجاج والمعتمرين.
1: فكل التراجع في الأسابيع الأخيرة في أسعار العملات الأخرى،
0: لأنه إحنا أصلا دفعنا المبالغ من ساعة الدفع، يعني حينما يدفع الحاج المبلغ الأولي يحول إلى وزارة الأوقاف الأردنية، لأننا لا نستطيع أن نخاطر، لأنه في مرحلة معينة كان الدينار يزيد والشيكل ينخفض، وفي هذه المرحلة الشيكل يقوى والدينار يهبط، فنحن لا نأخذ مخاطرات ولا نستطيع ولا يمكن أن نفعل ذلك، لأنه إحنا يعني كمسؤولية جماعية نأخذ الشيكل نحوله إلى دولار ومباشرة نبعثه إلى وزارة الأوقاف الأردنية عن طريق الحسابات البنكية، يعني نحن لا نستطيع أن نتعامل بأي يعني نسبة خطورة في هذا الموضوع.
1: لابد إلا أن نتذكر شيخ هاشم بأنه الناس تتحدث عن الأثمان الباهظة للحج والعمرة.
0: أولا أنا لا يعني لا أوافقك القول أستاذنا الكريم أستاذ مصطفى، لا أوافقك القول في هذه الفرضية، لأنه هذه القضية تم الحديث عنها وتم توضيحها وتفصيلها حينما نتحدث أن الخيارات أمام الحاج مفتوحة بكل أنواعها، يعني حينما نتحدث عن ابتداء السعر من 18,000 شيكل نحن نتحدث عن هذا الحد الأدنى، وأنا يعني زي ما قلت لا نستطيع أن نقول سوى أنه يعني أرجو ممن يريد الحيادية والموضوعية والكلام السليم في هذا الموضوع أن يبحث في جوجل، يعني اليوم جوجل والذكاء الصناعي لم يبقي شيئا بفراغ، يعني فباستطاعته أن يفحص مثلا ما هو سعر الحاج الأردني اللي إحنا وياه، يعني أنا أحيانا يعني نتحرج من قولها أنه نحن المسلمين في 48 تكاليف حج المسلم في داخل إسرائيل من 48 أقل من الأردني، رغم أنه إحنا ندفع سفريات ومن بلدك إلى أليمبي وندفع تكاليف الجواز الأردني وندفع تكاليف خدمات الوزارة وندفع تكاليف خدمات الجمعية وندفع وسائل النقل من الجسر إلى عمان والمبيت في عمان برضو من داخل السعر. تخيل أنت اليوم عمره عندنا ب 2200 شيكل، يعني ماذا نتحدث، يعني أقل ما يمكن أن يكون فيه هناك عمرات ب 2200 وفي عمرات ب 4000 وفي عمرات ب 3000.
1: نعم بتساؤل أخير شيخ هاشم لو سمحت، إذن الحجاج سيسافرون الأسبوع القادم؟
0: إحنا سنبدأ السفر بحول الله، وإن شاء الله ربنا بيسهل وبيسر، وكما تفضلت أنه أن لا يكون أي أثر للوضع الأمن العام المحيط فينا في إعاقات السفر، فسيبدأ السفر كما قلت في 10 الشهر 11 الشهر 12 الشهر 13 شهر 14 شهر.
1: والعودة؟
0: العودة ستبدأ ب61 إن شاء الله رب العالمين بالتتابع، واحد يعني حسب من ذهب متقدما يعود متقدما ومن ذهب متأخرا يعود متأخرا حسب ترتيبات البرنامج المتيسر إن شاء الله.
1: ونحن نتمنى للجميع سعيا مشكورا وحجا مبرورا وذنبا مغفورا وأن يعود بسلام.
0: ونتمناك معنا إن شاء الله في العام القادم وبيشرفنا ذلك، وكل عام وأنتم بخير وربنا يتمم علينا بالخير يا رب.
1: بوركت شيخ هاشم عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.

0: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: عالشمس دائماً.

0: المدرب بيه سامي عيسى، صباح الخير.
1: صباح الأنوار مصطفى لك ولجميع لكم المستمعين.
0: نبدأ من ليس أمرا رياضيا، هو أمر أخلاقي، تورط مدرب مكابي تل أفيف ديلي بتهم أو بشبهات تتعلق بالتحرش.
1: الزلمة بيسكر وبيعرف شو بيساوي، يفوت على براء بتل أفيف، كيف أنا تبعت الأحداث.
0: نعم.
1: بيشرب لأنه أوروبي ومعروف بأوروبا بيشربوا كتير.
0: ما هو في بيشرب. بس هو صحيح. بس هو بيشرب.
1: هو بيشرب بس بيسيطرش على تصرفاته، وفي قرار على ما يبدو بتل أفيف بإقالة هذا المدرب وتعيين مدرب محلي.
0: هذه ليست هاي مش الفضيحة الأولى، يعني في فترة كان في حديث إنه
1: الفضيحة الثالثة
0: سكر وصار يخربج وخربط وعمل بلاوي، وهذه المرة الآن عندما نتحدث عن شبهات باعتداء أو بتحرش جنسي واضح بأنه لن يبقى في مكابي تل أفيف.
1: طبعا بدون شك، يعني وصمة عار على كرة القدم الإسرائيلية إذا بتخلي مدرب بهيك تصرفات. المفروض أن المدرب يكون قدوة للاعبين، قدوة حتى في المجتمع للفئات العمرية، لأنه في كتير بتابعوا الأخبار ولما بيسمع أنه المدرب الفلاني بتصرف هيك فبيسمحوا لنفسه أنه كمان يتصرفوا بهذا التصرف. أعتقد أنه هذا المدرب ممنوع يضل بعد 24 ساعة في إسرائيل.
0: كيف مدرب بطلب من لاعبيه أن يعيشوا حياة رياضية هو بيعيش حياة لهو وسكر؟
1: 100% أنا قلت في كلامي أنه المدرب المفروض أنه يكون قدوي. أصلا شخصية المدرب تهتز، أهم تعرف مصطفى أهم عنصر في حياة المدرب أو في تأثير المدرب على الفريق هو شخصيته. شخصيته هي اللي بتقرر هل يؤثر على اللاعبين أم لا يؤثر على اللاعبين. يعني التأثير تاع المدرب على اللاعبين من خلال شخصيته. هذا لما بشوف شخصية مهزوزة اللي بيقدرش يتحكم بمشاعره، بيقدرش يتحكم بتصرفاته، لا يعقل أنه يكون قائد في مسيرة معينة أو في فريق كرة قدم.
0: نتحول إلى الرياضة، الدوري الإسرائيلي محتدم سواء كان في القاع أو في القمة، ملتهب جدا في القمة بتالقدس بير السبع، مكابي تل أفيف طلع من التنافس.
1: طبعا مكابي تل أفيف بعد الأداء الهزيل أمام تالقدس في القدس وخسارته 4-2 بعد عدة انتصارات متتالية طلع من المنافسة على البطولة. أعتقد أنه تالقدس باندفاع رهيب. السؤال بيطرح نفسه بعد في 6 مباريات، أبوال بئر السبع يقدم كرة قدم أفضل من بيطار القدس، مع أنه بيطار القدس باندفاع رهيب، ولكن خد في عين الاعتبار نقطة كتير حساسة ومهمة. لا يعقل فريق يريد نيل البطولة لا يعقل أنه يخسر مرتين بالدقيقة 90 أو بالدقيقة 96. بالدقيقة 96 بعد أن تقدم بنتيجة 2-0 على بيطار القدس، تعادل بيطار القدس على أرض ملعبه في نتيجة 2-2، وبالدقيقة 96 استطاع أن يحسم المباراة بتعادل. هذا الإشي أعطى اندفاع على بيطار القدس. ثانيا
0: مكابي تل أفيف الخسارة،
1: نعم
0: الخسارة
1: نعم بيرتس أحرز الهدف بالضبط 16 ثانية بعد نهاية المباراة. يعني كان في تمديد للوقت ما يقارب 5 دقائق، بالدقيقة 95 و 16 ثانية بيرتس استطاع أن يهز الشباك بئر السبع. أنا بفكر إنه هدول الخسارتين هن السبب تراجع بئر السبع، وهن السبب المباشر اللي بده يدعم بيطار القدس إنه تأخذ البطولة.
0: نعم. الآن المدرب سامي عيسى في هذه المرحلة، نحن نتحدث أيضا عن القاع. اليوم يبدو أنه حظوظ الريني تراجعت أيضا بعد خسارتها، اليوم مباراة للريني أمام سخنين.
1: نعم حظوظ الريني تراجعت كتير، خاصة بعد أنه خسرت مع بويل الأوتس اللي هو كمان منافس على البقاء على أرض ملعبه. الريني أنا استغربت من أسلوب اللعب اللي اتبعته الريني أمام بويل الأوتس، جاي وكأنه بدك تخسر. مفروض أنك أنت تهاجم ويكون في عندك ضغط عالي من بداية المباراة، تكسب اللاعبين نوع من الحماس والقوة وتجازف. الريني فيش عندها ايش تخسر، المفروض كانت انه تنشر بملعب أبويل القدس وتضغط بشكل رهيب وتضغط بعد خسارة الكرة وتلعب كرة قدم اكتر تعتمد على الجانب الهجومي. الفاعلية الهجومية بالريني ما كانتش موجودة على ارض الملعب. انا مستغرب جدا مصطفى كيف الريني حضرت وجهزت وقعدت بعد انت

0: يجي على ما يبدو اليونايتد بيفتح صفحة جديدة، يريد أن يعيد الماضي الحافل بالإنجازات وبكرة القدم التي تعتمد أكثر على الجانب الهجومي.
1: بسؤال أخير يتعلق ربما بريال مدريد، يبدو أن لفينيسيوس أهوان بدون مبابي.
0: هذا ليس واضح. ريال مدريد كما نزم بدك أنت تعمل تحليل للي صار بالفترة الأخيرة لريال مدريد، بنشوف أنه ريال مدريد بدون مبابي عملت أداء، قدمت أداء وعملت نتائج أفضل من مع مبابي، ولكن جيب لي مدرب بالعالم يستطيع إجلاس مبابي على دكة
1: الاحتياط بعد ما خلق،
0: بعد ما خلق ولا راح يخلق، لأنه مبابي بصراحة ماكينة أهداف
1: وماكينة أهداف، ولكن يبدو أنه الدمج بين اللاعبين ما كانش ماكينة.
0: لأنه شوف مصطفى، أنا عندك في البرنامج جاب لي سنتين قلت أنه جابوا لاعب بنفس الجبهة وبنفس النقطة اللي بيلعب فيها أفضل لاعب اللي هو فينيسيوس. مبابي بباريس سان جيرمان كان يلعب بجبهة اليسرى، فينيسيوس أفضل لاعب بالعالم بجبهة اليسرى، اثنين بيلعبوا بنفس الجهة، صعب جدا يكون في تأقلم بين الاثنين، صعب جدا، إلا إذا أخذت فينيسيوس حطيته على اليمين، مبابي على الشمال، ورجعت كريم بنزيما رقم 9 كلاسيك، ساعتها أنت بتشوف إنه ريال مدريد أفضل بكثير مما نراه الآن. أنا بتأمل إنه يرجع مورينيو لريال مدريد وراح نشوف ريال مدريد مغايرة تماما.
1: مورينيو ما خلصش تاريخه؟
0: لا ما خلصش تاريخه، المدربين ولا مرة بخلص تاريخهم. أنا متأكد إنه مورينيو اليوم عنده رغبة الانتصار والفوز أكثر من أول، لأنه ابتعد شوي عن الأضواء، ولكن كرة قدم لم ينسى. مدربين يختلفوا كليا عن اللاعبين.
1: ضياء صبع طلع درجي مع أمادي سبورت، 10 أهداف طبق 10، أداء ممتاز، كان له دور كبير في صعود فريقه للدرجة العليا في تركيا.
0: هذا جواب حاد لمشجعي مكابي حيفا اللي ما بتنش كانوا يشوفوا سبع، واليوم مشتاقين لأهداف سبع ومشتاقين لأداء سبع.
1: لأن في مرحلة معينة يتمنوا أنه يضل، لولا الأمور الضريبية اللي منعت هو، يعني كان في الجمهور في مرحلة ما كان واضح لإله أنه خروج سبع هي خسارة كبيرة.
0: صحيح، بس فترة طويلة وإني نددوا
1: طبعا استهجانات،
0: يعني شو اللي قالوا سبع؟ كل عربي بإسرائيل بيقول اللي قالوا سبع، إنه لا الأطفال لا تختلف بتاتا، الطفل النرويجي بيختلف عن الطفل الإسرائيلي، والطفل الإسرائيلي بيختلف عن الطفل الأبرصي، أطفال إني أطفال صفحة بيضة. أعتقد إنه سبع يقدم أداء رائع، هو سفير للمجتمع العربي الإسرائيلي من أحسن السفراء، كل الاحترام لهذا اللاعب، لاعب متواضع، لاعب طيب، لاعب يملك حس تهديفي رهيب.
1: إذن ضياء صبع سنراه في الدرجة الأولى في تركيا في العام القادم. أشكرك مدرب سامي عيسى، شكرا جزيلا لك.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا. فقط نذكر إنتر ميلان حصد الدوري في إيطاليا، الدوري انتهى لمصلحة الإنتر. إذن الدوريات تصل إلى النهاية، والصراع في البريمير ليج في الدرجة العليا الإنجليزية لا يزال محتدما بين سيتي وأرسنال. نحن بهذا نطوي وإياكم ساعة ثانية عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد، إذ نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر الزملاء على أدائهم، ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، حدثكم مصطفى شلاطة أطيب المنى. إلى اللقاء، كنوا بخير، موعدنا الغد.

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم
4: يا باترون، يا باترون انت أحسن اختيار
5: يا باترون.
6: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحديث عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب عشريني من حيفا بشبهة الضلوع بطعن رجل في 48 من عمره ليلة الماضية وإصابته بجروح خطيرة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن خلفية الحادث جنائية فيما تتواصل التحقيقات. طلبت الشرطة تمديد اعتقال سائق شاحنة في 28 من عمره من بئر المكسور بشبهة الإهمال والتهور والتسبب بالوفاة في أعقاب حادث الطرق المروع الذي وقع أمس قرب الزرازير وأسفر عن مصرع سناء ورنين طه وعلا زعب من بلدة كفر مندا. هذا وشيعت كفر مندا الليلة الماضية جثامين الضحايا في جنازة واحدة، كما أعلن عن فتح بيت عزاء مشترك لهن. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 4 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة يحمر شقيف في جنوب لبنان. وأفادت تقارير لبنانية بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان بينها صريفة وقلاوية وبرعشيت في أعقاب إنذارات أصدرها الجيش تطالب السكان بالإخلاء. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على 10 مسلحين من حزب الله خلال عمليات للواء 7 وتدمير منصات إطلاق وبنى تحتية في جنوب لبنان، وذلك خلال اليومين الماضيين. من المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عند الساعة 11:30 قبل الظهر كلمة في ظل تصاعد التطورات على الجبهة الجنوبية. وأشارت تقارير لبنانية بأن الكلمة ستتناول ملفات عدة أبرزها المواقف من التحركات الدولية والضغوط المتزايدة على لبنان، لا سيما المتعلقة بنزع سلاح حزب الله. ألغيت اليوم جلسة محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو بسبب جدول أعمال أمني وسياسي. وأفادت تقارير إسرائيلية لاحقا بأن جلسة الكابينت التي كانت مقررة الليلة تم إلغاؤها أيضا دون إطلاع الوزراء على الأسباب. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية كان من المقرر أن تبحث الجلسة في التطورات على جبهات إيران ولبنان وغزة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة في المفاوضات، وحمل بقائي واشنطن المسؤولية عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. في غضون ذلك حذر مقر خاتم الأنبياء في إيران من أن أي قوة أجنبية خاصة قوات الجيش الأمريكي تحاول الاقتراب من مضيق هرمز ستتعرض للهجوم. ودعا البيان السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن العبور دون تنسيق مع القوات الإيرانية حفاظا على أمنها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة أكثر من المعتاد. وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة تترافق أحيانا مع عواصف رعدية، وفي جبل الشيخ تتساقط الثلوج. في القدس 16 درجة، الجليل أعلى 13، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 20، النقب 22، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. أكيد مرحب فيكم بحلقة جديدة لليوم من بيت العيلة إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. وأيضا مثل دايما منذكركم بموقع الشمس وتطبيق الشمس. يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا. نحن معكم على مدار ساعتين من الوقت ببيت العيلة، بيتنا وبيتكم سوا على الهواء مباشرة. واليوم افتتاحيتنا طبعا بدنا هيك نحكي عن العالم العربي اللي ودع امبارح أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر، اللي رحل طبعا عن عالمنا بباريس بعد صراع مع المرض، وأكيد هيك تارك إرث فني نقي جدا امتد لأكثر من 5 عقود. يعني قامة فنية ما عرفت غير الرقي والأصالة. رحل الصوت اللي طالما داوى جراح العشاق وشاركنا أجمل ذكرياتنا بابتسامته المعهودة وأخلاقه الرفيعة. يعني شو ما نحكي عنه فعلا هيك ما منقدر نوفي حقه فعلا. يعني نحن ما ودعنا وما عم نودع مجرد مطرب، بل عم نودع حقبة من الزمن الجميل. شاكر اللي غادر دنياه بجسده، ولكن كلنا منعرف انه نبض اغانيه وصداها مش حيغيبوا ابدا. من هو هاني شاكر؟ ولد بالقاهرة ب 21 ديسمبر 1952، درس الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار وتخصص بآلة البيانو. ظهر وهو طفل صغير بدور سيد درويش، وأيضا في صباه بفيلم سيد درويش 1966. مين اكتشفه؟ الموسيقار محمد الموجي، وقدم أول أغانيه حلوة يا دنيا اللي كانت عام 1972، واللي كانت عن جد هيدي الأغنية إعلان عن ولادة نجم جديد، لدرجة أنه البعض شبهه بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. إذا بدقلكم الأغنية الأولى اللي عرفوا الجمهور من خلالها هي عن جد حلوة يا دنيا. أما الأغنية اللي حققت نجاح كبير ببداياته كانت يا ريتك معايا، كانت عام 1974. أما الأغنية اللي تعتبر من العلامات المسجلة باسمه لحد اليوم اللي صدرت 1975 هي أغنية كده برضو يا قمر. أما الأغنية اللي أحدثت نقل نوعية بتصوير الأغاني الفيديو كليب هي على الضحكاية. إذا بدي لكم عن أكثر الأغاني رومانسية وانتشارا بالثمانينات كانت حكاية كل عاشق. أما ألبوم كامل اللي لاقى نجاح كبير جماهيري كانت قلبي ماله. أغاني كتير لفضل شاكر فعلا، وكمان تولى منصب هاني شاكر تولى منصب نقيب المهن الموسيقية بمصر من عام 2015 لعام 2022، وكنا شايفينه وكان فنان بدافع

0: هيك بشراسة عن الذوق العام والموسيقى الشرقية الأصيلة بيواجه الموجات الفنية الجديدة، وهذا اللي خلاه كمان محل جدل واحترام بآن واحد. فنان رائع جدا، مش ممكن يغيب عنا حتى لو رحل بجسده، ولكن أغاني دائما رح تبقى عايشة فينا حقيقة، وشو ما حكينا عنه وشو ما قلنا عنه ما رح نوفي حقه أبدا، مكانه مش بالذاكرة بس بل كمان بردات الفعل هيك الغير مفهومة وبالحنين اللي ما بيعرف اسمه بلحظة صمت مفاجأة وسط الضجيج. كتير رح يجينا بعد هيك بعدنا عشاق جدد اللي يسهر وكيف كلنا نسهر وهيك ويتخاصموا على وقع موسيقاه، وأجيال وراء أجيال رح تردد أغاني ورح تشعر كأنه موجود.
1: ملوش غير حلم.

0: المساء وانت
1: اللي هيك رحيله هيك ذكرني برحيل فنان ايضا فنان ملحم بركات. يعني أنا بقولها وما كانوا مطربين هيك عاديين، كانوا عن جد معيار يقاس عليه كل شيء. كانوا أول شيء من حيث الصوت كانوا من طين نادرة، من حيث الأجيال حملوا ثلاث أجيال على أكتافهم وغنوا لإلهم كما لو إنه كل جيل هو الأول والأخير. ما ساوموا على مكان بالفن من كرامة، بقيوا بوجه العاصفة وغنوا لو إنه كم بالضبط كيف لو إنه الغناء كان صلاة وكأنه اللحن عهد لا يخالف أبدا. شفناهم يعني اتنيناتهم فعلا هيك قاوموا حتى اللحظة الأخيرة، مثل كأنه رفضوا أنه يسلموا الراية لزمان ما بيشبههم أبداً. رحلوا هن بذروة العطاء كأنهم كانوا بدي يقولوا أنه النهاية لا تليق إلا بالكبار حين تكون كاملة غير منقوصة ولا مكسورة. يعني بعد هذا الغياب أنا بدي أقول المزدوج

فيني شاكر الراحة طبعا هيك أول شيء لنفس الفنان الكبير وتعازينا الحارة لعائلته ولكل محبيه ولكل جمهوره.

0: تعال نروح لفاصل قصير لأنه بعد الفاصل مباشرة رح نبدأ مع فقرات برنامجنا اليوم. على فكرة عنا مواضيع هيك سوري وأخبار كتير كتير هيك حلوة ومهضومة ولذيذة وممتعة ومسلية بنفس الوقت. منطلع لفاصل, بعد الفاصل نواصل.
1: خمسين بالمئة على المسامير وشفرات الديسك, شريط شازور ناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا بيت العيلة شو محضر لكم اليوم؟ كلنا شفنا التيتا اللي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وهي مبينة هيك بسن أصغر من الكنة. بدنا نحكي شوي على هيدا الموضوع، شو اللي بيخلي أو شو العوامل اللي عن جد بتأثر اليوم على المرأة لما بتكبر بالسن، وهل عن جد بيقولوا إنه العمر منه رقم؟ هل هيك فعلا؟ تعالوا نشوف اليوم. كمان بدنا نروح نحكي شوي عن دلعونة الفريكة اللي كانت بسهل تمرة قبل يومين، وكانت طبعا هيك كان في حصاد لأحيوء

أكيد بيوم العمال طبعاً أحيو هذا الموروث الزراعي لفريكة. كتير تفاصيل بدنا نحكي عن هذا الموضوع أيضاً كمان أخيك. خليكن على الهواء مباشرة، استنونا. بدنا نحكي شوي كمان عن مصطلحات جيل الألفا، الأهل اللي عم ما بيفهموا كتير من مصطلحات هذا الجيل، كيف ممكن نجيب هيك جيل القبل لحتى يقدر يفهم هذا الجيل، كيف ممكن نقربه سوا أكتر. بدنا كمان نحكي عن ترند علبة السناك الصغيرة اللي بحطوها بالجيبة، شو هي. وبدنا نحكي على كل موضوع الهالي اللي ظهرت حول الشمس قبل يومين، نحكي شوية تفاصيل عنها أيضا. يلا إذن هيك بدنا نبدأ المشوار ونبدأ مع أفكار فقرات برنامجنا لليوم. أول فقرة تاع هيك نروح نحكي شوي عن، يعني بتعرفوا بالأيام الأخيرة هيك الكل عم يحكي عن تيتا اللي هزت السوشيال ميديا عن جد بجمالها ورشاقتها لدرجة إنه فكرناها أصغر من بنتها. هيدا الترند فتح عيوننا على سؤال كتير مهم، هل فعلا العمر مجرد رقم؟ وهل عن جد بنقدر نتحدى الساعة البيولوجية بعد سن 50 ونرسم ملامحنا بإيدينا؟ اليوم ببيت العائلة تعال نترك هيك الصور والفلتر شوي على جنب ونحكي بالعلم والطب، كيف المرأة فيها عن جد هيك دائما تضل هيك تزهر بعد 50 وتخلي هيدا السن هو قمة العطاء والنضارة. ضيفت اليوم على الهواء مباشرة الدكتور رولا خمايسة، عضوة في لجنة مرحلة انقطاع التمث، وتعمل أيضا ضمن أمور أخرى في طب مرحلة انقطاع العادة الشهرية. أهلا وسهلا فيك دكتور رولا، يسعد أوقاتك دكتور رولا. اوكي تعال نحاول نرجع الخط للكنترول لحتى نشوف شو مع ضيفتنا، تكون جاهزه.

0: يلا تعا اذا نروح نرحب على الهواء مباشره بالدكتور رولا خمايسي. اهلا وسهلا فيك دكتوره، يسعد اوقاتك.
1: هلا هلا فيك رانيا، شكرا على الدعوه. سمعتني منيح؟
0: سمعتك كثير منيح. هلا اهلا وسهلا فيك دكتوره.
1: شكرا على الدعوه.
0: شكرا
1: صباحي.
0: شكرا لك، لبيت الدعوه. اكيد بدايه اكيد شفت الترند دكتور.
1: اكيد شفته بالسوشيال ميديا زي أكيد. ما حكيتي
0: اكيد. بس تعال شوي نحكي هيك شوي انا وياكي، بما انه استضفناك اليوم لحتى شوي نحكي بالمنطق الطبي. هل ممكن لامراه بالهيت نقول الخمسين ستين أو سبعين بتعرفي شو، إنه تمتلك عن جد جسد وحتى الجلد تكون هيك بجلد صبية أو جسد صبية، أم إنه نحن عم نعيش وهم السوشيال ميديا وفي فرق بين الصحة وما بين الشكل الخارجي؟
1: أوكي، إذا منحكي على الإشي من ناحية طبية كيف أنت تفضلتي قبل وقلتي بدنا نحكي نطرق للموضوع من ناحية طبية، فإحنا عم نحكي إذا عم نحكي بشكل صحيح على مرحلة ما بعد انقطاع التماس. إحنا ما منعرف قديش عمرها الحقيقي، ممكن تكون عمرها 42 كمان، تجوزت عمرها 20 وجابت بناته ممكن. بس إذا إحنا بدنا نتطرق للإشي من ناحية طبية كيف تفضلتي، وإنه على مرحلة ما بعد انقطاع التماس، مش موجود عندنا شكل واحد طبيعي نقول بين مزدوجين للمرأة بهذا الجيل. ممكن تكون رشيقة جدا، ممكن يزيد وزنها بالذات بالسن الأربعينات والخمسينيات، خصوصا حوالي هاي الفترة لانقطاع التماس احنا منلاحظ ازدياد بالدهون حول البطن، هاي من ناحية طبية بسبب انخفاض الاستروجين، هرمون الاستروجين. طبعا نقص بالكتلة العضلية مع العمر وقلة الحركة، وكمان شوي منحكي إيش ممكن

0: نعمل عشان نمنع أكيد. هذا الإشي
1: بس ليش
0: في علامات أوكي
1: لا بقول فضل. ليش دكتور يعني ليش في نساء منشوفهم بتحسيهم انه بيذبلوا بهيدا الجيل وفي نساء بيظهروا اكثر يعني هل الهرمونات هي بنقدر نقول في هي المحرك الوحيد ولا في عوامل تانية يمكن نحن منا منتبهين لا او ظالمينا بنفس الوقت
0: اوكي بالنسبه للعضلات والعظم بالجسم كثير بتتعلق بالهرمونات لما بتنزل نسبه الاستروجين بتقل كثافه العظم العضلات عندنا كمان بتقل بسبب قله الحركه الغذاء بتغير العلو بالوزن كمان ممكن يزيد عند كثير نساء عند اغلب النساء بالذات بالبطن ففي فرق بين امراه وامراه وعشان هيك اليوم في كل الحملات بننصح المرأة النصائح إنه تعمل رياضة مش بس رياضة الإيروبي اللي كنا نحكي عنها زمان إنها بتحافظ على القلب وعريات بل رياضة المقاومة عشان تشد العضل عشان تبني توازن أحسن عشان بكل
1: يعني تحاول ترفع من جودة الكتلة العضلية وكثافة العظام
0: طبعاً, طبعاً بالضبط هاي واحدة الثاني بالنسبة إذا بدنا نحكي على الجلد والوجه ففي تأثير للإستروجين طبعاً لأنه الإستروجين بيساعد على الحفاظ على الكولاجين الكولاجين المرونة سماكة الجلد الترطب إذا طبعاً بنشوف إحنا كمان اختلاف بالتئام الجروح بجيل ما بعد انقطاع التمث بس في كثير عوامل ثانية مش بس الإستروجين وأنت سألتي وأنا جاوبك أنه في عوامل ثانية اللي بتغير بالبشرة طبعاً الشمس إلى أهمية كبرى عشان هيك في اليوم بننصح ودائما بأي جيل أنه يستعمل واقي من الشمس صحيح. طبعا التدخين كتير بيأثر على الجلد السهر والإشي اللي ذكرته قبل بالنسبة للغذاء نقص البروتين نقص البروتين كمان بيأثر على هاي الأشياء فإذا إحنا بنرجع وبنشوف أكيد في تغييرات طبعا وقسم كبير منها هو متعلق بالإستروجين بهرمون الإستروجين بس مش كله هرمون الإستروجين هل إحنا بنقدر نوقف هذا الإشي فطبعا في علاج الهرمونات مش علاج عشان نمنع الهبوط بالجلد أو التجاعدات أو نحسن البشرة ونحسن الشعر والأظافر هاي الأشياء بتتأثر كلها ما بعد انقطاع التمث بسبب الهبوط بدرجة بكمية الاستروجين بس إحنا لازم نتذكر إشي واحد وطرقنا له ببرنامج كان عندك ببيت العيلة قبل للعلاجات إحنا علاج الهرمونات منعطيهش عشان يمنع عدة أو مشاكل طبية بس بحالة إذا في الحم العالي اللي بصير عند الامرأة إذا بصير في عندها بالليل تعرق زايد بس بهدول الحالتين ما منعطي عشان نمنع العوارض اللي بتصير بعد هبوط الاستروجين لأنه زي ما قاله حسناته إله كمان سيئاته بس الإمرأة اللي بتستعمل علاج الهرمونات إحنا منشوف إنه عندها بكون هي بتستفيد لأشياء ثانية أخذتها عشان التعرق الزايد فهي بتستفيد مثلا للشعر للأظافر للعظام كثافة العظام للشد البشرة بتكون أحسن ال ال ال ال السمن الزايد بالذات
1: على فكرة هي صار على جديد الطبي اللي نحن عم نشوفها بالفترة الأخيرة الهرمونات البديلة أو المكملات
0: اوكي مضبوط شو بتحكي صحيح احنا بس لازم ننتبه ونعرف لمين نعطي هاي الهرمونات لانه الهرمونات مش حل للسمنة مش حل للترهلات بالجلد مش حل للهبوط للاستيوبوروزيس بس اذا انعطت بسبب عوارض معينة اللي هي منعطيها عشانها المرأة ممكن تستفيد لاشياء ثانية اللي حكيناها قبل
1: طيب جميل جدا انا بدي هيك شوي روح معك بدي اطلع شوي بحاول اطلع معك اليوم من بيت العيلة بخارطة الطريق لكل المرأة اليوم عم تسمعنا شو بتنصح المرأة اليوم هيك فحوصات روتينية اللي ممنوع أكيد. تنساها المرأة بعد سن 50 أو بعد انقطاع التمث مثلا شو الأشياء اللي أنت بتنصحيها فيها لحتى تحافظ كمان على حياتها

0: على نفسيتها. بنعرف ان احنا قديش النفسية كمان دكتور اليوم طبعا بتأثر بشكل كتير كبير. يعني الرضا النفسي والتصالح مع العمر هيدا كمان ما تنسى انه بيظهر كمان على البشرة وعلى الملامح. وهيك انت اليوم تقدري عن جد تميزي ما بين التجميل المبالغ فيه وما بين العناية الطبية اللي بتعطينا نظارة حقيقية مش مزيفة.
1: أنا أول إشي بشكرك على هذا الإشي لأنه ما تطرقت له قبل. شكراً للتنويه رانيا، لأنه إحنا كمان منشوف تغييرات نفسية كبيرة. صحيح. بعد انقطاع التمث
0: كتير.
1: وفي كثير حالات العلاج بالهرمونات بسبب التعرق بساعد المرأة بساعدها إنه هي تتغلب على هالأشياء. فكل امرأة ما بعد انقطاع التمث لازم تتوجه لطبيب نساء، تعمل فحص نسائي عادي اللي هو فحص كمان مع الألتراساوند عشان نشوف الرحم والمبايض، طبعا عنق الرحم إذا مش عاملة فحص عنق الرحم لاكتشاف مبكر لسرطان عنق الرحم لازم تعمله. إحنا بننصح مرة بالخمس سنين لامرأة عادية اللي فيش عندها مشاكل. الأشياء إحنا في عدة شغلات كمان بننصحها للمرأة بهذا الجيل، مش بس منطلع على الرحم والمبايض مش كإشي نسائي، إحنا منطلع على المرأة ككل. إحنا منطلع الأشياء اللي ذكرتيها قبل وحكينا فيها على صحتها النفسية طبعا. هي أغلب النساء بيحكوا في قسم لا كمان بيجيش يحكوا هذا الإشي، في نساء بخجلوا إنه يذكروا هذا الإشي وبسبب لهم كثير مشاكل بالبيت، فإحنا منطرق لهذا الإشي. إذا إحنا منقدر نساعد بنساعد، إذا لا كمان لازم نعرض مساعدة طريق الدكتور العيلي أو دكتور مختص. لأنه الحالة النفسية زي الحالة الجسمانية، لما واحدة عندها سكر بتتعالج، كمان لما في إشي نفسي لازم تتعالج لأنه كثير بأثر على حياتها. ثاني إشي إحنا منطلع على فحوصات الدم منشوف، لأنه بالجيل ما بعد انقطاع التمث بصير في تغيير كمان بنسبة الكوليسترول بالجسم. الاستروجين كثير بساعدنا إنه إحنا النساء ما نعملش جلطات أمراض قلبية ما قبل انقطاع التمث، بس ينقطع عنا التمث إحنا بنصير بنفس النسبة عند الرجال إذا مش أكثر كمان إنه يصير عنا أمراض قلبية. ثاني إشي لازم كمان ننتبه للجسم من ناحية الوزن. التدخين جدا مهم، لازم نوعي دائما، مع إنه شغلة صعبة هي إنه الواحد يترك الدخان، بس كمان لازم نشتغل على هاي الشغلة. الإشي الثالث طبعا حفاظ على البشرة زي ما قلنا قبل، واقي البشرة. والإشي المهم جدا الحفاظ على العضلات العام. برافو. التوازن. صحيح. التوازن اللي هن منخدن مش بس من الرياضة اللي هي مشي أو الأركاد، اللي هي رياضة المقاومة رفع أوزان.
0: صحيح 100%. وأنا من خلال من تجربة هيك بدي أجيب تجربتي الشخصية، بدي أقول لك أنا شغل كتير وهي كمان بوجهها لكل المستمعين، وأكيد دكتورة لأنت بتعرفي كتير منيح. نحن اليوم لما منقول امرأة بتمارس رياضة، امرأة نفسيتها حلوة، امرأة روحها حلوة، امرأة بتآمن إنه العمر هو مجرد رقم، بتقدر تكون عمرها 70 و80 سنة وهي بعدها نفسيتها وحياتها وروحها بجيل 20 مثل جيل 20.
1: أنا بوافقك على الآخر رانيا، وأنا بشوف كثير نساء، أغلب النساء اللي بعالجهم بهذا الجيل وبنشوف قديش مهمة هاي الشغلات. صحيح. الرياضة هي أهم استثمار عند المرأة بهذا
0: 100%.
1: الجيل
0: 100%. بدي أشكرك كثير دكتور رولا خمايسي، عضوة في لجنة مرحلة انقطاع التمث، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا
0: جزيلا لك عزيزتي، تحياتي.

بتعرفوا بدي أقول شغلة إنه الجمال الخارجي اللي منشوفه بالترندات عن جد والجمال الحقيقي هو بيكون هو نتيجة لصحة الخلايا من الداخل. يعني الرياضة، الاهتمام بالأكل، ومش بس عشان تكون ضعيفة، أنت عملياً هيك عم بتكوني تشتري تأمين صحي لسنواتك اللي جاية عشان تضلك واقفة كاملة كامل أناقتك وحيويتك، وتكوني التيتا اللي بيلحقوها المصورين.

0: يلا تعنطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل نعود لبرنامج بيت العيلة.
1: الشمس دائما.
2: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
3: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
2: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
4: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دريد للداوي.
5: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا عودة لبيت العيلة، وعودة أيضا لأغاني الجميلة اللي منختارها هيك بدقة كاملة لحتى هيك نسمعكم إياها شوي. بدي رحب بكل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات، أنتم مع إذاعة الشمس وبرنامج بيت العيلة. بدي رحب بكل هيك الستات، بكل ربات البيوت، بكل حدا اليوم وبهيدي الأوقات عم يسمعنا، خاصة بوجه لكم أجمل تحية.

0: يلا بدنا نحكي شوي عن الحصاد وعن ريحة الفريك المحروقة اللي عانقت سما تمرة بواحد أيار. سهل تمرة ما كان بس أرض كان مناسبة أول شي يوم العمال، وكان بهيدي المناسبة قرروا إحياء الموروث بإيديون بالحصاد بالطبخ بالدبكة. كل أغلب البلدان اجتمعت لحتى تتذوق وتعيش هيدي الحكاية. هيك رح نحكي عن هيدي الحكاية بعد شوي لما طبعا ضيفتنا تكون جاهزة على الهواء مباشرة. يلا إيهاب، يلا أوكي. إذن تعال نروح نرحب على الهواء مباشرة بضيفتنا هيام دياب، ناشطة اجتماعية في تمرة ومديرة دائرة الثقافة في البلدية. أهلا وسهلا بي هيام. مرحبا هيام.
1: أهلا فيك وفي كل المستمعين.
0: شو أول شيء شو هال؟ أنا شفت الفيديو على فكرة، رائع جدا وحمستونا. يا ريت كنا ندمنا لما كنا معكم.
1: يلا يلا على الحصاد
0: على الحصاد القمح.
1: إن شاء الله.
0: طيب يلا بس بداية هيك لحتى يعرفوا المستمعين عن شو عم نحكي نحنا، تعال نحكي شوي شو بواحد أيار شو كان؟
1: هيك بواحد أيار حاولنا في قسم الثقافة وبلدية تمرة نحيي يوم العمال في الأرض، بما أنه مدينة تمرة مدينة زراعية وموروثها الزراع جدا عريق. على مدار سنوات اعتمدت بشكل اقتصادي على الزراعة. اليوم شوي الوضع اختلف شوي كثير، السهل مهجور، الناس تركت الزراعة تركت الأرض وراحت على الأعمال الحرة أكثر. وفكرنا كيف نستثمر في قسم الثقافة في كل موضوع الهوية والتعزيز، تعزيز قيمة الانتماء عند الناس والعودة للأرض وخاصة في هاي الظروف، واستثمرنا في هذا المشروع اللي هو مشروع دلعونة القمح اللي فيه زرعنا 20 دنم قمح اللي هن مهجورات من سنين طويلة. ما انحرثت الأرض ولا زرعت ولا حضنت بذرة. رحنا دورنا على هاي الدنمات واستثمرنا في 6 أنواع قمح بلدي أصلي، وزعناهن على هاي الأراضي بين القمح البلدي وبين الإزحة البلدية. زرعنا الأراضي وحوالين الزراعة كان النشاط الثقافي، من قصة من مسرح من فنون من غناء من دبكة من موسيقى.
0: واو. طب هيام لما نحكي نحن عن إحياء موروث زراعي كيف ذكرتي بال2026، نحن أكيد مش عم نحكي بس على أكل وشرب، إنما عم نحكي على يعني لا شك إنه يعني لمستوا شيء أو شو الشعور اللي لمستوه بعيون الشباب والأطفال. يعني نحن بنحكي عن شباب وأطفال وهن عم يحصدوا الفريكي بإيديهم لأول مرة، يعني هل عم نرجع نتصل بالأرض كمان مرة فعلا؟
1: الموضوع بده سيرورة سيرورة طويلة. وأحلى إشي في هذا المشروع إنه الأطفال جزء كبير منهن اللي زرعوا البذور هن كمان أجوا حصدوا. طبعا مش الكل، في جزء رح يكون في معانا في حصاد القمح، بس إنه الولد أو الشاب أو الختيار يمرق هاي السيرورة يشوف البذرة من ساعة ما يحطها في الأرض لساعة ما تنبت سنابل، هذا لحاله كان جد مؤثر. في عودة، في حب للطلع.
0: يعني انت بتحكي على جيل الايباد هيام، يعني هيدا جيل الايباد اللي عم يتفاعل مع الارض اليوم وهو عم يشتغل وهو عم يحرق عم يعني بيجمع السنابل. ويعني عن جد هاي الفعالية قديش قدرت تجمع هيك كمان، مش بس على فكرة بتمرة، كمان يعني من اهالينا من المثلث الجليل القدس.
1: كان 12 بلد
0: بالضبط،
1: كان 12 بلد. والموضوع بدي أرجع أشدد عليه إنه ما بدوش كثير مجهود، إحنا بغريزتنا منحب الأرض.
0: صحيح.
1: حتى لو بعدونا عنها إحنا بالغريزة تاعتنا، الإنسان بغريزته هو من تراب وبحب التراب. فالموضوع بس بده مبادرات، وبده إنه الواحد يأخذ المشروع باستدامة مش لمرة واحدة. وهي الفكرة، يعني الفكرة من كل المشروع طبعا بالشراكة مع جمعية نبات اللي موافقتني في هذا المشروع، مشكورين طبعا على المتابعة على مدار أشهر. البرنامج كان ضمن برنامج دار الثقافة اللي فيه كل سنة منحيي كل الموضوع تبع الموروث والتراث وعلاقتنا في الأرض والهوية. فإحنا الهدف من البرنامج كان إكثار البذور. إحنا كان معنا شوي، يعني كان معنا 100 كيلو. هاي 100 كيلو رح تصير إن شاء الله طن، وهذا الطن بدل 20 دنم رح يزرع نص أراضي سهل تمرة إن شاء الله، والهدف إنه نعمل منه مشروع مرتب.
0: بتعرفي بالعادة يوم العمال هيام هو هيك يوم عادة المفروض إنه يكون عطلي يعني، بس أنتوا اخترتوا عن جد يوم إنه يكون تحيوا فيه الموروث الزراعي. شو الرسالة اللي حبيته أو العامل الحقيقي عن جد هيك اللي اليوم بيجي بهيدا اليوم بالذات بيفلح بيقعد بيشتغل بيعمل بيحكي قصص بيحكي حكايات؟
1: هاي العطلة الحقيقية، هاي العطلة اللي أنت بتكوني فيها عن جد حرة على الآخر، مع حالك، مع عائلتك، مع الأرض، بتجددي علاقتك معاها، فهي صحيح. بالآخر كثير بتحرر، بتعطيكي عطلة. هاي العطلة ثاني إشي الرمزية أجت في إنه أنا ختم بهاي الأيام. يعني إحنا كنا نراقب إذا ختمت الفريكي وملائمة إنه نحصدها، وخاصة في الأنواع المتنوعة اللي موجودة، فهي ختمت بهذا اليوم. ويوم الجمعة كان الهدف كمان إنه نتيح للعائلات، يعني ما يكون في يوم اللي الناس بالشغل، لا كمان تكون معانا. وأجا كمان في 1/5 فصار العيد عيدين.
0: واو، ما أجمل عن جد كان نهار رائع يعني، والفيديو كمان أروع وأروع وهيك بيشوق كتير حقيقة. بس كمان كيف قلتي يعني في عندكم، مش بس عندكم هلأ جيدة العونة القمح بشهر 6، ما هيك عم بتجهزوا له؟
1: هاي رسالة لكل اللي عاتبوا إنه ليه ما كانش في نشر كافي. الهدف إنه دلعونة الفريكي ما تسرق دلعونة القمح. بهجة دلعونة القمح لأنه القسم الكبير من البذور إحنا ما بدنا إياه فريكي، بدنا إياه قمح. فإحنا مستنيين لشهر 6، خلال الأسبوع رح يطلع التاريخ النهائي لحصاد القمح، اللي فيه رح يكون مهرجان في سهل طمرة، مهرجان كل تعالي نقول بكل المواضيع المتصلة في الموروث الزراعي، اللي هي بالآخر بتتصل في كل المواضيع، إن كان ثقافة وإن كان اقتصاد وإن كان التكنولوجيا. فالولاد رح يشوفوا كيف كانوا يحصدوا زمان عن طريق الحمار والحيوانات، وكيف بعدين تطورت الآلات، واليوم كيف بقدروا يحصدوا. ففي عدة محطات رح يمرقوها الولاد، اللي هي بين الماضي والحاضر، اللي فيها أولادنا بيستاهلوا أحلى فعاليات في العالم. فإحنا رح نستثمر في هذا المشروع ونحاول نشمل عدة مواضيع في دلعونة القمح إن شاء الله.
0: رائع جدا، بدنا نقلكم يعطيكم ألف عافية، ما في أروع من هيك. وأكيد مين كان هيك بهيدا اليوم بتمرة أكيد هيك جرب تعمل الفريكة وهي طالعة من النار. ذكريات رائعة جدا عن جد. شكرا كتير لك هيام دياب، ناشطة اجتماعية في تمرة ومديرة دائرة الثقافة في البلدية، وأكيد رح نكون معكم بدلعونة القمح.

يلا نحن هيك لهون منوصل لنهاية الساعة الأولى أكيد من برنامجنا. بعد في عنا ساعة جديدة وساعة تانية وأخبار بالساعة التانية رح تكون كتيرة كمان. غنية وفاصل من الأعلانات ونشرة الأخبار على رأس الساعة مع الزميلة ياسمين غمان، ومنرجع منلتقي أنا وياكم على الهواء مباشرة. يلا خليكن معنا، تعالوا هيك نروح لعمرو دياب مع الحظ. مين الحظ؟ ما يجيش واحد في المية. إيرانيا العالم من وراء المايك، خليل حداد وابتهال حسن بإعداد هذا البرنامج، وأيضا إيهاب عويس

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: الشمس دائماً.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب عشريني من حيفا بشبهة الضلوع بطعن رجل في 48 من عمره الليلة الماضية وإصابته بجروح خطيرة، وتشير المعطيات الأولية إلى أن خلفية الحادث جنائية فيما تتواصل التحقيقات. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة

0: من خطيرة ضد 4 شبان من النقب وشاب فلسطيني من يطا جنوب الخليل على خلفية الاشتباه بتورطهم في شبكة لتهريب وسائل قتالية من الأردن إلى إسرائيل والضفة الغربية. ووفق بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام الشباك، تم رصد طائرة مسيرة تسللت من الأراضي الأردنية قبل أن يتم اعتراضها بينما كانت تحمل عدة مسدسات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 4 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة يحمر سقيف في جنوب لبنان. وأفادت التقارير اللبنانية بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على بلدات عدة في الجنوب بينها صريفة وقلاوية وبرعشيت في أعقاب إنذارات أصدرها الجيش تطالب السكان بالإخلاء. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على 10 مسلحين من حزب الله خلال عمليات للواء 7 وتدمير منصات إطلاق وبنى تحتية في جنوب لبنان، وذلك خلال اليومين الماضيين. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في بيان نشر قبل ظهر اليوم إن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ خطوة واحدة من اتفاق وقف إطلاق النار ويواصل خروقاته على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار. وأكد أن الحل مع العدو لا يكون بهندسة لبنان سياسيا وعسكريا كبلد ضعيف وتحت الوصاية، ولا بالدبلوماسية المكبلة، بل بالدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار وتطبيق الاتفاق. وقال قاسم إن واجب السلطة اللبنانية هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز السيادة، كما دعاها إلى إصدار أوامر للجيش اللبناني بالدفاع عن البلاد. ألغيت اليوم جلسة محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو بسبب جدول أعمال أمني وسياسي. وأفادت تقارير إسرائيلية لاحقا بأن جلسة الكابينت التي كانت مقررة الليلة تم إلغاؤها أيضا دون إطلاع الوزراء على الأسباب. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، كان من المقرر أن تبحث الجلسة في التطورات على جبهات عدة وهي إيران ولبنان وغزة. أكدت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مستمرة، مشيرة إلى أنها تلقت الرد الأمريكي وستعلن عن موقفها عبر الوسيط الباكستاني. وأوضحت الخارجية الإيرانية أن تعهدات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار وأي اتفاق حول إنهاء الحرب ستشمل أيضا إسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة أكثر من المعتاد. وفي الشمال وأواسط البلاد تهطل أمطار متفرقة تترافق أحيانا مع عواصف رعدية، وفي جبل الشيخ تتساقط الثلوج. في القدس 16 درجة، الجليل الأعلى 13، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 20، النقب 22، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

12 وخمس دقايق باستديوهات الشمس. أهلا وسهلا فيكم بساعة تانية وساعة جديدة على الهواء مباشرة من بيت العيلة.

من بعد ما كنا بالساعة الأولى وحكينا هيك على الساعة الأولى عن العوامل اللي ممكن تأثر على المرأة لما بتكبر بالسن وكيف ممكن تحدي عند الدخول في سن ما بعد 50 والتحكم بصحة المرأة.

0: تا هيك هلا بطبيعه الحال نروح ونحكي عن موضوع مهم كتير. تخيلوا معي هيك موقف، تكونوا هيك قاعدين عم تحكوا مع ابنكم بموضوع جدي، وبكل بساطه بيطلع ابنكم وبيقلكم، بيطلع فيكم وبيقلكم ماما بليز ما تكوني كرنج. يعني بهيدي اللحظه بتحس حالك بحاجه لجهاز اللي بيعطيك ترجمه فوريه، وكانك غريب ببيتك. بدنا نحكي اليوم عن لغه الالفا، هيدا جيل الالفا، وهيدي طبعا المصطلحات اللي عم تخلق هيك فجوه كبيره بيننا وبين اولادنا. هل هي مجرد كلمات عبرة أو لغة سرية عم بيحاولوا يعزلوا حالهم فيها عنا؟ تعال نفهم القصة أكثر من ضيفتنا على الهواء مباشرة، دكتور سريدة منصور أسعد، مرشدة قطرية للجنسانية ومنع الاعتداءات ومعالجة زوجية. أهلا وسهلا فيك، مرحبا.
1: أهلا فيك رانيا وجميع المستمعين.
0: يعني بتعرفي موضوع على فكرة عن جد بضحك، لأنه كل واحد منا عايشه أساساً. تعا هيك نبدأ ونكون صريحين أنا وياك شوي سريدة بالبداية، هل الموضوع هيك هيدا الشيء هو مجرد كلمات أو مصطلحات غريبة، أو نحن عن جد بنقدر نقول أنه نحن فعلاً أمام فجوة فكرية عميقة لدرجة أنه نحن يمكن صرنا بحاجة لمترجم قانوني داخل البيت مع أولادنا؟
1: عن جد فعلا احنا منعيش بعالمين متوازيين. يعني كل ما يعني ليش كان في حاجة ان يجوا يعرفوا اذا بتطلعوا اخر 15 سنة صار في حديث وتحديث على كل مفهوم الاجيال بانه يطلقوا عليها

0: ما. قبل حتى باللغة الأدبية العلمية من علم النفس ما كانش في هاي الحاجة، زادت لما صار في الفجوات تكبر ما بين الأهل والأبناء. هي كل العمر في دايما بين الأهل والأبناء فجوة، بس فجوة اللي هي واضحة من ناحية عمر، من ناحية جيل، اللي هي أكثر يعني تعتمد كانت على الفروقات العقلية، الفروقات المسؤولية، الفرق اللي بيننا وبين بيننا كأهل وبين الأطفال أو المراهقين من ناحية معطيات، حيثيات، اهتمامات. اليوم إحنا منعيش في عالمين متوازيين، وثلاث أربع شحطات تحت عالمين متوازيين. يعني جيل ألفا هو جيل يختلف تماما بكل مقاييس فكره وجيناته وتفكيره. جيناته طبعا تتبع لأهله، ولكن التطوير الجيني هذا بمعنى يعني حتى إيش هو بفكر، بإنه أخذت أنا عادات تقاليد من أهلي أو أخذت صفات حتى وراثية من أهلي، شو بدي أعمل فيها؟ حتى بهذا المستوى هني بيفكروا. يعني بطل في أمور المتفق عليها، صار كل أمر هو في وراء علامة سؤال. بمعنى أنه نبدأ نحكي لغتين، عايشين في عالمين متوازيين. إحنا خلقنا العالم اللي فيه تربية وقيم ومبادئ وصح وغلط ومسموح، هن خلقوا العالم فيه بلبلة في هذا الأمر. مش بس بلبلة، حتى إتاحة لكتير مسموحات اللي مش موجودة عندهم. إحنا ربينا في عالم فيه مصدر المعلومات هو مصدر المحدود. يعني كتير كتير بدي أنا أصل لمرحلة اللي أتوسع بمعلوماتي، كنت أفوت على مكتبي أو على موسوعات أو على فيما بعد صار حتى مفهوم الإنترنت والجوجل. اليوم هني مش بحاجة يعملوا ولا أي جهد لأن يحصلوا على المعلومة. المعلومة هي مع الشات، شات هذا يعني اللي هو الـ AI، كل الذكاء الاصطناعي هو موجود بين إيديهم كل الوقت.
1: بس واليوم بس بتقولي إنه تعمد هيدا الجيل، جيل الألفا، استخدام لغة مش مفهومة يعني لخلق منطقة هتنقول خاصة، وكأنه هيدا المنطقة الخاصة ممنوع الأهل يدخلوها، ولكن بالتالي كمان يعني وكأنه عم تعطي الولد اليوم نوع من السلطة المعرفية على الأهل.
0: متذكري لما كانوا مرة الأولاد يكتبوا بلغة الشات، هي أحرف اللي هي بين اللغة الإنجليزية والأحرف يدخلوا فيها اللي هني كانوا فاهمينها وإحنا ما كناش فاهمينها، إحنا بشي مرحلة فهمناها. فطبعاً هني بحاجة ليحكوا بلغة إحنا ما بنعرفهاش. الحاجة عند المراهق أو عند الشباب والصبايا وحتى عند الأطفال بأنه في عالم لإلنا بده نفكر عليه، هي حاجة طبيعية إنها تكون. كمان إحنا لما كنا نلعب بالحارة مرات ما كناش نيجي نحكي كل إشي لأهلنا لأنه في عالمنا اللي إحنا بنفعش نيجي نحكي. بس لما الأولاد خلقوا لغة جديدة، اللغة الجديدة هاي على مين تعتمد؟ هي بتعتمد عليهم اللي هن في عندهم معرفة كثير من ناحية قدرات ومهارات تكنولوجية ومهارات اللي هي بالذكاء الاصطناعي ومهارات بوفرة المعلومات. ولكن ما في عندنا إشي اللي اسمه الكومن سنس اللي هو القدرة على إنهم يختاروا، قدرة الاختيار السليم، قدرة إنهم يقدروا أبعاد هذا السلوك، لأنه بالنسبة لهم في اندفاعية، في رغبة بإنهم يجربوا، واللي بيجربش هو جبان ولا يتبع لهذا العالم. فهن عندهم وعندهم الجانب اللي هو أوفر أكتينج اللي هو مع الآخرين، فهو كثير مع الآخرين. بس اللي في أشخاص اللي هم الانطوائيين أكثر اللي هم هناك ممكن يبينوا واللي هم أكثر خطراً. ليش؟ لأنه بالنسبة للأهل بيعرفوش كثير عنهم وأقل ما يمكن يعرفوا عنهم، بس هدول الأشخاص ممكن يكونوا عم بيعيشوا عوالم اللي جداً خطيرة.
1: صحيح.
0: جداً بتعتمد على مفاهيم ما بتشبهش أهل بيته. اللي هو بالنسبة له هذا العالم هو ببعدني، بيخليني مستقل، بيخليني أنا فرد وعندي كيان ذاتي لإلي، بس ما بقدر يقدر مدى خطورة هذا الكيان، قديش ممكن يكون صح لإله أو غلط لإله.
1: بس انتبهي في مصطلحات كتير اليوم عم تدخل يعني وإلها أبعاد، على فكرة في كلمات ومصطلحات إلها أبعاد نفسية كتير كبيرة.

0: سريدة. يعني اليوم انت كأخصائية أسرية زوجية أيضا وكلمة إلى هنالك، أي متى بتشوف الأهل لازم يقلقوا من من من مصطلحات اليوم عم يسمعوها؟ ويمكن أوقات منقول إنه في كلمات هي مجرد موضة، ولكن في عن جد كلمات أو مصطلحات ممكن تعبر عن كتير أمور، عن تعبر عن تنمر، عن عزلة اجتماعية، ونحن أساساً كأهالي مش عارفين شو هاي المصطلحات، شو المقصود بهذه المصطلحات، ما وراء هذه المصطلحات، شو الرسالة من وراء هذه المصطلحات؟
1: القضية هي أعمق شوي صغيرة رانيا. يعني إحنا كل عمرنا بنحكي على إنه الأهل لازم تفوت لعالم أولادها وتسألهم تهتم فيه، بس القضية هي إنه مرات كثير إحنا كأهل من ضغط الحياة بنسأل سؤال أو تنين، مثلا كيف كان نهارك؟ شو صار معك؟ شو صار بالامتحان الفلاني؟ هل حليت مشكلتك مع زميلك؟ وبناخد جواب مقتضب، ناخد نعم لا خلص الموضوع، وهاي أول مؤشر الولد بدش يانا نفوت لعالمه. وهون لازم يكون عندنا ضوء أحمر، الولد عم ببعدنا مش عم بقربنا. لما بعطيني جواب مختصر من غير تفاصيل شوي لازم أفوت أكتر بالعالم هذا وأفهم
0: كيف ممكن دخول هذا العالم سريدة اليوم. يعني جد كيف تعرفي في أهالي أنا بعرفهم يعني عم جد بحاولوا يكونوا هيك يبينوا كول قدام أولادهم أكتر، يعني بتعرفي من حيث الحركات من حيث الكلمات بحاولوا ياخدوا يستخدموا هذه المصطلحات، بتعرفي عشان يحاولوا يكونوا يأرجوا أنه نحن قريبين وفهمين عالمكم وبدنا نكون بهيدا العالم.
1: والولاد جدا أذكياء، دغري بوقعونا بيعرفوا إنه إحنا بنستعمل كلمة مش فاهمينها. بمعنى إنه لما ولد بيجي بيستعمل مصطلحات اللي هي مصطلحات اللي بس بهدف إنه إحنا نبعد عنه ويكون في عنده عالمه الخاص، فيش أي إشكالية، ليش لا؟ لأنه هناك هو عم بيقولنا إنه هاي الحدود أنا بحطها، فإحنا وظيفتنا نجي نقول نحترم هاي الحدود مدام هي ما بتسيء لإلك ولا لآخرين. بالرسائل تبعتنا اليومية أنا بطمن عليك، أنا مش عم بحقق معك، أنا وظيفتي أطمن عليك وأطمن إنك أنت لما توصل لجيل البلوغ أنت رح يكون عندك القدرة والمهارات الكافية إنك تعرف تحط الحدود بشكل كافي. هاي جمل أساسية لازم يوميا تنقال قدام الأولاد بعدة طرق، مش بس بالكلام، بالممارسة. يعني لما أنا باجي بقول لأولادي إنه هاي الكلمات ما بتليق في بيتنا بدي أشرح له ليش ما بتليق ببيتنا. لما بيجي بقول بس الكل بيستعمل هاي الكلمات بسأله مين الكل؟ هل الكل هو أنا وإمك ولا الكل هو زملائك؟ بفهم إنه زملائك ممكن يستعملوها، ولكن تعال وضح لي شو الهدف منها. لما ببدأ أطلب مني وضح لي ببني عنده موقف تجاه الكلمات، هل هو وراها ولا هو عم بعيدها عشان أبناء الجيل يستعملوها. هاي المستوى الأول. المستوى الثاني لازم يكون عندي الأذن الحساسة جدا للكلمات الخطيرة، مثل بدي أموت، بديش أعيش بهذا العالم، بدي أنتحر، أنا مدكئن، أنا ما عنديش أصحاب، أنا بقعد لحالي، أنا مش طايق حدا فيكو، أنا أصلا بديش إياكو، أنتو تعرفوش إشي عني، بديش تعرف عني إشي. هاي جمل مفعش تعبر، هاي جمل لازم يتوقف عندها وينحكى مع الأهل بشكل إني أنا هاي جملة أنت أقلقتني لما قلت هاي جملة، شو قصدت؟ شو عم بتفكر؟ لوين رايح بأفكارك؟ هل أنا اليوم كأهل ما إليش سلطة عليك إنه آجي أفهم منك ليش عم بتفكر بهذه الطريقة؟ لا، حقك تفكر، بحترم فكرك، ولكن تعال نتناقش عليه، تعال نحكي عنه، بحترم إنه عندك حرية بدك إياها بينك وبين زملائك. أنا ما بدي أفوت على تشات تبع أصحابك، بس أنا بدي أتأكد وأطمن وأكون متأكد يوميا إنك أنت بتعرف تدير محادثات سليمة اللي أنت تحافظ على نفسك وتحافظ على الآخرين. نفسك بالمعنى إنه نفسيا تكون مرتاح مع اللي عم تعمله، المساحة تبعتك تكون آمنة، الأشخاص اللي حواليك هني مصدر أمان لإلك، وأيضا بالمستوى القانوني ما تصل لمحل اللي أنت تدفع ثمنه وأنت مش قاصده.
0: يعني نأمل خيرا مثل دايما. دكتور سريدة منصور أسعد، مرشدة قطرية الجنسانية ومنع الاعتداءات ومعالجة الزوجية، بدي أشكرك كتير بهذه المرحلة، شكرا كتير، بس مشهور أطلع لأن كنت حابة أكمل معك كتير بالنسبة لهذه المصطلحات، وشوي هيك نحاول نفسر شوي للأهل شوية المصطلحات، بس إن شاء الله مرة تانية أكيد بناخد هذا الموضوع بشكل أوسع. شكرا كتير لك، تحياتي.
1: هلا
0: إلى اللقاء. يلا فاصل ومن ثم نواصل.

يلا رجعنا رجعنا أكيد على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بكل انضموا لنا بهيدي الأوقات. تعالوا نروح نحكي على ترند جديد يا جماعة.

0: تعرفتكم تعرفتكم هيك شوي لعلبة صغيرة قلبت السوشيال ميديا، علبة السناك هيدي الصغيرة اللي الكل صار حامل، فجأة الكل صار حامل معه علبة جايبته الصغيرة فيها مكسرات فواكه حتى خضرة مقطعة وكل ما إلان هنالك. قديش هيدا الشيء عن جد عم نحكي نحن على موضة، على ترند، على تصوير حلو، ولا عن جد عم نحكي على عن جد على رشاقة أو سر رشاقة جديدة؟ ترحب على الهواء مباشرة بأخصائية التغذية ومعالجة ومستشارة ومحاضرة في مجال الطب الطبيعي ريهام كمال نفافعة. أهلا فيكي، تحياتي.
1: أهلا فيكي،
0: تحياتي. نحن قدام ثورة حقيقية بعالم التغذية، أم أنه هاي علبة الجيبة الصغيرة مجرد الترند هدف التصوير أكثر من الهدف الفائدة الصحية أو الفوائد الصحية؟
1: شوفي، هو سلاح ذو حدين. لو بدنا نروح على تفصيل كامل فيه، فلو بدي اشرح لك انه سناك يعني تم تسويقه كشيء بسيط وخفيف، بس علميا هو بدخل مباشره في توازن السكر والهرمونات في الجسم. باختصار هو اداه ذكيه اذا استخدمت صح. يعني السناك باختصار هو وجبه بينيه بتساعد على اعطاء الطاقه لفتره متوسطه، لكن اذا استخدم بشكل خاطئ بسبب خلل استقلابي كامل.
0: يعني بتقول انه هي فكره ذكيه تنظيميا، مظبوط. طيب لما تكون الوجبة جاهزة وموجودة دايما بمتناول إيدينا، برأيك هيدا الشيء ما بيكسر قاعدة الجوع؟ يعني كيف أنت ذكرتي أنه إذا نحن استخدمناها غلط ممكن تنعكس علينا إيجابا، يعني العلبة هيدا الصغيرة بمعنى ممكن تساعدنا على التحكم بالوزن، أم أنه ممكن تخلينا هيك بتعرف هيدا هيك ننقنق شوي شوي عليها من دون توقف؟
1: طلع على حسب. شوفي، السناكات هي مش بالضرورة تكون موجودة معنا باليوم يوم بشكل عام، يعني إلا إذا في أشخاص معين هن بحاجة لأنه يأخذوها بمرض معين، الرياضيين اللي بوكلوا أو اللي بيجوعوا لفترة، يعني بوكلوش لفترة زمنية طويلة، أنا مع أنه يأخذ سناكات. أما السناكات بحد ذاتها زي ما قلت لك هي سيف ذو حدين، ممكن أنه تعملنا مشاكل، ممكن أنه تعملنا علو بسكر طول الوقت، ممكن تعملنا ثبات وزن، على حسب طبعا كمان شو السناك اللي موجود او شو السناك اللي معتمد عليه بقلب هاي العلبة.
0: طيب هيدا يعني اذا عم نحكي نحن على مكسرات، عم بيقولوا انه مكسرات فواكه مجففه هن نجوم هذه العلبه، ولكن هن هيدي كمان لما بنحكي على فواكه مجففه يعني احنا عم نحكي على قنابل سعرات ريهام، هيك
1: صحيح؟ هي السناكات بالإجمال فيها كربوهيدرات، مرات بتكون بسيطة، يعني إما بتكون بسيطة أو قصيرة أو متوسطة السلسلة أو حتى معقدة. جزء منها بتحول لكلوكوز، والكلوكوز بيرتفع بالدم، والبنكرياس شو وظيفته؟ يفرز لنا الأنسولين مشان يقدر يخزن لنا أو يتصرف بهذا السكر اللي موجود بقلب الدم، فهون بتطلع الأنسولين وهون بتصير عنا المشكلة.
0: يعني العبرة مش بوجود العلبة بل باللي نحن عم نحطه بقلب العلبة. طب لو بدي اجي انا وياك اليوم نصمم علبة، اوكي، علبة سناك هيك مثالية اليوم اللي عن جد تساهم هيك كيف بيقولوا بانه تعطينا الفوائد، تسد شوي الشهية، تخسرنا شوي من الوزن، شو المكونات كنت اللي بتنصحينا انه ما نستغني عنها ونحطها بهيدي العلبة، وشو هي الاشياء اللي بتنصحين انه نخرجها فورا من العلبة؟

0: شوفي لما نروح على السناك الصحي احنا دائما نروح على السناكات اللي بترفعش السكر بطريقه سريعه، يعني مثل السناكات اللي يكون فيها بروتين دهون صحيه والياف، زي مثلا حفنه جوز ولوز، ممكن يكون خضار مع حمص، تفاحه مع طحينيه، تفاحه مع مكسرات، تمر مع مكسرات، هاي الشغلات. اما مش ناخذ مثلا موالح او مكسرات مالحه او المجففات.
1: يعني انت عم تحكي عن مكسرات ناي؟
0: طبعا اكيد. هاي الشغلات بتبطئ امتصاص السكر، بتحافظ على استقرار السكر بكلب الجسم.
1: طيب يعني منقدر نقول انه السناك هو شيء صحي اذا اذا اذا استعمل او اذا حطينا اذا تناولناه واخترناه بشكل دقيق وصحي اكثر، هيك ممكن يكون صحي.
0: صحيح أوكي. طبعا
1: كل حدا بيقدر يعتمد السناك؟
0: لا، السناك هو مش صح انه كل شخص يعني بيقدر انه ياخذه، لانه السناك مش ضروري لكل الناس، ممكن يفيد الاشخاص اللي عندهم زي ما قلت لك جوع لفترات طويله، الرياضيين وبعض الحالات المرضيه، بس ممكن يضر الاشخاص اللي عندهم مقاومه انسولين او اللي بياكلوا بدون جوع، او نيجي نقول عن طريق ضغط ملل اكل عاطفي، او اللي هدفهم حرق الدهون. السناكات مش لازم يفوتوها بنظامهم.
1: جميل جميل جدا. هيك يعني ريهام، إذا هيك كنت بتنصح اليوم كل مين، يعني أكتر نقول الرياضيين وأكتر الناس اللي عندهم مثلا سكري وكلمة إلى هنالك، شو كنت بتنصحيهم هيك بأنه يخلي دائما بجيبتهم إشياء؟
0: طلي احنا دائما بنحكي انه طبعا بمقابلات دائما انا بضل احكيها انه احنا طول ما احنا محافظين على اكتساب عادات صحيه والتزام فيها، احنا بنحافظ على مدى الحياه الصحيه. ان كان الشخص عنده سكري او شخص رياضي، كل ما هو عارف شو انا لازم افوت لاكلي ليومي وشو لازم افوت بكلب اكلي، انا بكون محافظ. برجع بقول لك كمان مره، السناكات مش دائما ممكن تفيدنا الا لاشخاص معينين. فانا بنصح الرياضيين مثلا انه كثروا هاي المكسرات النيئه، يكثروا الخضار، يكثروا الشغلات اللي فيها دمج بين البروتين وبين الدهون الصحيه وبين الالياف.
1: يعني لازم يكون في اكل واعي والتحكم ايضا بكل الحصص الغذائيه اللي موجوده بهاي السناكات،
0: لانه في دائما اخطاء سائعه عندنا بالنسبه للسناك.
1: وانتبهي اوقات السناك نحن بنعمله وبنخلصه قبل ما نوصل للشغل، اوكي؟
0: صحيح. وفي كمان اخطاء سائعه انه اي شيء صحي فانا ممكن كسناك، وهو ممكن عن جد انه ما تاكدنيش صح، زي انا اكل مثلا بسكوت صحي او جرانولا او تمر لحاله، او حتى انه اشرب عصير لحاله. هذا عصير انا باخذ بفوت بس سكر، صحيح بس ممكن يضرني.
1: شكرا كثير ريهام كمال نفافعة، أخصائية تغذية ومعالجة ومستشارة ومحاضرة في مجال الطب الطبيعي. يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، تحياتي،
0: مع السلامة.
1: باي باي باي باي.

0: يلا فاصل ونعود.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: يلا على العزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

يلا أنتم مع بيت العيلة على الهواء مباشرة عبر إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. على فكرة موضوعنا اليوم تناولنا كتير إشياء هيك مهضومة وحلوة. حكينا عن التيتا اللي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وش العوامل اللي عن جد بتأثر اليوم على المرأة لما بتكبر بالسن. حكينا عن دلعونة الفريكي بسهل تمرة بواحد من الأيار عيد العمال. حكينا عن جيل الألفا, عن مصطلحات بجيل الألفا للأهل عمليا ما عم يفهموها ومنهم قادرين يفهموها وكيف عم يتعاملوا معها. حكينا عن ترند علبة السناك الصغيرة بالجيبة. بدنا نروح نحكي هلا على موضوع مهم كتير. يلا إيهاب نجهز الضيف لو سمحت. يلا يلا إيهاب عويس على الهندسة الصوتية, في عدد هذا البرنامج خليل حداد وابتهال حسن في تقديم البرنامج معكم من وراء المايك بكتير حب رانيا العلم. قبل يومين يا جماعة هيك تسمرت الأنظار نحو الأفق لما قررت الشمس تخطف الأضواء بمشهد مهيب. هيك كانت ملتفة بوشاح ضوئي دائري شديد الدقة وكأن لوحة سريالية رسمت بكبد السماء. هيدا المشهد لأثار دهشة المرة وتسابقت عدسات الهواتف لتوثيقه. هيدا منا مجرد صدفة على فكرة بصرية, هيدا رسالة علمية مشفرة بتبعت لنا إياها الغيوم وكل شيء يمكن شفناه. ما بعرف إذا بنقدر نقول عنه هو نذير لتغيرات مناخية قادمة وكيف ممكن عن جد لجليد ما منشوفه يصنع طوق من

0: نار حول نجمنا الأم. تعال حاول نفكك هيدا اللغز اليوم ونعرف إذا كانت هيدي الظاهرة مجرد زينة سماوية أم إنها مجرد ترمومتر كوني بخبرنا بما سيحدث غدا. على الهواء مباشرة رحبوا معي بضيفي بروفيسور محمد عكاشة المختص بالفيزياء الفضائية ومحاضر في التخنيون وكلية كنارت. أهلا فيك بروفيسور.
1: مرحبا مرحبا إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: تحياتنا ولإلك كمان. يعني بتعرف إذا بداية هيك لحتى نقدر نفهم عن جد شو اللي صار ونبحر في تفاصيل هذه الظاهرة، إذا بدنا نحكي بداية ما هي هذه الهالة التي رأيناها تحديدا؟
1: نعم بدون شك هي ظاهرة مذهلة. يعني أنا بالمرة الأولى اللي شفتها بحياتي كنت بعدني بصف الحادي عشر ثاني عشر بالمرحلة الثانوية وما عرفنا بالضبط شو اللي صار. وقتها ما كان في انترنت هيك ومعلومات اللي بيكون علينا سهل نجيب ايش صار هون وايش صار غاد من ظواهر علمية حوالينا. فلاحقا لما فتنا نتعلم كذا بالأكاديمية وتقدمنا فصلنا نفهم هاي الأشياء بشكل أوضح. اللي بصير كالتالي، احنا موجودين هون على سطح الكرة الأرضية.
0: يمكن اللي شفته انت وصغير هو اللي خليك تفوت وتغوص بهيدا العالم بروفيسور.
1: اكيد واحد من الأسباب. نعم يعني مع كل الظواهر الطبيعية الثانية اللي منشوفها حوالينا، كانت مناخية او كانت فضائية او كانت حتى بالأرض نفسها، يعني كوكب فيه البراكين وطبقات وإلى آخره، مثير جدا بالنسبة لي فأبحرت بهذا المجال. فلسؤالك هيك، في حوالين الكرة الأرضية اللي هي الجسم الصلب والغبار اللي احنا مندوس عليه بنعرفه، هذا التراب والصخور اللي تحتي إجرينا، هذا جزء من الأرض، ولكن الأرض في إلها كمالة اللي هي الغلاف الجوي اللي هو يمتد على ارتفاع تقريبا 50 كيلومتر. الآن في الطبقات العالية في كمان غيوم، مش بس غيوم اللي هي موجودة على ارتفاع كيف إسا مثلا اليوم الطقس كان ممطر هيك، وفي غيوم حوالينا اللي هي لون رمادي أسود أبيض اللي هو هاي ظل على ارتفاع صغير نسبيا، يعني بنحكي عن مئات الأمتار لا قد يكون آلاف الأمتار. ولكن في غيوم أعلى بكثير اللي بسافر بالطيارة
0: بنتبه لما صحيح.
1: نعم يعني بيكون ارتفاع بالطيارة ارتفاع عالي فبشاهد الغيوم. وكمان يعني حلو اللي ذكرنا هي قصة الطيارة، بالطيارة كمان احنا كتير بنشوف الدوائر هذول الهالات لان احنا بيكون ارتفاع كبير والوضوح بيكون افضل بكثير من سطح.
0: يعني لا شك هيدا المشهد هيك اثر القلوب فعلا، ولكن من الناحية الفيزيائية بروفيسور،
1: نعم،
0: شو السبب الحقيقي وراء تشكل هذه الظاهرة او هذا الطوق الضوئي؟
1: إذن على ارتفاعات عالية جدا نسبيا في بالغلاف الجوي في مي، جزء من هاي المي بيكون على شكل قطرات سائل زي اللي احنا بنشوفها بالغيوم العادية، والمحلات العالية بيكون فيها جليد، يعني المي بتكون متجمدة بدرجة حرارة تحت الصفر فبتكون بشكل جليد. الآن هذا الجليد بيكون شكل منسميه باللورات، الكريستالز باللورات من الجليد بتكون مرتبة حوالين الشمس،
0: هاي بلورات يعني الثلج سداسية الشكل، ما هيك؟
1: برافو عليك بالضبط تماما. هذا الشكل السداسي للبلورات بيسمح لأشعة الشمس تيجي بخط مستقيم تنكسر تعمل عملية انكسار
0: بتاكس.
1: انكسار بالمعنى الحرفي تاع كلمة انكسار، يعني كيف أنا مثلا بكون ماشي على خط مستقيم ولحظة بنحرف بالمسار بزاوية معينة، فالأشعة بتيجي من الشمس وبتنكسر مرتين بحيث أنه بتكون زاوية 22 مقدارها، يمكن هاي المعلومة أقل مهمة للمستمعين ولكن بضيفها هنا، 22 درجة الزاوية بتكون بين الشعاع الأصلي والشعاع المنكسر الأخير. فهيك صارت الشمس هي مش بس انه زي لامبة بالنص، وانما في حواليها كمان حلقة من الضوء بسبب الانكسار اللي صار من خلال باللورات الجليد. الان احنا كمشاهدين موجودين على سطح الارض، فاللي بنشوفه انه الشمس قاعدة بالنص هي المركز تاع الدائرة، وحواليها هاي الهالة الجميلة من الضوء الظاهر بشدة عالية.
0: جميل. طب هيدا بيخدني للسؤال، هل القمر ممكن كمان يرتدي هذا أيضا هذا الخاتم، أم أنه حكر على الشمس بس؟
1: لا ممتاز، سؤال ممتاز جدا. القمر برضه لنفس الأسباب هو كمان مصدر ضوء، الفرق أنه هو مش هو اللي بيطلق الأشعة زي الشمس، ولكن هو بيعكس الأشعة. يعني هو القمر كل الضوء اللي بعطيه هو ماخذ بالأصل من وين؟ من الشمس. لذلك شدة الأشعة منه هي بتكون أضعف، ولكن رغم هيك بأيام معينة، وهذا بتعلق بدرجة حرارة تبعت الغاز اللي حواليه، وطبعا تواجد بلورات جليد زي

0: مش يعني خلينا نقول يعني ليست نادرة جدا ولكن بتصيرش كل يوم كمان. يعني هي بتصير كثير بتعلق الإشي، خلينا نقول الإشي مش خطي أقدر أجي أتوقع وين راح تصير هاي الظاهرة. فهي بتعلق بحالة الطاقس، بحاجة أنا لهاي الشروط إنه يتواجد في عندي البلورات الجليد هاي، هي مش دائما موجودة مش كل السنة.
1: طيب بتعرف يعني في ناس بيقولوا إنه هيدي الظاهرة إلها علاقة بحالة الطقس، يعني عمليا وكأنه تنذر هذه الظاهرة تنذر بأنه بحالة الطقس اللي جاي بالأيام اللي جاية.
0: نعم، وتحديدا هاي المرة إنه لما صارت هي صارت يوم السبت، ويا نحن قاعدين اليوم منعيش في تغيير بالتغييرات مفاجئة بحالة الطقس. يعني قد يكون هناك علاقة بين حدوث هاي الظاهرة مع تغييرات بالحالة الطقس، والسبب انه وجود البلورات الجليد هاي، انه مع الشمس مع الوقت بصير الذوب، بعدين تنزل ماي وكذا، ابخرة ماء وممكن تكون عند الشتاء، ولكن العلاقة غير مثبتة بشكل خلينا نقول دقيق علمي فيزيائي، انه في يعني كل ما اشوف هالي معناته في عندي تغيير بحالة الطقس. يعني صار كم من مرة في مشاهدات لهيك هالي وكان بعديها تغيير بحالة الطقس، ولكن مش دايما. عشان اكون واضح بالجواب، مش دايما في علاقة.
1: لما بتصير هيدي هلأ هيدي الظاهرة كمان مرة، النظر لهيدي الهالي للشمس مباشرة، كيف نعرف نحن انه ما تطلع على الشمس مباشرة بيأذوا لك عيونك ما بعرف شو؟
0: نعم، هو بالتأكيد يعني أنا إحنا بنطلع بشكل هيك زي بالسرقة هيك، مصير نسترك التطلعات هيك، نطلع شوي ونزيح عيوننا لأنه مؤذي. أنا اللي بدي أحكي إنه يعني بيشبه كسوف الشمس، يعني هو دائما النظر لهي الظواهر اللي هي جميلة جدا ومثيرة هو شيء ممتع، ولكن لازم نعمله بشكل حذر. يعني هون الاشي شوي أقل خطر لما بتكون في عندي هالي، والسبب هو وجود الغيوم. الغيوم بتعمل ابتلاع للأشعة مش زي الأيام الصافية تماما، فممكن احنا نتطلع بس برضو بالعقل.
1: يعني لما بترصدوا هيدي الظاهرة تصوروا كمان، مع جميلة جدا على فكرة.
0: شكرا طبعاً.
1: شكرا كتير على هذه المعلومات اللي كانت بغاية الثراء بروفيسور، خليتنا هيك تطلع على السماء بعين العلم والجمال. شكرا كتير على هذا الإيضاح. شكراً. بروفيسور محمد عكاشة، مختص في الفيزياء الفضائية ومحاضر في التخنيون وكلية كنارت، يعطيك العافية. شكرا جزيلا، تحياتي، إلى اللقاء. واو جميل عن جد، مرة تاني حاولوا هيك تمسكوا وكأنكم هيك ترفعوا إيديكم وكأنكم مسكين الشمس بإيديكم.

يلا نحن لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم. شكرا كتير مستمعينا ومستمعاتنا على حسن المتابعة والتواصل. بدي أشكركم كتير طبعا هيك اللي رفقتونا وكنتوا معنا ببيت العائلة. بنرجع وبنلتقي فيكم عن جديد إن شاء الله متى؟ يوم الأربعاء. يوم الأربعاء نعود لنجدد اللقاء. بكرة أكيد رح تكونوا مع زميل إيال حديد. شكرا لكل طاقم العمل ببيت العائلة لليوم. شكرا كمان عن جديد لكم. بدي ودعكم وإلكم نهار حلو مثلكم بكل حب مني أنا رانيا العالم.

0: عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
2: إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الوحيدة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض وإليكم التفاصيل. تعرض طلاب عرب من المدرسة الصناعية في مدينة رهط لاعتداء في منطقة متسبيرامون ظهر اليوم بعد أن أقدم طلاب من اليهود المتدينين على الاعتداء عليهم. وأفاد طلاب ومعلمون في حديث لإذاعة الشمس بأن الاعتداء يحمل طابعا عنصريا وأدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلاب. دوت سفارة الإنذار في مزجاف عام في إصبع الجليل للتحذير من اختراق طائرة مسيرة، هذا وأعلنت الجبهة الداخلية لاحقا عن انتهاء الحدث وإمكانية الخروج من الأماكن الآمنة. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 4 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة يحمر شقيف جنوب لبنان. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى خلال اليومين الماضيين على 10 مسلحين من حزب الله ودمر منصات إطلاق وبنى تحتية في جنوب لبنان. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في بيان نشر قبل ظهر اليوم إن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ خطوة واحدة من اتفاق وقف إطلاق النار ويواصل خروقاته على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار، وأكد أن الحل مع العدو لا يكون بهندسة لبنان سياسيا وعسكريا كبلد ضعيف وتحت الوصاية ولا بالدبلوماسية المكبلة التي تخدم نتنياهو وترامب قبل الانتخابات. أكدت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مستمرة مشيرة إلى أنها تلقت الرد الأمريكي وستعلن عن موقفها عبر الوسيط الباكستاني. وأوضحت الخارجية أن تعهدات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار وأي اتفاق حول إنهاء الحرب ستشمل أيضا إسرائيل. حذر مقر خاتم الأنبياء في إيران من أن أي قوة أجنبية خاصة قوة الجيش الأمريكي تحاول الاقتراب من مضيق هرمز ستتعرض للهجوم، ودعا المقر السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن العبور دون تنسيق من القوات الإيرانية حفاظا على أمنها. يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده بدأت اليوم عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. تساقطت الثلوج اليوم في جبل الشيخ على ارتفاع نحو 2000 متر وذلك لأول مرة منذ 15 عاما خلال شهر أيار، ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الباردة اليوم وغدا في الموقع حيث وصلت درجات الحرارة إلى 0 درجة مئوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة أكثر من المعتاد، وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة تترافق أحيانا مع عواصف رعدية، وفي جبل الشيخ تتساقط الثلوج. في القدس 16 درجة، الجليل أعلى 13، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويفا 20، النقب 22، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 أصالاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. ترقب في الحلبة الدولية في كل ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز وما أعلنه الرئيس الأمريكي الليلة، وخلال الساعات القادمة من المفروض أن تبدأ البواخر بالتحرك، هذا إذا التزموا طبعا بالتعليمات، وهنالك الكثير من العقبات في هذا الموضوع كما تابعنا منذ ساعات الصباح. أيضا في إطار أخبارنا المحلية، اللقاء بين رؤساء السلطات المحلية والمفتش العام شرطة إسرائيل والثاني خلال أسبوع، وهذا في إطار العديد من حوادث العنف بما في ذلك جرائم قتل في مجتمعنا العربي. إلى أي مدى هنالك إمكانية للتعويل على هكذا لقاءات بكل تفاصيلها؟ والشرطة تتحدث عن عرض خطة عمل جديدة على رؤساء السلطات المحلية. كنا قد استمعنا إلى ما قاله رئيس المجلس المحلي في يركا سلمان ملا لإذاعة الشمس. واستمرار الاعتداءات العنصرية، تابعنا اليوم

صباحا ما كان في مدينة يافا الليلة الماضية. وقبل قليل استمعنا أيضا إلى الأخبار حول تعرض طلاب عرب من المدرسة الصناعية في مدينة رهط لاعتداء في منطقة متسبي رامون، بعد أن أقدم طلاب من اليهود المتدينين وأقدموا على الاعتداء عليهم. وأفاد الطلاب وعدد من المعلمين في حديث لإذاعة الشمس بأن الاعتداء يحمل طابعا عنصريا وأدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلاب. صافرات انذار في مسجاف عام في إصبع الجليل قبل قليل، حتى الآن لم يبلغ عن إصابات أو أي أضرار، وهل فعلا تم رصد طائرات مسيرة في أجواء المنطقة؟ أيضا الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم في رسالة وبيان صدر عنه قبل قليل يؤكد فيه رفض حزب الله للمفاوضات إذا كانت مباشرة وغير مباشرة في ظل الظروف الراهنة وعدم التزام إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بشكل كامل. إذن هذه التفاصيل والعناوين من الساعات الأخيرة.

0: وبين هذا وذاك استمرار الضغط أيضا في منطقة أو في الضفة الغربية في مناطق مختلفة، وتابعنا هذا كذلك في الأيام الأخيرة، واليوم عملية هدم في منطقة مسافر يطا. قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت أحد المواقع وعملت على تأمين حراسة لجرافات بهدف هدم منزل هناك. ولكن نحن إلى سخنين ما كان يوم أمس نتحدث عن أو قبل ذلك، الآن نجحنا بالتواصل مع المدرسة في رهط. أستاذ مراد الهزيل تحياتي لك، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
0: شو اللي صار معكم؟
1: كنا احنا في رحلة مع الطلاب صناعية رهط فميت برامون.
0: نعم.
1: فطلعنا على قمة الجبل فوق، فأجوا علينا شباب مدرسة الشباب الموجودة في المنطقة اللي هناك، أجوا مع الطلاب فضربوا واحد من الطلاب كمان، احنا حاولنا نمنعهم عن صار يعني مجموعة يعني
0: احنا بنحكي على طلاب مدرسة يهودية ولا هني موجودين هناك؟ يعني هم كانوا في رحلة زيكم في جولة ولا هني موجودين في الموقع؟
1: موجودين في الموقع، بيحكوا بيقولون هذا محلنا، لا تقربوا شان، لا تقربوا لا تجوا.
0: نعم.
1: هذا يعرفنا اطلعوا من هان.
0: والمنطقة اللي انتوا كنتوا فيها هي منطقة منتجع او منتزة يعني بتجولوا فينا؟
1: اثرية يعني، اثرية ومنتجع.
0: نعم.
1: فهجموا على الطلاب وضربوا كم واحد من الطلاب، واحنا حاولنا نعزل بينهم، جت الشرطة بعدين بعد وقت شوي.
0: نحن بنحكي على طلاب بأي أعمار، أي جيل طلابكم أنتم؟
1: طلابنا بجيل 14-15.
0: يعني مدرسة إعدادية؟
1: مدرسة
0: إعدادية ثانوية.
1: نعم.
0: واللي هن كانوا هناك مجموعة من نفس الجيل ولا طلاب ولا هم أكبر يعني؟
1: لا أكبر.
0: وهم إجوا بشكل منظم يعني، شافوكم وإجوا حواليكم اعتدوا على الطلاب؟
1: هم مدرسة تبعتهم في نفس المحل القريب للموقع هذا، فشافونا حاولوا يتحركوا شباب الطلاب وبدأوا يعتدوا عليهم.
0: نعم. وانتوا تأكدتوا ان هذول طلاب، وطبعا مظهرهم الخارجي بيأكد انهم من مدرسة دينية موجودين هناك في هذا المنطقة؟
1: نعم صحيح.
0: والمسار اللي انتوا كنتوا فيه مسار يعني مدروس وانتوا حصل
1: مخطط من قبل من مؤشر من وزارة المسار الحنوك يعني مؤشر
0: يعني المحل وكل شيء، انتوا حصلتم على كل التصاريح المطلوبة؟
1: نعم صحيح.
0: والاعتداء برأيك وفقط دافع عنصري، مش شايفين انتوا اي سبب تاني؟ ما كان في خلاف بين الطلاب، احتكاك او اي نقاش حول اي موضوع؟
1: لا دافع عنصري.
0: طيب والشرطة تواجدت يعني بعد الحادث ولا شو اللي صار؟
1: الشرطة جت الحادث بس كانوا هم يعني شردوا هربوا لداخل المدرسة تبعتهم.
0: نعم. وهم ما كان معهم اي معلم اي مرشد ولا شيء؟
1: لا ما كان معهم.
0: وشو وضع الطلاب اللي اعتدوا عليهم عندكم؟
1: الحمد لله أنا صبتهم يعني خفيفة، ما مش هال كان ضرب إيدين هيك ورجلان.
0: اعتداء يعني كان بالجسدي بالأساس،
1: جسدي
0: ما كان معهم
1: جسدي والفاظ يعني.
0: نعم. كان معهم كان يعني ما كان سلاح، كان فيه سلاح أبيض أو سلاح ما كان
1: لا
0: معهم؟
1: لا.
0: طيب الشرطة الآن موجودة معكم؟

0: الشرطة لا خلصنا قبل شوية الحدث والشرطة أخذ من الشهادة.
1: نعم. قديش صار لك أنت بهذا بهاي الوظيفة أستاذ مراد؟
0: مش فاهم.
1: قديش صار لك تعلم أنت؟ يعني كم مرة شاركت مع الطلاب بهيك رحلات؟
0: حوالي 4 سنين أنا كل سنة بنجي على الموقع هذا ولا مرة صار
1: مكتئب. وهذا بدي أسألك يعني ما صار إنه بالسابق هيك احتكاك وهيك اعتداء؟
0: لا ما صار.
1: هاي أول مرة.
0: أول مرة.
1: طب وكيف راح تتعاملوا مع الموضوع؟
0: إن شاء الله إحنا
1: بلغتوا يعني بلغتوا الشرطة تم تبليغ وزارة المعارف.
0: بلغنا وزارة المعارف بلغنا البلدية وإن شاء الله اهتموا في الموضوع.
1: وطبعا بفعل اللي صار تعطل المسار ولا كيف ولا قادرين تكملوا مساركم؟
0: لا لازم نكمل المسار احنا فول المسار يعني مش حدا ذاك يخرب مسار
1: يعني المدر. انتم مصرين تكملوا المسار بالنسبة للطلاب
0: ان شاء الله.
1: على كل حال الحمد لله على سلامتكم راح نتابع الموضوع. شكرا لك يعطيك الف عافية. تحياتي.

0: إذا هذا في منطقة ميتسبيرامون في النقب، اعتداء على طلاب عرب في مدرسة من مدرسة في رهط. كنا قد تابعنا هذا في نشرتنا الإخبارية، والآن الأستاذ مراد الهزيل. الآن نذهب إلى منطقة مسافر يطا، الناشط والزميل الصحفي أسامة مخامر. أستاذ أسامة يعطيك العافية، تحياتي.
1: الله يعافيك، حياك الله.
0: ما الذي حصل اليوم؟ شفنا صور أيضا صعبة وشرطة وآليات هدم، ما الذي حصل؟
1: نعم، يعني قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها ثلاث آليات هدم مجنزرة اقتحمت منطقة الديرات شرقي مدينة يطا، وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين يأوي أكثر من 12 فردا من عائلة الجبارين، تعود ملكيته للمواطن راضي الجبارين ونجله. هذا المنزل تم إخباره سابقا من قبل الإدارة المدنية، بالرغم من المتابعات القانونية إلا أن الجيش أصر على هدم هذا المنزل. هذه العائلة أصبحت الآن بلا مأوى، والهدف من ذلك طبعا هو الضغط على المواطنين لتهجيرهم لتوسيع المخططات الاستيطانية، لا سيما بعد أن تم بناء العديد من البؤر الاستيطانية على أراضي المواطنين وعلى مقربة من هذه المنطقة. في منطقة حوارة في الجهة الشرقية من الديرات تم هناك بناء بؤرة استيطانية، وبعد مرافعات قانونية ومتابعة الحاميين صدر قرار بإزالة هذه البؤرة، لكن منذ أشهر لم يتم تنفيذ قرار
0: الادعاء هو البناء نعم، هو الادعاء بناء بدون ترخيص. احنا شفنا بيت العمليين وبيت كبير نسبيا في منطقة شبه معزولة، يعني كيف يمكن أن نفسر هذا الأمر؟
1: نعم، هذا المنزل لا يبعد كثيرا عن التجمع السكاني، يعني المنازل قريبة منه، لكن هذه المنطقة مصنفة سي، يتم هدم منزل المواطن الفلسطيني، بينما البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية وصدر فيها قرار إزالة حتى هذا اليوم لم يتم تنفيذ هذا القرار، بالعكس يتم توسيع هذه البؤرة الاستيطانية في ظل دعم طبعا متواصل من قبل المؤسسات الاستيطانية ومن قبل حكومة الاحتلال. المواطن الفلسطيني يهجر والمستوطن يقوم ببناء البؤر الاستيطانية على الأرض الفلسطينية. الكثير من الفلسطينيين تقدموا برفع قضايا للحصول على تصاريح بناء، لكن يتم رفضها بشكل كامل وقطعي. أما بالنسبة للبؤر الاستيطانية فهي تتوسع على أراضي المواطنين وضع على مقربة أيضا من المناطق المصنفة به. هنا في مسافر يطا يوم أول الأمس تم بناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين، تبعد فقط 200 متر عن المنطقة المصنفة به، يعتدون على المواطنين. إذا المواطن الفلسطيني يعيش بحالة قهر متواصلة نتيجة اعتداءات جيش الاحتلال تحت حماية وغطاء كامل من قبل محكمة الاحتلال التي تصدر أوامر الهدم. مئات المنازل هدمت هنا في مسافر يطا، العائلات بعض العائلات شردت من منازلها، البعض منهم سكن ويعيش حاليا في الكهوف في ظل الهدم.
0: يعني عائلات يتم هدم منازلها ويصبح الكهف هو البيت بالنسبة لهم، هذه الصورة المأساوية للأسف الشيء. على كل نحن كما يعني نسعى دائما لنسمع صوتكم. شكرا لك أستاذ أسامة، يعطيك ألف عافية، تحياتي لك، شكرا. إذا هذا في موضوع مسافر يطا وما حدث هناك. الآن إلى قضية أخرى تنقلنا إلى معطيات، تابعنا العنف والجريمة حوادث الطرق، ولكن معطيات حديثة صادرة عن مركز بترم لأمان الأولاد تشير إلى ارتفاع مقلق في وفيات الأطفال خلال الربع الأول من العام 2026. نستمع إلى التقرير التالي.
2: معطيات حديثة صادرة عن بترم لأمان الأولاد.

0: أعاد عن ارتفاع مقلق في وفيات الأطفال خلال الربع الأول من عام 2026، وبحسب التقرير بلغ عدد الضحايا 28 طفلا نتيجة حوادث غير متعمدة، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس الأخيرة. تظهر البيانات أيضاً أن حوادث الطرق كانت السبب الأول للوفيات، إذ أودت بحياة 18 طفلاً معظمهم من المشاة، ما يعكس خطورة واضحة في البيئة المرورية وضعف إجراءات الحماية. في المرتبة الثانية جاءت حوادث الغرق مع 3 حالات وفاة، جميعها وقعت في فترة زمنية قصيرة خلال شهر واحد، وبعضها داخل برك سباحة منزلية، ما يسلط الضوء على غياب الرقابة في البيئات الخاصة. كما سجل التقرير حالات وفاة أخرى مرتبطة بالاختناق والنسيان داخل المركبات، إضافة إلى حوادث دراجات كهربائية ومركبات ترفيهية، ما يعكس تنوعا مقلقا في أسباب الخطر. من حيث الفئات العمرية، تصدر الأطفال دون سن الرابعة قائمة الضحايا، تليهم الفئة بين 10 إلى 14 عاما، وهو ما يشير إلى هشاشة واضحة في منظومات الحماية لهذه الأعمار. أما على المستوى المجتمعي، فقد بلغ عدد الضحايا من المجتمع العربي 12 طفلا، نصفهم تقريبا من الأطفال البدو، مقابل 14 حالة في المجتمع اليهودي، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في بعض الفئات السكانية. وتشير المعطيات أيضا إلى أن الشوارع كانت المسرح الأخطر للحوادث، حيث سجلت فيها النسبة الأكبر من الوفيات. وفي المحصلة تعكس هذه الأرقام واقعا مقلقا يطرح تساؤلات جدية حول إجراءات الوقاية وسلامة الأطفال في الفضاء العام والمنزل على حد سواء.
1: إذن وفيات الأطفال وارتفاع خلال الربع الأول من العام، هذا ما تشير إليه المعطيات بالنسبة لمؤسسة بتيرم. إذن ارتفاع مقلق في وفيات الأطفال خلال الربع الأول من العام 2026، بلغ عدد الضحايا 28 طفل. ونبقى في الأمور المتعلقة كذلك بحركة المرور في منطقة الجليل الأعلى في منطقة ميرون. اليوم تبدأ مراسم هناك في منطقة ميرون، عادة هذا الحدث يتواجد فيه عشرات الآلاف، ولكن بفعل أيضا الأجواء التي تخيم على المنطقة وكل ما حصل خلال السنوات الماضية، الشرطة تفرض قيود بما في ذلك إغلاق شوارع ومحاور، وبالتالي كل من يخطط للوصول إلى المنطقة بما في ذلك قرية الجش صفد والمناطق المحيطة خلال اليوم ويوم غد ضرورة الانتباه، لأن هنالك العديد من المحاور المغلقة، وهذا يبدأ حتى في شارع 85 شارع عكا صفد، وأيضا في بعض المواقع على شارع 90. والشرطة أصدرت بيان بهذا الخصوص، ما قاله حايم شمويلي قائد شرطة المرور قبل قليل.
2: ישראל מחוז צפון משמר הגבול ואגף התנועה נערכו ונפרסו בכלל הצירים המובילים להר מירון. אני מבקש בשם משטרת ישראל מכלל האנשים לא להגיע לאזור, לא להתעמת עם השוטרים במחסומים, ובטח ובטח לא להשאיר רכבים בצירים. אנחנו ערוכים לגרור את הרכבים, ישמעו להנחיות המשטרה, להנחיות פיקוד העורף, ולא להגיע לאזור. תודה רבה.
1: إذن عدم الوصول إلى المنطقة، يقول حايم إشمويلي وهو قائد شرطة المرور. وكما استمعنا بالنسبة لمنطقة ميرون والمنطقة المحيطة ستشهد ازدحامات مرورية وكذلك إغلاق شوارع ومحاور تؤدي إلى المنطقة كما استمعنا. من هذا إلى قضية أخرى ناقشناها اليوم صباحا ومهمة في كل ما يرتبط بالتدريج الضريبي ودخول هذا التدريج الجديد حيز التنفيذ، وهذا من المفروض أن يكون بشكل تراجعي ويؤدي إلى زيادة يعني ما في الرواتب لعدد كبير من الموظفين والمستخدمين والعمال. والتوضيح في هذا السياق كان صباحا مع زميل مجد كرام، نستمع إلى ما قال.
3: على تعديل شرائح الضرائب مدرجات الماس اللي راح يدخل حيز التنفيذ وراح يدخل بشكل رجعي، يعني راح تكون بدايته من 1/1/2026. يعني بهالزمن زمن الأخبار تقيل لنا، شهر أكثر من شهر بنحكي عن الحرب.

0: دولار، هرمز، إيران، أمريكا، إسرائيل، أسعار النفط، أخيرا يعني خبر بمس الراتب القادم بشكل مباشر. شرائح ضريبة الدخل تعدلت بشكل رسمي وألاف الموظفين راح يلاقوا بتلوش الراتب القريب مفاجأة صار. والتفاصيل يعني بالبلاد عندنا 7 شرائح ضريبية من 10% على الرواتب المنخفضة وحتى 50% على الأعلى. المشكلة كانت أنه أصحاب الدخل المتوسط بوصل بسرعة لشرائح ضريبية مرتفعة. التعديل الجديد أجا يعالج هاد بالضبط ويوسع الشريحتين اللي هن 20% وال31%. يعني أولا بشكل سريع، الشرائح لعام 2025 كانت كالتالي، يعني لحديت 7000 شيكل 10%، بين 7000 ل 10000 شيكل 14%، بين 10000 ل 16000 20%، وبين 16 ل 22 31%، بين 22 ل 46 35%، 46 ل 60 47%، وفوق 60000 50% ضريبة الدخل. نعم، طيب وين التغيير؟ شريحة ال 20% اللي كانت من 10 ل 16000 اليوم رح تصير لحديت 19000 شيكل بالشهر. شريحة ال 31% اللي كانت من 16000 ل 22000 اليوم راح تصير لحديت 25000 شيكل. شريحة ال 35% راح تبدا من 25000 شيكل بالشهر. يعني المبسط الموضوع، كل اللي بيكسب بين 16000 و 25000 شيكل شهريا راح يوفر بين 1000 شيكل و 5000 شيكل بشكل سنوي.
1: وحتى
0: 26 يعني الأشهر الأربعة الأولى من السنة الزيادة راح تيجي مرة واحدة بتلوش الراتب القريب. شو لازم نعمل؟ الجواب القصير جاكي هو ولا إشي، مش لازم تعمل أي إشي. اللي ما عملوا تنسيق ضريبة الإرجاع راح يجيهن تلقائيا، اللي عملوا تنسيق ضريبة خلال 2026 سلطة الضرائب راح تعدلهن بنفسها، واللي ما عملوا تنسيق وبعد بدهن يعملوا مهلتهن ل13/5. وبالنسبة للمستقلين والمتقاعدين اللي بيتساءلوا حاليا وين احنا من الموضوع، التعديل بشملهم كمان، كل اللي دخلوا السنوي فوق 193,800 شيكل يشملوا هذا التعديل. المستقلون بقدروا يخفضوا دفعاتهم الضريبية الشهرية تبعا للتعديل الجديد. تأثير الكامل عندهم بيظهر بالتقرير السنوي ل 2026 وراح يبين حسب وين بيقدموا.
1: واللي موجودين مثلا بتجمعات سكانية اللي عندهم تخفيض ضريبي وعندهم بهاي رح يكون بسميها كمان ازدواج بالتعديل، يعني نعم. رح يستفيدوا.
0: نعم، واللي في اللي يعني اللي فصل من العمل بين يناير ومارس 2026 مش راح يستلم الارجاع عبر تلوش القادم طبعا، بس بيقدر يقدم طلب ارجاع ضريبه لسلطة الضرائب ضمن التقرير السنوي 2026.
1: اذا التعديلات الضريبيه ودخول حيز التنفيذ وكيف يمكن الاستفاده من ذلك شرح لنا الزميل مجد كرام، وهذا مهم. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. نشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابي عويس، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
1: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: أحب بلدتي كثيراً. عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة. فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: لكل وحدي واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة، أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
0: أنا أحب بلدتي كثيراً. عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة. فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
3: شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء

0: الإسرائيلية نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: الشمس دائماً.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: يلا على العذر إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العذر إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عذر إيلي في أنحاء البلاد. عذر إيلي، متعة لكل العيلة.
3: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
4: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
5: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
4: برضو جديدة؟
5: كله جديد هون أخوي.
6: جديد، الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: فهمت وين؟
4: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
5: يصلوا
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
10: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل خمسيني بجروح خطيرة جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله في مدينة الطيبة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى مستشفى بيلينسون لاستكمال تلقي العلاج، علما أنه يعاني من إصابة في الرأس. تعرض طلاب عرب من المدرسة الصناعية رهط لاعتداء في منطقة متسبيرامون خلال رحلة مدرسية ظهر اليوم، بعد أن أقدم طلاب من اليهود المتدينين على الاعتداء عليهم بالضرب. وأفاد طلاب ومعلمون في حديث لإذاعة الشمس بأن الاعتداء يحمل طابعا عنصريا وأدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلاب. دوت سفارة الإنذار اليوم في مسجاف عام في إصبع الجليل للتحذير من اختراق طائرة مسيرة، وأعلن الجيش لاحقا عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن نتائج الاعتراض ما زالت قيد الفحص. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيان نشر له ظهر اليوم إن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ خطوة واحدة من اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل خروقاته على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار. وأكد أن الحل مع العدو لا يكون بهندسة لبنان سياسيا وعسكريا كبلد ضعيف وتحت الوصاية، ولا

0: الدبلوماسية المكبلة التي تخدم نتنياهو وترامب قبل الانتخابات. وقال قاسم إن واجب السلطة اللبنانية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز السيادة، كما دعاها إلى إصدار أوامر للجيش اللبناني بالدفاع عن لبنان. أكدت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مستمرة، مشيرة إلى أنها تلقت الرد الأمريكي وستعلن عن موقفها عبر الوسيط الباكستاني. وأوضحت الخارجية أن تعهدات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار وأي اتفاق حول إنهاء الحرب ستشمل أيضا إسرائيل. نفى مسؤول أمريكي كبير تعرض سفينة أمريكية للإصابة بصواريخ إيرانية وفق ما نقل موقع أكسيوس. يأتي ذلك بعد أن ذكرت وكالة أنباء فارس أن صاروخين أصابا سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بسبب تجاهلها للتحذيرات الإيرانية. في وقت سابق اليوم حذر مقر خاتم الأنبياء في إيران من أن أي قوة أجنبية، خاصة قوات الجيش الأمريكي، تحاول الاقتراب من مضيق هرمز ستتعرض للهجوم. ودعا البيان السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن العبور دون تنسيق من القوات الإيرانية حفاظا على أمنها. يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن بلاده ستبدأ اليوم عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. وصل الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف اليوم إلى إسرائيل في زيارة دبلوماسية وصفت بالعاجلة، وذلك في ظل تقارير تتحدث عن تعثر المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة وتزايد التوترات الميدانية. ومن المقرر أن يعقد ملادينوف سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين إسرائيليين لبحث سبل احتواء التصعيد ومحاولة خفض التوتر. أعلنت الشرطة عن إغلاق عدد من الشوارع والمحاور التزاما بالخطة الميدانية المتعلقة باحتفالات جبل ميرون التي ألغيت هذا العام بسبب الوضع الأمني، داعية السائقين إلى سلك طرق بديلة. ورغم هذه الإجراءات حذرت مصادر محلية من احتمال وصول آلاف الأشخاص إلى الموقع، ما قد يؤدي إلى احتكاكات في ظل حالة التوتر القائمة. تساقطت الثلوج اليوم في جبل الشيخ على ارتفاع نحو 2000 متر، وذلك لأول مرة منذ 15 عاما خلال شهر أيار. وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة في الموقع ووصول درجات الحرارة إلى 0 درجة مئوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة أكثر من المعتاد. وفي شمال وأواسط البلاد تهطل أمطار متفرقة تترافق أحيانا مع عواصف رعدية، وفي جبل الشيخ تتساقط الثلوج. في القدس 16 درجة، الجليل الأعلى 13، طبرية 21، الناصرة 19، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 20، النقب 22، وأخيرا في إيلات 26 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
5: الشمس دائما.
6: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لثلين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: لكل وحدي واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة، أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل. تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي له حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
3: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.

0: صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10.50، خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: يلا على العذري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العذري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عذري إيلي في أنحاء البلاد. عذري إيلي، متعة لكل العيلة.
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نددت الإمارات بهجوم إيراني استهدف ناقلة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية بطائرتين مسيرتين أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما قالت الشركة أن إيران هجمت ناقلة نفط تابعة لها قبالة السواحل العمانية دون تسجيل إصابات بشرية. قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن القوات البحرية الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية أمريكية لمنعها من دخول مضيق هرمز، فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفنها لم تتعرض للاستهداف وتواصل العمل على دعم مشروع الحرية والحصار البحري على إيران. في السياق أكد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن القوات الأمريكية في المنطقة فوضت بضرب التهديدات الإيرانية المباشرة. في الأخبار المحلية، أصيب عامل خمسيني بجراحة خطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في مدينة الطيبة، وقدمت طواقم طبية تابعة لنجمة داود الحمراء الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى بيلنسون في بتحتكفا لاستكمال العلاج. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء الشمالي قتلت عنصراً من حركة حماس ينتمي إلى كتيبة بيت لاهيا بعد اقترابه من القوات في منطقة ما يعرف بالخط الأصفر. وبحسب بيان الجيش، فإن معلومات استخبارية أشارت إلى أن العنصر المذكور أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل خلال فترة الحرب كما زعم البيان. وإلى الجبهة الشمالية، دوت صافرات الإنذار اليوم في مسقاف عام الحدودية في إصبع الجليل لتحذير من اختراق هدف معاد، وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيه قواته في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن نتائج الاعتراض قيد الفحص. في الأخبار الدولية، فتحت النيابة العامة في روما تحقيقاً بشأن ما وصف باختطاف ناشطي أسطول كسر الحصار المتجه إلى قطاع غزة سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، بعدما أوقفتهما القوات الإسرائيلية ونقلتهما إلى إسرائيل. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، جاء فتح التحقيق على خلفية أن عملية توقيف الناشطين نفذت في المياه الدولية على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي، ما يثير تساؤل مسؤولات قانونية حول ملابسات اعتراضها واحتجاز من كانوا على متنها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يتواصل تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا، ويبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. في القدس 16، الجليل الأعلى 14، طبرية 21، في الناصرة 18، حيفا والساحل 19، يافا وتل أبيب 20، في النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي. يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلي.
3: دخولي بس ب 25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولي بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة. 50%

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
3: الشمس دائماً
4: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.

سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة. لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسجاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسجاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسجاف في جوجل.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: عالشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس، مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا بنجاح مضيق هرمز، مؤكدة أن مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية تعمل حاليا في الخليج العربي للمساهمة في حماية حرية الملاحة وتأمين حركة السفن في المنطقة، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من الجانب الإيراني. نددت الإمارات بهجوم إيراني استهدف ناقلة نفط لشركة بترول أبوظبي الوطنية بطائرتين مسيرتين أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما قالت الشركة إن إيران هاجمت ناقلة نفط تابعة لها قبالة السواحل العمانية دون تسجيل إصابات بشرية. أكدت وكالة فارس الإيرانية تواصل صادرات المنتجات الإيرانية إلى 6 أسواق مهمة تشمل الصين والهند وروسيا وتركيا وسلطنة عمان وأرمينيا على الرغم من ظروف الحرب. في الأخبار المحلية، أصيب عامل خمسيني بجراحة وصفت بالخطيرة إثر سقوطه من علو خلال عمله في مدينة الطيبة، وقدمت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى بيلنسون في بتح تكفى لاستكمال العلاج. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء الشمالي قتلت عنصراً من حركة حماس ينتمي إلى كتيبة بيت لاهيا بعد اقترابه من القوات في منطقة ما يعرف بالخط الأصفر. وبحسب بيان الجيش، فإن معلومات استخبارية أشارت إلى أن العنصر المذكور أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل خلال فترة الحرب، كما زعم بيان الجيش. وإلى الجبهة الشمالية، دوت صافرة الإنذار اليوم في بلدة مسقاف عام الحدودية

0: في منطقة إصبع الجليل تحذيرا من اختراق هدف جوي معاد. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوب لبنان. في الأخبار الدولية، فتحت النيابة العامة في روما تحقيقاً بشأن ما وصف باختطاف ناشطي أسطول كسر الحصار المتجه إلى قطاع غزة سيف أبو كشك وتياغو أفيلا، بعدما أوقفتهما القوات الإسرائيلية ونقلتهما إلى إسرائيل. وبحسب ما أوردته وسائل أعلام إيطالية، جاء فتح التحقيق على خلفية أن عملية توقيف الناشطين نفذت في المياه الدولية على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي، ما يثير تساؤلات قانونية حول ملابسات اعتراضها واحتجاز من كانوا على متنها.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يتواصل تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، ويبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم وبارد، لا سيما في المناطق الجبلية، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. القدس 16، الجليل الأعلى 14، طبرية 21، في الناصرة 18، حيفا والساحل 19، يافا وتل أبيب 20، في النقب 21، أما في إيلات 26 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم يومي الاثنين والأربعاء. الأستاذ خليل حداد يقود هذا البرنامج، إلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية الإذاعية والموسيقية عادي ياسين. صفر 64 10 101، هذا هو الرقم الذي بإمكانكم بواسطته الاتصال بنا والتواصل وإيانا. إذن ضيفي الأول، سلامات.
1: أهلين أبو عادل.
0: ضيفي، كنت ضيفي.
1: أيوة نعم.
0: كنت قد طرحت القضية التي تعاني منها سابقا.
1: نعم
0: مزبوط.
1: نعم
0: ذكرني فيها القضية.
1: القضية هي كوابل الكهرباء اللي عندنا بالحي، اللي هي
0: أي حي وين الحي؟
1: وبركنا بشارع النخيل.
0: نعم.
1: نمر العمدان اللي هن 441. العمدان بدها الكوابل، بدها تغيير لكوابل قومي لأنها بتشكل خطر على سكان الحي وعلى كل السكان يعني اللي بيستعمل الشارع هذا.
0: وحكينا في حينه على المخاطر المحدقة بسبب عدم

0: وجود هذه الملصقات التي تحمي الناس الذين يمرون هناك.
1: نعم نعم ايوه.
0: طيب شو صار؟
1: اللي صار انه في تجاوب من شركة الكهرباء، اجوا قبل حوالي 3 أسابيع.
0: هذا بعد ما انت حكيت معنا وطلعت على الهواء.
1: اي نعم، اجوا هيك وصوروا وكتبوا، وبعدين قبل اسبوع برضو اجوا وصوروا وكتبوا، وتواصلت انا معهن بالمرة الأخيرة، حكينا موضوع، قالوا أنت اللي قدمت الشكوى؟ قلت نعم. قالوا شو المطلوب هون؟ قلت لهم المطلوب تغير الكوابل هاي لكوابل قومي، الكوابل من سنة 72. قالوا على كل حال إحنا إيانا، إحنا من منس ولا بنقرر، إحنا كتبنا ملاحظات شو المطلوب هنا ونقدمه عندنا للمدير، المدير اللي بيقرر، شو بيقرر المدير إن شاء الله بصير.
0: يعني أنا مطمئن أنه بفعل تدخلنا زاروك مرتين وفحص
1: نعم.
0: وفحصوا مرتين وصوروا مرتين ورصدوا الموضوع باهتمام وقالوا لك أنه عند المدير، عند المدير، ما هو دائما تعرف ما هو في سلم، يعني في
1: مفهوم
0: في عمال وفي عاملين وفي عاملات وفي مدراء وفينا نائب مدير وما إلى ذلك. يعني أنا مثل ما أنا شاعر بأنه الموضوع في طريقه إلى الحال، وكيف شعر انت بعد الاهتمام فيك فجأة؟
1: ان شاء الله انه انا شاعر انه انتوا فعالين واشتغلتوا مضبوط، والتجاوب تبع شركة الكهرباء بين انه في حق يعني ناس بتحكي بالموضوع.
0: ذكرني
1: بالهوين بجوش.
0: ذكرني كم عائلة بتعاني من المشكلة هاي؟
1: ولا 20 عائلة، 30 عائلة فيه هون بالشارع، شارع فرعي من شارع النخيل.
0: قل لي وشارع النخيل هذا يعني اللي بيؤدي إلى الحي عندكم، يعني ما كانوا قد زاروه سابقا في الفترة اللي أنتوا كنتوا تشكوا من هذا الموضوع؟ ما حلاش كان مهتم فيكو؟
1: لا ما كانش حدا مهتم، كان أنا قدمت عدة مرات يعني بالموضوع هذا شكاوي وما كانش تجاوب بالمرة، بس بفضل تدخلكم صار تجاوب.
0: ذكرنا بالاسم.
1: عدنان عباس.
0: عدنان، أول شيء سلاماتي لعائلة عباس أجمعين، في كتير من الرياضيين وناجحين طبعا، وأنت الأبواب مفتوحة أمامك عنا. خبرنا بعد ما يعني التطورات تتم نهائيا، وساعتها إن شاء الله منبارك ومنهني
1: إن شاء الله. إحنا على تواصل منضل إن شاء الله أنه بتتكلل بالنجاح هاي مجهود هذا ما يروح الشيخ سودا.
0: يا هلا سيد عباس، الشرف كان لنا انه حكينا معك، وان شاء الله دائما بالنجاح في كل المهمات.
1: تسلم تسلم ابو عادل،
0: يا هلا بيك،
1: الله يديمك ظلك تحل مشاكل.
0: سلامات سلامات.
2: الو،
0: مرحبا.
2: هلا عم بعادل، شو اخبارك؟
0: كيف الحال؟
2: الله يسعدك يطول عمرك عمي.
0: كمان انت كنت ضيف عنا.
2: ايوه.
0: ذكرنا بالمشكله.
2: المشكله انه انا حكيت انه عمود الكهرباء الإمائي هي الصندوق البلر، انه هو محطوط جوا بتحدي 2.5 متر، هو ما بيخصش حلكه كيف يقولوا دلات لي حلكه بحلكه، انه يعني كيف صارت الحلكه بيناتنا، بس هنا حلكه انا وجاري من أجدادنا يعني من 48، إنه في حد بيني وبين جاري ولازم يكون هالحد بيني وبين جاري، بس هني حاطينه 2.5 متر.
0: ومنعينك منعينك من البناء؟
2: مش منعين، أنا بعد ما بلشتش، أنا بدي أبلش.
0: لا يعني إنه قد تكون حجر عثرة، يعني هاي إنك أنت يعني
2: حجر يعني عثرة، حجر عثرة بلا ما تسمح لي المقاطعة، حجر عثرة. لأنه ليش؟ إنه أنا بدي أبعد عن البلير هذا 2.5 هو من طرفه، من حيقول على يمينه 2.5، بقدرش أفوت بسيارة كبيرة ولا بصغيرة، وده بدي أعمل طريق عشماله، بدي أعمل 4 أمطورة 5 أمطورة، هاي صار عندي 8 أمطورة، والأرضيات مش عراض يعني بقدر أعمل بين يعني.
0: بس بدك تقول لي بس يعني هذا الموضوع طبعا أدى إلى أنه يعرضوا عليك أنك تدفع وينقلوا لك الـ
2: لا أنا ما توجهت للنش وما عرضوش، أنا سألت واحد اللي بيشتغل معي من عندنا من البلد بيركب ساعات كهرباء، وقال له هيك عندي المشكلة، يقول لي هذا إذا بدك تنقله على حسابك بده يكلف الأدملاك، بس أنا ما توجهت للنش، أنا طول اختصرت الطريق وجيت لعندك، إن أنا كثير بسمعك في الراديو بتحل المشاكل وبتساعد الناس.

0: إذا الموضوع وين واقف اليوم؟
1: الواقف أنا إنه أنا إنه الجهاز رجعت لي خلود بتقول لي إنه هن بيقولوا إنه هاي حلقة من زمان والبيلر من زمان، البيلر صار له يعني قول 16 سنة مش أكثر يعني جديد، لأنه هناك كان عندنا طريق بالأرضيات والبلدية غيرت مساره شايف، وفي حتى معي مسمخ من البلدية إن هن لازم يقيموه من ال.
0: طبعا نحن توجهنا باسمك وباسم البرنامج بهاي القضية، وهم يدعون بأنه هذا الصندوق موجود عشرات السنين تقريبا 20 سنة.
1: هذا جديد أبو 17 سنة 18 سنة
0: 20 سنة تقريبا. ويعني للأسف الشديد إذا بدك أنت تستغل المترين ونص هدول، لأنه هذا الصندوق كان موجود يعني بشكل أو بآخر من زمان، فشركة الكهرباء مستعدة تنقل لك إياه على أساس أنت تستغل الأرض للبناء، ولكن شرطة أن تتكلف بالتكلفة، وطبعا إذا أنت وفقت طبعا من راح يتموا فيك بالنسبة للتنزيلات والتخفيضات. السؤال إذا هذا بكفيك أو أنك بدك تستمر أنت من خلال المقاضاة، مقاضاة شركة الكهرباء.
1: بس هنا كان بلبلي يعني أنه هنا هني حطوا هني معاهم خريطة بحدود الأرض كل حلقة وحلقة، وأنا ما هني هنا مش حاطينه بين الحلقة أنا وجار، هني لازم يحطوه على بين الحلقة والحلقة، هني زايحين عن حلقات جاري مترين ونص تلاقي يعني شايف
0: منيح. ولكن بيت القصير لا مش بس هاي المشكلة، المشكلة انه اذا بدك انت نزيح الصندوق على اساس ما يشكل حجر عثرة امامك، ما عليك الا تقدم طلب جديد وبناء عليه بيقولوا لك قديش التكلفة، ولكن التكلفة راح تكون على حسابك انت للأسف الشديد. يعني انا عملت كل جهودي بالنسبة لهذا الموضوع، انا مستعد اعمل كمان مرة جهود اضافية، ولكن في نهاية المطاف هذا هو الجواب، ونتمنى انه تصل لحل بالنسبة لهذه القضية.
1: يعني هيك هاي شركة كهرباء سكرت هيك، إنه أنا إذا بدنا وبدأت أنا أحسن.
0: كيف؟
1: بقول شركة الكهرباء هيك أعطت قرار إنه أنا إذا بدأت أنقله يعني بدأت أحسن.
0: بالضبط، أما طبعاً أنا مستعدين يتفهموا، لأنه القضية صار لها حوالي 20 سنة، ممكن يعطوك تخفيضات وتنزيلات اللي تكون ملائمة لك.
1: وشغلة ثانية هي يعني إنه في معي أنا مسموح من البلدية إنه إني يزيحوا كل تشتيات اللي من البحثة، لأنه إني يعني يغيروا مسار الشارع وفضل اللي صار.
0: أوكي، على كل حال أنت كمل بالتواصل معنا إذا إحنا منتابع الموضوع الثاني، ولكن مثل ما قلت لك بدك تقدم الطلب مجدد من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، وأنا بقترح طبعا أنك أنت تلاقي حل، لأنه حرام أنه بسبب المترين مترين ونص هذول أنت ما تعمر وما تحظى ببنى تحتية مستقبلية. على كل حال أبوابنا أيضا أمامك مفتوحة. شكرا لك. شكرا، بأمان الله. إعلانات.
2: عالعافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل، وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين، برضو جداد، وبالإشارة التالتي
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد، الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
7: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
8: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: الشمس

0: دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
4: والمستشار يعود ويستضيفكم بشرف واعتزاز بغبطة وسعادة، وطبعا نأمل بأن تتصلوا بنا لأننا نحن تحت خدمتكم. سلامات قاسم.
5: أهلا أبو عادل، كيف حالك؟
4: ضيفي العزيز، كنت عندي في البرنامج سابقا.
5: صحيح، بشهر واحد.
4: وطبعا الاعتزاز لإلي.
5: الله يخليك، ونحن نعتز أكثر في صوتك.
4: يا هلا بيك أخ قاسم. قضيتك كانت مع بلدية شفاعمر، شو هاللي صار؟
5: عم أبو عادل، القضية مع بلدية شفاعمر كأني أنا مواطن من حيفا مش من شفاعمر. بحينه قلت لي بتطلع عند الرئيس وبطلع لعنده، كانت قبل رمضان، حكينا معاه قال انطيني تنفذ رمضان والعيد وبتيجي لعندي نروح منشوف الشغلة. قلنا له اتكلنا على الله.
4: الشغلة شو هي؟
5: شغلة الزفتي للشارع.
4: انا بتذكر، بس بدنا ننشط ذاكرة الذين يستمعون الينا.
5: أنا نمت تأخيري للشارع، البلدية شفاعمر بداش تزفتها تحديدا هيك. وشارع اللي إلي أنا عندي
4: على فكرة، يمكن أنت تكلفت بمبلغ من أجل شق هذا الشارع، مزبوط على حسابه؟
5: أي نعم.
4: ولكن توقعت من البلدية أنه تطور الشارع وترممه وتسويه.
5: صح، إس أنا عندي 5 دور معها رقاص بدفع أرنونة وما فيش عندي شارع.
4: هل الشارع غير مستعمل يعني إسا؟
5: الشارع كركار، هو من دون زفتي.
4: بدون زفتي بذكر.
5: من دون زفتي. طلعنا عند رئيس البلدية، قال له بعد العيد. راح العيد وراح للهيا وبعد المسلم اليوم. قبل الجمعة كنت في البلدية، الله ينطيه العافية حسين الشاعر.
4: نعم.
5: هو الوحيد اللي برد على تلفونات.
4: صديقنا حسين.
5: الله يخليه وينطيه كل العافية، العولة كل البلدية زيه. قعدت عنده عم بستنى، بقول له ابو العبد هون، قال لي اسا لازم يجي، وانا بلا ما اخذ على عكاكيز بصعوبه بطلع لغاه.
4: سلامتك،
5: الله يسلمك. وحتى عم بقول له تعرف شو، انا بطلع مره ثانيه باجي، طلعت من الباب ولا هو فايت. استاذ ناهض فايت كانه بعرفنيش، بدي امشي. قال لي حسين استنى شوي، فات له على الاوضه، قال له زلمه عم بستناك صار له فتره وانت وعدته. إجا طلع لبرا ولا بقول له احكي مع حمزي مهندس البلدية.
4: طيب
5: حكى مع حمزي مهندس البلدية، بقول له في دور اسمه مسجل. طب اسمي مسجل وين؟ على الثلج في الغيم، وين اسمي مسجل؟ وين مسجل اسمي؟ شو بدي استنى بعد 5 أشهر؟
4: اولا تعقيبات، التعقيب الاول هو بانه احنا على التو بعد ما انت توجهت لنا في شهر 1 او شهر 12 السنه الماضي، توجهنا مباشره ووجهناك لرئيس البلديه بناء على مقابله معه، اهتمينا بالموضوع واعتقدنا بانه الموضوع تحرك، ولكن انت ما رجعت لنا الا في الاونه الاخيره. ولكن طبعا انت مشكور على صبرك وعلى اخلاقك الحميده بانك انت كنت يعني متريث وما أخطأت مع غيرك ولا مع رئيس البلدية، بحمد الله. هذا هو التصرف الملائم لإنسان بحب التغيير، وإن شاء الله التغيير بتم على كل

0: الحال. احنا توجهنا بشهر واحد للبلدية والأمور مدونة عنا في الملفات. انت بتعرف احنا بنشتغل ملفات,
1: بنشتغل
0: حاسوب, كل شيء مرتب وايها الورقة قدامي انه وعدونا انه يهتموا بالموضوع. رئيس البلدية طبعا الأستاذ ناهض خازم الذي أقدره كثيرا, أرجوه بأن يعني يعتمد هذا الموضوع مجددا وأن نكون على ثقة بأنه إحنا وياه عم نحكي بنفس المسار. إحنا اللي بدنا إياه هو أنه هذا الشارع يتعبد, لأنه هذا الشارع بيخدم ناس كثار من مدينة شفا عمر, وما بدنا ابن شفا عمر يفكر حاله غريب من حيفا أو من الناصري أو من عكا أو من جلجولي, وإنما كلنا سواسية كأسنان المشط. وإن شاء الله الأستاذ ناهض خازم ما بخذلنا.
1: المفروض نكون هيك, بس اللي بيّن عنده أسود وبيض دون ناهض, لأنه أنا يعني من شهر واحد لليوم لو أنه عم بيزفت كبير شيش صار مخلصو.
0: كان صار مخلصو. إرسالك حاد أنت.
1: كمان عندي ملاحظة بقول عمي أبو عادل. دوار صفت عادي نابد اللي سمعت فيه وعرفته.
0: مين؟
1: دوار صفت عادي, دوار صفت عادي المخرج من شفا عمر.
0: أوكي ماله.
1: راح دون ناهض تصور غاد وأحمد الطيبي إنجاز لأن شفا عمر شو عملنا. طب أنا ابن شفا عمر. عندي أرض لغاد, كنت أفوت أطلع الأرض, عملوا دوار بسكر عليه, بطلب منه من حمزة طلب شخصي بدي تفرجين منه أفوت أطلع عليه, بس توصلوا هيك بقول لك مش إحنا, إحنا بخصناش
0: مهندس البلدية
1: ومهندس البلدية وناهر.
0: نعم
1: بخصنش. طب أنا ابن شفا عمر بلاش يكون أنا, أنا ابن شفا عمر مواطن, ما عندي شفا طرد.
0: ما أنا كنت في زخم الحديث أخ قاسم يعني أنك أنت على حق وبالعكس أنا شكرتك وثمنت غاليا تصرفك وسلوكك المطمئن مع رئيس البلدية ومع مهندس البلدية. أنت ما غلطت, وبتأمل أنه كل المواطنين حتى لو بكونوا على حق أنه ما يغلطوا على خادمي الجمهور, أن هدول الناس كمان بيخدموا الجمهور وهن على حق أنه يحصلوا على الكفاءة والامتنان. فإحنا نشكر كل موظفي بلدية شفا عمر برئيسهن الأستاذ ناهض, ولكن نتمنى بأن يستجيب إلى طلبنا. سنكون على اتصال معك أستاذ ناهض خازم مرة ثانية وثالثة بالنسبة لهذا الموضوع من أجل الوصول إن شاء الله إلى حل. يعني باختصار قاسم مش راح نترك قضيتك إلا ما أنه يبلشوا يشتغلوا في الشارع بإذنه تعالى.
1: يعني عم أبو عادل خليم جكمي يعني لو إسا بيجي ناهض بقول لي هاي مصفطة هون ذهب بعدتش حلوة منه, عم نطلب إشي حق لإلي ولا غيري, وبيجي لما بيشوفك من كانوا ما بعرفكش.
0: لا يعني أنا بتصور شو إنسان متواضع.
1: لا لا هاي الواقع, هاي الواقع. لما أنا في الخمس أشهر بتصله تلفونات بقدرش أطلع البلدية, كان جوابه مفيش تغطية فيش كليتا, يعني مرة مرتين 10 20 30 فيش تغطية, 100 مرة مش تغطية.
0: بلاش نطعنه بهذا الشكل, خلينا نكمل الامتنان والمديح لإلك بسبب تصرفك السليم مع رئيس البلدية ومع غير رئيس البلدية. احنا راح نكمل الاتصال مع رئيس البلدية الأستاذ ناهض من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى حل, وطبعا تعبيد الشارع هذا اللي بدنا إياه
1: إن شاء الله.
0: أنا بوعدك أنه أنا من ناحيتي ما أترك الموضوع, والباقي على سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيك, الله يخليك وبارك الله فيك.
0: شكرا شكرا قاسم.
1: شكرا لك, بارك الله فيك.

نعود ونلتقي وإياكم سلامات بضيفي التالي، ولكن قبل ذلك نذكر رقم هاتف المستشار 064 10 101. سلامات.

0: ألو،
1: كيف الحال؟
0: الله يسلمك، كيف حالك أنت يا أبو عادل؟
1: يا هلا بيك، أهلين. مع مين بحكي؟
0: بحكي معك سعيد جربان من جسر الزرقاء.
1: سعيد من جسر الزرقاء الحبيبة على قلوبنا.
0: صهر حياة رفيق صديقك الله يرحمه.
1: الله يسلمك.
0: نفذ أخته.
1: الله يخلي لنا إياك، الله يخلي لنا إياك.
0: أهلين فيك الله يرحمه.
1: رحمه الله، يا هلا بيك.
0: أنا مشكلتي هيك، عندي جدور سرطاني وكرتولي يعني. هسا قال لي العبيد سوتياري اللي بيشتغل تحت الهيماتولوجي تحديدها، قال لي بيطلع لك سعود، سعاد سعود.
1: أي مستشفى؟
0: مستشفى رمضان.
1: رمضان بحيفة، نعم.
0: قدمنا الأوراق، أعطوني 10 ساعات.
1: ايش العشر ساعات؟ العشر ساعات انه حدا يجي يساعدك
0: ولا حدا يخدمني؟ حبيبتي بتخدمني.
1: اوكي.
0: ثاني مره بعثوا اوراق وبعثنا لهم اوراق، طلعوا نزلوهم لخمس ساعات ونص. المره الثالثه شهر ونص بعثت لهم، بعثوا لي اس ام اس ان وصل الاوراق على التامين الوطني في الخضيره.
1: قول لي هذا من كوبات خليم ولا من وزاره الصحه؟
0: من الانكولوجي.
1: من المستشفى نفسه يعني. ولكن الخدمة تقدم عن طريق، يبدو لي مش
0: عن طريق التأمين الوطني. في لك حبرة قبلانية.
1: ايوه بالضبط.
0: متاب.
1: نعم. المخلقة القسم الانكولوجي الأمراض السرطانية بقدم التوصية، وهن التأمين الوطني بدفع بناء على التوصية تبعت القسم هذا.
0: لا لا، احنا بعثنا لحنا اخر ثاني مره.
1: طيب شو كان الرد؟
0: وعطونا 5 ساعات ونص.
1: واعترضت؟
0: ما اعترضتش. المزبوط.
1: قبل قديش اخذ اتخذ القرار؟
0: قبل 4 اشهر.
1: طب ليه تسقط 4 اشهر؟ ما انت الوراق بين ايديك، خساره. على كل حال
0: بعثت لهم وراق جديد قبل شهر ونص، وبعثوا لي اس ام اس انهم وصلنهم لوراق.
1: ما وصلوا؟
0: وصلوا وصلوا.
1: اوكي. على كل حال طلع انت اسا عم بتدخلني بالموضوع، وانا راح اتدخل واطالب التامين الوطني باعطاء الاجوبه. ليش ما جاوبوا على الطلب الاول؟ والاهم من هذا،
0: ليش نزلوها؟
1: انه ليش نزلوها من 10 ل 5 او ل 5 ونص؟
0: هذا هو 5 ونص.
1: بدك تبعت لي كل الاوراق هاي اللي عندك اخ سعيد؟
0: انا بعثت لهم الاوراق، مش عندي اوراق، بعثت لهم اياها.
1: لان في الشيف ما تركت الشوره، لان
0: ب 4 6 عند الانكولوجي.
1: طيب كون عند باربع شو 4 6 يعني بعد شهر ونص تقريبا.
0: لا لا، بس انت تستقبل بالعنيان هذا هسه اللي بعته اخر شيء.
1: طيب على كل حال احنا بعد البرنامج بنكون معك على اتصال، بناخذ رقم هويتك وكل الشغلات المهمه بالنسبه لهذا الموضوع، بنتواصل مع مؤسسه التامين الوطني بالنسبه لقضيتك، لانه يبدو لنا بانه تنزيل الساعات الى النصف هو قرار نوعا ما ظالم، قرار جائر. واحنا بدنا نحاول نقنعن بجدوى هذا الموضوع. باي حال من الاحوال طمني على وضعك الان.
0: الحمد لله تمام هسه، منيح.
1: عم تشتغل ولا
0: حفيدتي بتلبسني وهي بتحممني؟
1: قديش عمرها حفيدتك؟
0: عمري 71 سنة.
1: حفيدتي
0: عمرها 19 سنة.
1: ان شاء الله هي لل 119 وانت لل 171 وتنعموا بحياة هادئة وتضل تخدمك لمدى الحياة.
0: شكرا.
1: كل قديش بتروح لقسم الانكولوجيا؟
0: كل 3 اشهر. عندي 4 6 دور، كان في الحرب وأجلوه.
1: حاسس بتطور بتحسن؟
0: تحسن فيه بس عندي دوخة.
1: سلامتك. قد ايش صار له المرض؟
0: المرض صار له 1.5 سنة.
1: اوكي، يبدو بانه شخصيتك قوية وصحتك ان شاء الله تكون منيحة وتتغلب على المرض، وبنكون على اتصال سيد سعيد
0: ان شاء الله. شكرا ابو عادل،
1: نكون معكم على اتصال. بالنسبه ل مثل ما قلت لك رقم الهويه والتفاصيل الاضافيه
0: ان شاء الله. شكرا لك ابو عادل، ممنونك.
1: بامان الله.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم
2: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار
3: يا دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
1: الشمس دائماً
2: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس، من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
3: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
4: نعود ونلتقي وإياكم ضمن أطار برنامج المستشار الذي يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء. المستشار ومن إعداد الأستاذ خليل حداد، عدي ياسين إلى جانبي هنا داخل الاستوديو. سليم سلامات.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخ أبو عادل؟
4: أنا الحمد لله، وأنت أخ سليم؟
5: والله بخير الحمد لله، بس نسمع صوتك هيك منحس أنه في معانا حدا هيك داعم يساعدنا،
4: يعني نعمل قصارى جهدنا من أجلكم أستاذي
5: حبيب.
4: شو بتعمل سليم خليل. حضرتك؟
5: أنا حكيت معك أكثر من مرة أبو عادل، أنا بشتغل بمجال الغاز، أنا تخنئي غاز وبوزع غاز.
4: حكيت معك عدة مرات صحيح، وعلى فكرة قالوا لي عم بوشوشوني بأنك أنت عزيز على إذاعة الشمس.
5: والله أنتوا الأعزاء عم أبو عادل، يعني راديو الشمس يعني بارك الله فيها، اللي بتتح لنا يعني الفرصة أنه نحكي ونعبر ويعني نطلع شوي صغيرة من قلبنا ومشاكلنا،
4: ومش ناقصنا هموم، بدنا حدا بس يطمئننا ويخفف من وطئة مشاكلنا.
5: بالضبط 100%.
4: سليم شو القضية حبيبنا؟
5: أبو عادل أنا المرة اللي فاتت حكيت عن الناصري وعن الدبات الموجودة بالناصري، هاي المرة بحكي عن الحارة،
4: الحفر والدبات صحيح.
5: عن الحفر والدبات، وسمعت البرنامج لما طلعت الأخت من البلدية وحكيت.
4: ناهدة منصور المديرة العامة،
5: الله يعطيها ألف عافية، وإن شاء الله إنه يعني شو حكت هيك إنه يعني يشتغلوا بالبلد ويباشروا يعني، فاهم كيف؟
4: أما المعاناة لا تزال معاناة، يعني مثل ما أنا فاهم الدبات والطبات والحفر في الشوارع لا تزال قائمة ولا لا؟
5: طلع أشطر شفرية بكل الـ 48 هن أهل الناصري.
4: ليش؟
5: لأنهم بضلن يقظين ومتيقنين، فاهم إنه في دب جاي.
4: نعم.
5: وأقل نسبة حوادث موجودة بالوسط العربي هي بالناصري، لأنه الشوفير بضل منتبه. سامع ليك عبجورة
4: والله، والله هاي معلومة جديدة علي،
5: يعني الله يكون بعوننا يعني، فاهم كيف؟ شغلي مش هالكد صعبة زي ما حكيت لك، يعني كلهن أكم من طن زفتي، وأنا مستعد أتبرع بتندر وشغيل اثنين مني أنا يعني، فاهم كيف؟ ونطلع نعمل الدبات هاي اللي موجودة بالناصري.
4: لا لا لا لا
5: بس بشكل مضبوط يعني
4: لا يجوز سليم، لا يجوز بأنه كل

0: أن يحمل بضاعة ويطلع على تندر ويبلش يطعم الحفر ويزبط الطبات والدبات، لأنه هاي شغلة هندسية يجب أن تكون منسقة مرتبة بناء على قوانين هندسية.
1: احنا بنحكي من باب التطوع.
0: يعني بالعكس، أنا بالعكس أنا بقدر كتير، ولكن أنا بقول لا يجوز بأن المواطن يعني يحمل التندرات ويبلش يصلح بالشوارع على هواء، لأنه ممكن أنه حتى الخير يجيب ضرر في نهاية المطاف، لأنه الإشي يجب أن يكون محفوف على طرق هندسية ملائمة. على كل حال كثر الله من أمثالك.
1: الله يبارك فيك. يعني في كثير ناس اللي بارك الله فيها يعني بتأخذ الإشي على عاتقها.
0: كل احترام لك على المبادرة.
1: قاعدين يحطوا مخلوطة، قاعدين يحطوا بطون، قاعدين يحطوا يعني شغلات اللي تسكر هاي الحفر يعني بحارتهن أو بدارهن. المهم أبو عادل، موضوعنا إحنا بالحارة عنا، إحنا الحارة عنا اسمه الحي العرقي ورا المسكوبية، يعني ساحة سيف الدين الزعبي هي.
0: أيوة.
1: ففي عنا قطعة أرض اللي هي مهملة، يعني القطعة هاي حررناها من أموال متروكة إحنا بالزمانات.
0: أنتوا السكان؟
1: السكان عن طريق البلدية لما كان رامز جراي سيد.
0: نعم.
1: وتحررت اللي شو اسمه، ومن وقتها وإحنا نستنى إنه يعملوا لنا فيها موقف للسيارات اللي شوي عندنا الحارة، يعني
0: بدل ما انه تكون جاثمة، بدل ما انه تكون جاثمة بلا حراك تستغل هذه الارض، يعني لا يجب ان تستغل
1: بدل ما تكون يعني بلا مؤاخذة تصدر لنا يعني الجراثيم والأوبئة والحرايق والشغلات اللي مش منيحة. يعني كل سنة بالصيف تطلع حياية بتطلع جراثيم.
0: عندك القصيمة ورقم الأرض،
1: القسيمة والرقم والساحة فيها، في عندي كل الأشياء.
0: أوكي، بعد البرنامج بنكون معك على اتصال موظفة من البرنامج وبتأخذ منك التفاصيل على أساس لما نحكي مع البلدية نحدد الموضوع. أما طبعا أنا ما بقدر أفرض على البلدية أنه يكون هناك موقف للسيارات، ممكن أن البلدية تقرر أنه هناك يكون ملعب مضاء للأولاد كمان. هذا مهم
1: يكون إيش ما يكون، يعني غير إنها ما تكون خرابة ومتروكة.
0: مزبوط،
1: يعني
0: 100%.
1: يعني لو بتكون مرافق للأولاد بتكون الإشي كتير كتير منيح كمان.
0: بلا شك.
1: إيش بتقرر البلدية؟ إحنا معاها، يعني إحنا مش
0: آخر مرة يعني سليم كنتم باتصال مع البلدية وانت؟
1: إحنا يعني البلدية السابقة اللي كانت بالآخر إشي كنا باتصال، وكان في مقاول أجا طلع على الأرض وكان في مناقصات وكله كان يعني زي ما تقول يعني مش قابل للتنفيذ. يعني
0: والله سليم غير أحتضن هذا الموضوع وأتحدث مع المديرة العامة للبلدية مرة ثانية بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع يعني ما مش لازم يكون مقرون ب ب ب بعقبات أو بمشاكل، لأنه الأرض موجودة، الأرض مهملة، بس بدها ترتيب وبدها تأمين وتأهيل.
1: يعني لو انهم بيعملوا لنا بالوقت الحالي عبين ما يفكروا يعني ينظفوها، يعملوا لنا يعني حنيون يعني ايش اللي
0: نقترح
1: يعني
0: على البلديه. نقترح بوعدك سليم، نقترح على البلديه كل هذه الاقتراحات ونكون وسط خير بالنسبه لهذا الموضوع، واتمنى ان تبقى عزيزا على برنامجنا.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك ابو عادل، الله يخليك ويكثر من امثالك.
0: الله يخليك،
1: شكرا كثير.

0: أسامة سلامات.
1: السلام عليكم محمد عادل، كيف حالك؟
0: أهلا الحمد لله، وأنت؟
1: الحمد لله.
0: أسامة من وين؟
1: أنا من الناصر، من جبل حمود بالضبط، فوق البيت.
0: كيف؟
1: من فوق البيت. وين البلدية الناصر؟
0: وين البلدية؟ نعم،
1: جبل حمود. عم أبو عادل، أنا مشكلتي يعني هي صغيرة، صغيرة وكبيرة بنفس الوقت. انا اختي جيت من ايطاليا
0: في سنه 2019. بهمش اسامه حبيبنا، يا بتقرب السماعه شوي لتمك على اساس اسمعك افضل، عم بسمعك مع صدى شوي.
1: ايوه، ممكن عشان فتح الباب هيك احسن.
0: بتامل، تفضل.
1: انا كنت ساكن برا من 2019، وزعت سبب اختي كانت مريضه كثير، عندها 150% وتوفت في 21. من 21 أنا 22-23-24 كنت في لبنان، يعني أسافر كثير برا، أسافر بلاثوني وعملي وبيهيك.
0: أسامة بدنا نرمم الخط شوي، الخط مع صدى. بهمش، سكر التلفون، نتصل فيه كمان مرة متجدد. ونأمل بأن نسمع. كمان نص دقيقة بنرجع لك. نص دقيقة.
1: يلا يلا،
0: سكر واستنانا دقيقة.

0: نتأمل أنه الخط رمم كما يجب. سلامات أسامة. أسامة
1: على اثنين.
0: أسامة

0: دكتور علي ياسين على جهوده، نأمل بأن تثمر هذه الجهود هذه المرة وأن يكون أسامة معنا على خط الهاتف مرة ثانية. أسامة
1: مرة ثانية إن شاء الله. سمعني
0: أحسن معلوم.
1: مرحبا مع بعض.
0: أهلا.
1: أنا كنت شاب حزير وجيت هون عشان أختي كانت مريضة 150% وتوفت في 21. فبعد 21
0: الله يرحمها
1: رحت أدفع الأرنونة تدير يعني لسه أنا كنت متندنيت يعني أروح وأجي ثابت هون في البلاد فلشولي أنا كنت ثابت في البلاد 25 فتت حولت الأرنونة لإسمي وعملت إيفت يعني دفعت الحوض كله يعني دفعت
0: الدين تبع أختك رحمها الله
1: وأختي رحمها الله. شو قلت لهم أنا بدي أدفع قلت لهم يعملوا يشنوت 7 سنين هي إيه كانت تدفع بآخر يعني دفعت عنها أنا كانت تدفع بالسنة 1100 شيكل قلت لها غدير 7 سنين 7000 شيكل إذا مش دافع 7 سنين بدفع لكم 7 سنين لورا مش مشكلة عندي. صاروا يقولوا لي على البيت هذا في 200000 و70000 و80000 قلت لا في شنوت في قانون انت شنوت.
0: أختك رحمها الله وأنت رحلت عن هذه الدنيا
1: 10/9/21
0: ولكن هاي الديون جزء من هذه الديون كانت حينما كانت على قيد الحياة
1: كانت موجودة.
0: لا بقول يعني انه جزء من هاي الديون يجب ان تدفع لانه كانت هاي لما كانت عايشة تراكمت الديون في تلك الفترة.
1: انا دفعت 19 و17 يعني 6 سنين لورا دفعت دفعت كلهم.
0: قديش المبالغ اللي دفعتها؟
1: بحدود 7000 شيكل.
0: طب شو اللي خلق المشكلة إسا؟
1: إن المشكلة يعني بيطالبوني بال 2012 و2010 في قانون انت شنو؟
0: هاي بدنا نفحص لك إياها حبيبنا.
1: مضبوط ولا لا؟ يعني في قانون حتى المحامي سألت محامي قال لي لا في قانون هيش تي سنود وهي على قيد الحياة لازم ما طلبوهاش. بعدين اللي طالبوا اليورشين تبعونا يعني الورثة تبعونا اخوتي اكبر واحد عمره 86 سنة كل النخيم يعني بياخذوا بنسيونيرهم.
0: بس يعني في لجان استئناف في البلديات وصلت يعني قضيتكم لجنة استئناف؟
1: يعني رحت مرة واحد بكل يحكي مع حايم رحت مرة بكل انا مش المسؤول ومرة بكل يحكي مع ماتي مرة مش عارفين يعني ايش عايزة واحد جديد منكاليتي جديدة بعرف ايش يعني ما فيش توجيه
0: الادعاء
1: بحل المشكلة يعني مش
0: انت مش متهرب من الدفع ولكن انت بتقول انه
1: انا حالي دفعت انا قفت
0: انه الك بلي بدي اضيفه انك انت بتدعي بانه الك حق بانه يتعاملوا مع هاي القضية مع قانون هيتيشنوت اللي انت بتسميها. احنا بنفحص هذا الموضوع قضائيا بنتصل ببلدية الناصر من اجل استئناف ادخال هذا الموضوع الى لجنة استئناف ومنعالج القضية قدر المستطاع. انا بقول لك انه ما نهمل الموضوع
1: ان شاء الله. عم بعد خلايا تكون هي نخاء يعني كانت 150% بالتأمين مريضة 13-14 سنة من حقها تدفع 1100 شيكل خلايا مش دافع 15 سنة 15000 شيكل بلست تطلب 70
0: لما انت ما انت بتعرفش المؤسسات الرسمية اللي بتطالب بفوائد وبتطالب بغرامات وبتطالب بتأخير وبتعرف كل الشغلات هاي تتراكم المبالغ يعني بيصير المبلغ الكارم الصندوق
1: لما كان الحياة لما كان هي قد الحياة ما بعتولهاش كان يبعتولها للثانوي وبس ما كلهاش عندك حوم من قبل.
0: بأي حال من الأحوال إحنا هذا الموضوع بنعالجه. إحنا ما بدنا إنه هذا الموضوع يطردك إلى مدى الحياة. كمان أنت بدك تنعم بهدوء وأختك يكفيك بأنك أنت خسرتها وطبعا مثل ما قلت لك رحمها الله. إحنا بس لحظة
1: أنا فتت محلة بالبيت و25 وفرجيت حسنية دفعت 25 عندي إيفت
0: يعني عندي. لا انت مسموح لك مواطن مواظب وبدك تدفع ومش راح تتهرب ومش راح تتمنص.
1: عملت لهم ونصحتهم شغلات كتير بالنسبة للزبالة قلت لهم بالليل مش لازم يلموا زبالة بالليل يلموا بالنهار لازم يجيبوا سيارات. جبت لهم صور سيارات من ميلانو من ايطاليا السيارات الصغيرة وين بتفوت بحارات ضيقة الناس صارت مكتظة بالسكان نصحتهم يعني النصيحة صارت يعني زمان
0: اجت عليك في نهاية المطاف. على كل حال القانون واضح، الأرنونة يجب أن تدفع، ولكن أنت بتطالب بحقك بأنه ينزلوا لك الأشياء اللي القانون بيمنحك إياه. هذا اللي بدك اياه انت. اوكي
1: احنا يقولوا لي اختك ما دفعتش من 2014 ل 2021،
0: احنا راح نتوجه لبلدية الناصرة بهذا الصدد ونشوف الى اي مدى نستطيع ان نقنع بلدية الناصرة باعطائك ومنحك هذه التخفيضات، وان شاء الله بتنحل المشكلة، مع انه انا شايف انه راح تكلفك بشكل او باخر مصاري، يعني في نهاية المطاف راح تدفع انت.
1: انا رحت مرة مع دفتر شيكات يعني، بس انا اتفاجئت يعني اخذ 10 سنين اسد على اختي يعني شغلات يعني توفت ويوشين تبعنا حتى اللي حتى يعني
0: اللي نكبر بالسن ومرضى
1: اكيد يعني كل يعني كل ابو طالين وطني.
0: الله الله يشفيهن ويطول بعمرهن ويخلي لنا اياك. بنكون على اتصال بالنسبه لهذا الموضوع، راح نتابع هذا الموضوع مع مكتب المديره العامه للبلديه.
1: ممكن احكي كلمه صغيره؟ أنا كان عندي حوض بإيطاليا كبير، كان عندي شركة وهيك وهيك وهيك. بإيطاليا بيعمل حنينوت، يعني كيف حنينوت؟ يعني واحد عنده دين 50,000.
0: عفو
1: بيقولوا له تعال ادفع

0: حبيبنا حسام، بس لحظة واحدة، راح نتوجه لبلدية الناصري لمكتب المديرة العامة التي كانت ضيفتنا ما قبل فترة وجيزة من الزمان، ونحاول نقنع بالنسبة لحقق النيل بالنسبة للتخفيضات والتنزيلات اللي أنا حكيت عليها. إذا بيقتنعوا إن شاء الله هلا بنزل المبلغ بشكل دراماتيكي.
1: بفوت علينا داخلات كثيرة.
0: أوكي، نكتفي بهذا القدر. شكرا، شكرا لك، وسنكون على تواصل، وهكذا نقفل ملف هذا البرنامج، هذه الحلقة من برنامج المستشار علي ياسين. إلى جانبي هنا في الاستوديو الأستاذ خليل حداد، ما وراء الزجاج، مني أنا زهير بهلول.

0: دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2

0: كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
3: الشمس دائما.
4: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين من لواء جولاني بجراح وصفت بالمتوسطة إثر اشتباك مع مسلحي حزب الله في جنوب لبنان في وقت مبكر من اليوم. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنديين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأضاف أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار فيما شن سلاح الجو غارات استهدفت ما وصفها بمبانٍ عسكرية وموقع مضاد للدروع تابع لحزب الله. بدوره أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محيط الخزان في بلدة القنطرة بصلية صاروخية، كما أعلن عن استهداف موقع قيادي مستحدث للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بقنابل ألقتها مسيرة قال إنها أصابت أهدافها بدقة. إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية باستمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في رسالة جديدة أرسلت إلى الهواتف المحمولة للمقيمين في الإمارات أن التهديد الأمني انتهى، وذلك بعد دقائق من توجيه تنبيه سابق حذر من احتمال إطلاق صواريخ. وفي وقت سابق من اليوم نددت الإمارات بهجوم إيراني استهدف ناقلة نفط لشركة بترول أبو ظبي الوطنية بطائرتين مسيرتين أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما قال الشركة إن إيران هجمت ناقلة نفط تابعة لها قبالة السواحل العمانية دون تسجيل إصابات. بقاء في الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز، مؤكدة أن مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية تعمل حاليا في الخليج العربي للمساهمة في حماية حرية الملاحة وتأمين حركة السفن في المنطقة. من جانب آخر، أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن البحرية الإيرانية بأن قواتها وجهت تحذيرا لمدمرات أمريكية قالت إنها حاولت خلال الساعات الماضية الاقتراب من مضيق هرمز بعد إطفاء راداراتها في بحر عمان. وأضافت أن القوات البحرية الإيرانية رصدت المدمرات فور تشغيل راداراتها ووجهت إليها إنذاراً لاسلكياً قبل أن تطلق طلقات تحذيرية في مسار حركتها.

0: باستخدام صواريخ كروز وراجمات ومسيرات قتالية عقب ما وصفته بتجاهل الإنذار. وأكدت بحسب التلفزيون الإيراني أن أي محاولة لدخول المضيق ستواجه برد من القوات البحرية، محذرة من أن العواقب خطيرة لمثل هذه التصرفات. إلى ذلك أكدت وكالة فارس الإيرانية تواصل صادرات المنتجات الإيرانية إلى 6 أسواق مهمة تشمل الصين والهند وروسيا وتركيا وسلطنة عمان وأرمينيا رغم ظروف الحرب.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يتواصل تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا، ويبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. في القدس لهذه الليلة 10 درجات، الجليل الأعلى 9 درجات، طبرية 13، في الناصرة 12، حيفا والساحل 16، يافا وتل أبيب 17، في النقب 13، أما في إيلات 19 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس، معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين، ومعكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد. سبع دقائق بعد الخامسة مساء، مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية: زيارة تعزية لعائلة ضحايا كفر مندا وتمديد اعتقال السائق، ثلاث ضحايا وصدمة تتواصل. رؤساء السلطات المحلية الدرزية والبدوية يلتقون مع المفتش العام للشرطة. العمل الطلابي في مرمى القيود مجددا، منع نشاط طلابي في جامعة بن غوريون. والعنف يطارد الطلاب، الاعتداء على طلاب عرب خلال رحلة مدرسية في ماتسبيريمون. ترامب ومشروع الحرية في مضيق هرمز ورسائل القوة. وبشرى في الرواتب، تعديل ضريبي ومردود مرتقب. ونهاية سنقف عند ترتيبات موسم الحج لهذا العام.

0: نبدأ من هذا الملف. زيارة وفد من قرية بئر المكسور لتقديم واجب العزاء بضحايا حادث الطرق يوم أمس الذي أسفر عن مقتل 3 سيدات من كفر مندا وإصابة 2 أيضا وصفت إصابتهما بين الخطيرة والمتوسطة إثر اصطدام شاحنة. أيضا في ذات الملف محكمة الصلح تمدد اعتقال سائق الشاحنة وهو من قرية بئر المكسور. السيد جمعة حجرات مدير عام مجلس بئر المكسور المحلي وقريب السائق، مساء الخير.
1: مساء النور.
0: إذن زيارة يعني وفد من بئر المكسور يتوجه لقرية كفر مندا لتقديم العزاء، متى كان هذا؟
1: طبعا من امبارح ساعات المساء لما تواردت الأخبار أنه في حادث أليم والمرحومات هن من كفر مندا، وبعدين تبين أنه السائق من بئر المكسور، احنا واجب علينا نقوم بواجب العزاء لأخواننا وأهلنا في كفر مندا، ولكن بما أنه السائق من بئر المكسور فتشكل كمان وفد كبير برئاسة رئيس المجلس حسن المختار أبو محمد ووجهاء من القرية. واليوم الظهر الساعة 1:30 كان الوفد في بيت العزاء المشترك في كفر مندا، طبعا بعد التنسيق مع عائلات كفر مندا ومجلس كفر مندا المحلي. طبعا احنا الحادث اللي صار حادث ألمنا كلنا، يعني وجع كفر مندا وجعنا وألم كفر مندا ألمنا. طبعا احنا كفر مندا بلد واحدة، والمصيبة هاي الكبرى المأساة الكبرى اللي حلت على المنطقة كلها ليس فقط على كفر مندا، يعني احنا شعرنا كالصاعقة اللي حلت علينا.
0: نعم. وهل يعني أستاذ جمعة هل واجهتم أي نوع من الحساسية لربما بسبب يعني الحادث، أم أنك كل شيء كان على ما يرام؟
1: لا كل شيء على ما يرام الحمد لله. طبعا الحادث عرضي وفوق طاقة الإنسان، الحادث لا سمح الله يعني غير مقصود وكذا، فأهلي كفر مندا هن نعتبرهن إخوان إلنا وهن بيعتبرونا إخوانهن في روابط اجتماعية أصيلة، إحنا وأهل كفر مندا ومصيرنا مشترك.
0: نعم.
1: فهن تفهموا وإحنا تفهمنا الموضوع، والحمد لله الأمور إن شاء الله ماشي على ما يرام. الله يرحم شهيدات لقمة العيش، أخواتنا وبناتنا من كفر مندا، سناء وعلا ورنين، طبعا إحنا نعتبرهن أنهن من بئر المكسور.
0: نعم.
1: مش بس من كفر مندا بس، في يعني في هاي المناسبة أنا بقول أنه إحنا المجتمع هون في حالة ضغط معين، والسواق اليوم هي صارت نوع من الاحتراف.
0: صحيح.
1: فبوجه من هاي المنصة انه للشباب للسائقين للجميع انه يتوخوا الحذر، نسوق على مهلنا،
0: خاصة ونحن في عصر المشتتات، ويعني
1: بالضبط بالضبط هيك، وفي حالات غير طبيعية طبعا، حروب وضغوط اجتماعية وضغوط اقتصادية وظروف غير طبيعية طبعا، في فواجع أخرى، في عنف مستشري، في تخوفات وقلق عند الناس وعند العائلات، ففي تشتت عند الناس. فبقول إنه يعني الحمد لله على كل حال، ما لا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإليه راجعون. هاي الأحداث والحوادث اللي من الشكل بتصير طبعا من فوق طاقة الإنسان، ولكن نحاول قديش نقدر قدر الإمكان نأخذ الأمور بمسؤولية، بيكون عندنا سيطرة على الأمور.
0: سيد جمعة، المحكمة محكمة الصلح في مدينة الناصرة مددت اعتقال سائق الشاحنة لمدة 4 أيام، وأنت قريب السائق كما فهمت، ما الذي نعرفه عن عن عن السائق عن الشاب؟
1: والله السائق هو ابن بئر المكسور.
0: نعم.
1: معروف لنا، هو شاب طبعا يعني خلوق، شاب يعمل بجد واجتهاد، هو من عائلة خلوقة من عائلة محترمة. فاللي يظهر انه اللي صار معاه يعني لحد هسه ما عندنا تفاصيل احنا بالضبط شو صار، لانه الامور قيد تحقيق الشرطة لحد هسه.
0: نعم.
1: وفي ادارة المحكمة بتوقع انه الاشي صار خطأ معين او

0: أي إشي ثاني والله ما بعرف. أما هو شاب عادي طبعا، شاب مجتهد، شاب خلوق جدا، معروف إلنا، وتواصلنا مع العائلة طبعا، هن كمان بوضع يعني غير سهل.
1: صحيح،
0: هن متأثرين كثير، والأم الأب هو الشاب نفسه، الأهل عنده.
1: نعم. ما الذي نعرفه عن الوضع يعني الاجتماعي للشاب؟ هل هو يعني يعيل أسرة، متزوج، أعزب؟
0: نعم هو متزوج ويعيل أسرة طبعا. نعم نعم نعم
1: نعم. إذن هذه صورة الحال بعد زيارة وفد من قرية بئر المكسور لتقديم واجب العزاء بضحايا حادث الطرق. السيد جمع حجرات، مدير عام مجلس
0: إن شاء الله أنه ما بنشوف حوادث من هالشكل وما بتتكرر. نتمنى السلام للجميع،
1: نأمل ذلك، نأمل ذلك،
0: والرحمة على أرواح الشهيدات، أخواتنا وبناتنا، بنات كفر مندا.
1: نعم،
0: اللي نعتبرهن بناتنا وأخواتنا.
1: جمعة حجرات، السيد جمعة حجرات مدير عام مجلس بئر المكسور المحلي وقريب السائق، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: في ذات الملف أيضا كنا قد تحدثنا مع السيد علي خضر زيدان وهو رئيس مجلس كفر مندا، نستمع إلى ما قاله.
2: احنا مثل هاي الحالات انا اقول لهم بيرضى الله، فعلا الحزن يقيم على كل بيت، على كل مواطن في كفر مندا، ولكن ايماننا بالله، ايماننا بالقضاء والقدر يخفف من المصاب، فنقول ان الله وان اليه راجعون. حادث مأساوي، يعني حادث صعب جدا جدا، فقدنا 3 من خيرة نسائنا وبناتنا واخواتنا، وطبعا في جرحى اللي احنا نتمناهم بالشفاء ان شاء الله، وهدول بيوت سالمين ان شاء الله.
3: ونحن نتحدث عن جنازة كانت مشتركة أستاذ علي، وأيضا عن بيت أجر مشترك.
2: أخي العزيز، إحنا فور سماع الخبر بشكل فوري طبعا كان في تواصل مع كل الأطراف، مع كل الأطر، حتى نعرف كل التفاصيل، مين المصابين، مين فقدناهن، وطبعا تواصلنا مع الأهالي، وكان في تشاور مع كل أعضاء المجلس المحلي والقيادات المحلية، واتفقنا على أن يكون أجر واحد وجنازة واحد، وهذا ما حدث في ساعات الليل، وكان في جنازة للأخوات 3، الله يرحمهن ويجعل مأواهن الجنة ويشرفن في قبر مع الشهداء. فبيت الأجر اليوم كمان بفتح في مسجد الهدى في الحي الغربي منطقة المعاصر، والحمد لله رب العالمين. احنا اتخذنا كل الخطوات، بالآخر الوجع واحد والمصاب واحد والألم واحد.
1: إذن كان هذا السيد علي خضر زيدان في حديثه لإذاعة الشمس، هو رئيس مجلس كفر مندا المحلي. بقان في ذات الملف، ونحن تناولناه من زاوية أخرى. كنا قد تحدثنا مع الأستاذ حسام زيدان وهو محاضر في مجال السياقة المانعة أو السياقة الوقائية، أردنا أن نعرف ما الذي يمكن فعله بالفعل لتفادي هذا النوع من الحوادث المأساوية. دعونا نستمع إلى ما قاله.
4: موضوع حوادث الطرق بشكل عام هي طبعا بتعلق فينا في عدة أسس وعدة أشياء، اللي هي على السائق يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار كل الأمور اللي هي موجودة من حوله. لا شك أنه الساعات اللي هي ساعات العودة من العمل هي ساعات بتكون صعبة جدا، خاصة عند السائقين، وخاصة سائقين المركبات الثقيلة أو ما تسمى الشاحنات أو الحافلات. نعم. لأنه هنا بيكون طبعا المبنى المركبي أو الحجم المركبي بيطلب هنا عدة أمور أنه السائق يأخذها بعين الاعتبار. موضوع السياقة هو بالأساس الموضوع اللي بتعلق طبعا في على السائق نفسه، هو المسؤول الأول من ناحية كيف بده يسيطر على المركبة. لازم يأخذ بالحساب الظروف اللي بتكون أمامه، يقيد طبعا المسافة اللي بينه وبين المركبة، يحافظ على مسافة اللي هي تكون مسافة آمنة، اللي تعطيه طبعا أنه يتمكن أنه يتوقف في كل لحظة.
1: نعم.
4: مع كل تغيرات الظروف اللي بتكون أمامه من ناحية الطقس، من ناحية حركة السير، من ناحية كل العوامل اللي هي موجودة، السائق طبعا هو المسؤول.
1: أستاذ أنا حسام، هل بالنسبة للشاحنات الثقيلة يعني يأخذ وقت أكثر للتوقف؟ نحن نتحدث عن ترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لكن هل يختلف الأمر يعني بالنسبة للشاحنات الثقيلة؟
4: نعم، معروف طبعا هنا، إذا هنا عدة أشياء أساسية، اللي هو موضوع أول شيء رد الفعل طبعا في

0: الحالي عند السائق لازم يكون رد فعله هو إيجابي. رد الفعل له علاقة طبعا هنا في السرعة، كلما ازدادت السرعة هنا بيكون رد الفعل في عند السائق بيكون سلبي. طبعا ردود الفعل في هاي الحالة طبعا إلها برضو تأثير على مسافة الفرملة. مسافة الفرملة هي من اللحظة اللي السائق بيبدأ بتشغيل الدواسة أو بتشغيل الأمور اللي تتعلق بالناحية طبعا السيطرة على المركبة حتى توقفها، وزن المركبة، السرعة طبعا إلهن ما يسمى إله طبعا تأثير مباشر على مسافة توقف المركبة. نعم. كلما كانت المركبة أثقل كلما كانت طبعا من ناحية حجم برضو هنا أثقل، فهذا طبعا إله تأثير من ناحية رد الفعل ومن ناحية مسافة الفرملة اللي في هاي الحالة بتطول مسافة الفرملة عكس طبعا المركبة اللي هي مركبة اللي هي خصوصية. في هاي الحالة بدها تكون هنا الحسابات تكون هنا أكثر من ناحية مسافة أمان أكثر. طبعا ساعات العمل بعد يوم العمل عادة، وإحنا طبعا مندرس هاي الأمور في مواضيع السياقة المانعة، بعد يوم عمل يجب أن السائق يكون عنده مسافة اللي هي أكبر مما يكون مثلا في بداية يوم عمل، أو خلينا نقول في لما بيكون وضعه من ناحية ردود فعل إيجابية، لأنه هنا في عدة عوامل إلها تأثير على السائق. ساعات العمل له تأثير على التعب
1: طبعا التعب
0: طبعا له علاقة مباشرة مع العيون، عيون السائق اللي هي عمليا هي اللي بدها تستوعب تأخذ كل المعلومات اللي هي أمام السائق من أجل أنه يكون هنا ردود فعل إيجابية. طبعا التعب والإرهاق في هاي الحالة بده يغلب على الأمور اللي هي من ناحية رد الفعل. فإحنا عادة نعطي ومندرس هاي الأمور إنه خذ مسافة آمنة اللي عساس هاي المسافة تعطيك إمكانية إنك تقدر تتوقف في كل حالة.
1: إذن كان هذا الأستاذ حسام زيدان وهو محاضر في السياقة المانعة أو الوقائية. كان من المهم بالفعل أن يعني نأتي بهذا الصوت خاصة ونحن في عصر التشتت وهذه كل هذه المنظومات الحديثة أيضا داخل السيارات بالفعل قد تشتت السائق. من الأمثلة التي ذكرها الأستاذ حسام هو تجنب القيادة أثناء التعب أو استخدام الهاتف بطبيعة الحال، ترك مسافة أمان كافية بين السيارة والسيارة التي أمامنا، وتخفيف السرعة عند التقاطعات أو في الظروف الطقس الصعبة، وكذلك مراقبة حركة المشاة والدراجات باستمرار. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري، ابقوا معنا.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكراً، يعطيكم العافية.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: الشمس دائماً.
7: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
8: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
7: أكيد، لأنه اللي له حق ما بيخاف من حدا. كمان نقول اللي تعلمناه وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
5: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من 6 إلى 7 مع دوريد للداوي.

المستمعات والمستمعين الأعزاء، أهلا بكم مجددا. نحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM.

0: نحن نتابع في ملفات هذا البرنامج. إذن اليوم كانت جلسة لرؤساء السلطات الدرزية والبدوية مع المفتش العام للشرطة بعد أسبوع واحد على لقائه مع رؤساء السلطات العربية الأخرى لنقل ذلك. السيد منير رزبيدات رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون ورئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: إذن ما الجديد؟ هل من جديد أصلا في هذا اللقاء؟
1: طبعا تصحيح، هو كان اجتماع مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وليس للسلطات البدوية والدرزية. احنا كنا مجموعة 6 رؤساء مجالس محلية. هذا اللقاء الثاني مع المفتش العام وقيادة الشرطة لتداول موضوع العنف والجريمة المستشري في مجتمعنا العربي. وهناك في نوعا ما من تغيير في السياسي وتغيير بالتفكير لحل هذه المشكلة الموجودة في مجتمعنا العربي.
0: ما المقصود تغيير في السياسة؟
1: أولا كان هناك على مدى 3-4 سنوات هناك مقاطعة تامة من مفتشين من الشرطة ومن وزير الشرطة لكل شيء اسمه مجتمع عربي، وتجاهل كل الموضوع العنف والجريمة المستشرة في مجتمعنا العربي. للأسف سنة 2025 وصل تقريبا 167، وإحنا بداية 26 وصل عندنا تقريبا للأسف ما يقارب 100 ضحية حتى الآن. فالمفتش العام للشرطة بادر بخطة وعمل مشترك مع السلطات المحلية العربية على أساس تكون هناك خطة. طبعا هو كجسم وهو المسؤول الأول والأخير على موضوع القانون وتنفيذ القانون في دولة إسرائيل وفي ذلك برضو في الوسط العربي، على أساس كانت هناك خطة اللي استمعنا من خلالها شو هي خطوات الشرطة للموضوع مكافحة العنف والجريمة. على سبيل المثال أهم شغلة احنا سمعناها منه اليوم التوجه انه هناك إقامة وحدة لاهف اللي هي تقريبا فيها 1200 شرطي، تكون هي لس فقط للوسط العربي على أساس أنها تكون متواجدة للموضوع على العنف والجريمة. النقطة الثانية، نحن نلمس في الفترة الأخيرة أن هناك في تواجد مكثف للشرطة داخل قرانا ومجتمعنا العربي لمنع أعمال اللي احنا للأسف بعد حتى اليوم متواجدة وكل يوم عندنا قتيل. فنتأمل أن التنسيق وعادة الثقة ما بين رؤساء السلطات المحلية وبين المواطن وبين الشرطة يأتي بنتيجة بوقف نزيف الدم في المجتمع.
0: إذن ما يعني ما الفرق بين هذه الجلسة والجلسة السابقة من أسبوع؟ هل هذه جلسة متابعة أم ماذا؟
1: هذه جلسة متابعة. الجلسة اللي كانت قبل أسبوع هناك كانت هناك تصريحات، اليوم كان هناك عرض على كل الخطط للشرطة لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع. وإحنا استمعنا ونتأمل، إحنا كلياتنا ثقة، وإحنا حكينا للمفتش العام للشرطة نحن كرؤساء سلطات محلية ومسؤولين نمد أيدينا لأي طرف من الأطراف من جهة إسرائيل كان الشرطة ولا كان أي وزارة على أساس أنها تقف معنا لوقف موضوع العنف والجريمة.
0: السؤال سيد منير، هل يعني خلال اللقاء تم مناقشة هذه الخطط أم فقط يعني تم عرضها أو لنقل إملاءها وفرضها؟ هل يعني أبديتم بعض من التحفظات أو النقد لربما على بعض البنود من الخطة؟
1: طبعا هو الموضوع الأول الأساسي اللي احنا نعاني منه هو نعطي معطيات، وكن هناك يعني في تغيير نوعا من الشرطة من تقديم لوائح اتهام من موضوع اعتقالات واو إلى آخره، ولكن احنا حددنا نقطة يعني كل ما حكيته صح في شغل ملموس ولكن هو ضئيل جدا، ولكن عندما يكون هناك قتل يومي في قرانا ومجتمعنا فهذا يغير كل المعادلة وكل التصريحات.
0: إذن ما أبرز الخطوات العملية لنقول ذلك؟ أنت ذكرت إقامة وحدة لاهف جديدة فقط لمحاربة العنف والجريمة تضم 1200 شرطي.
1: نعم.
0: ماذا
1: أيضا؟ هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، المفتش العام حط نقطة لكل مدير أو نقطة شرطة، كان ضابط شرطة نقطة شرطة، إنه كل تقدم تبعه كل موضوع التقدم اللي تقاس هي على المعايير كم نزلت موضوع العنف والجريمة كان في شفعمر ولا كان بسمة طبعون ولا بتمرة ولا

0: أي منطقة ومنطقة على أساس أن الإشي يكون بشكل موضوعي. الألف ومئتين هي موضوع واحد. الموضوع الثاني هو مشكلة مش بس تابعة للشرطة، هي مشكلة تابعة بالنسبة للمستشارة القضائية للحكومة، هي بالنسبة اللي بيقولوها هي الأدوات الإلكترونية اللي من خلالها تكون هناك تنسيق وبرضو مساعدة الشرطة على مكافحة هذه النقطة. فهناك خلاف ما بين المستشارة القضائية للحكومة والشرطة، فنحن كمان كرؤساء مجالس محلية وكأعضاء كنيسة إحنا لازم نحف على هذا الموضوع، أن تكون هناك خطة متفق عليها أن تمشي برضو على هذا البند اللي هو بند أساسي ورئيسي. والنقطة الثالثة والمهمة
1: إذا أنتم في هذا في هذه الجزئية عفوا أنتم تعارضون موقف المستشارة القضائية؟
0: لا، نحن طبعا نحن نعارض أن المستشارة القضائية الحكومة هي تعارض هذا الموضوع، لأن هناك خلاف ما بين هل كل المواضيع الإلكترونية هل هي للاستماع والتصنت على الموضوع عن عنف الجريمة، أو من خلالها يقدروا كمان يفوتوا على أمور ثانية اللي فيه معارضة من أحزاب ومن سياسات معينة داخل الحكومة.
1: أود أن أسأل يعني بخصوص جزئية أخرى. نحن تابعنا موضوع هدم البيوت هذا العام تحديدا وبشكل خاص. الشرطة لا تهدم لكنها توفر الحراسة لآليات الهدم. هل طرحتم هذا الموضوع خاصة وأن هذا الملف حارق وكنتم قد خرجتم بالعديد من المظاهرات؟
0: طبعا هذا الموضوع فيش جدال من كل اجتماع وكل لقاء مع مسؤول برضو مع مفتش الشرطة احنا نطرح الأمور هاي كلها. طبعا مفتش الشرطة يعني وكنه أنا كمفتش الشرطة أنا مش مسؤول عن موضوع هدم البيوت، ولكن أنا بعطي بس حماية. فإحنا دائما يوجهونا للوزير للقضاء للمحاكم، فهذا الموضوع هو طبعا اليوم طرحه رئيس مجلس النقب على أساس هناك في سياسة، وبرضه عندنا في الشمال مش بس بالنقب هي موضوع سياسة هدم البيوت. وإحنا للأسف يعني إحنا فايتين فترة انتخابات، وللأسف صحيح. خلال الفترة هاي رايحين نعيشها مع ضغط بهذا المجال بالذات على أساس أنه في أحزاب معينة وفي وزارات معينة تشوف أنه هي خلال اكتسابها لأصوات أو مؤيدين من خلال قديش احنا نهد بيوت وقديش احنا ما يسمى بالتطبيق القانون على أرض الواقع.
1: نعم. السؤال سيد منير الآن، هل سيكون لقاء دوري مع المفتش العام لربما للمساءلة لوضع يعني تقييم يعني بخصوص ما طرحه وما تم تنفيذه؟
0: طبعا طبعا هناك اتفاق أن يكون هناك بشكل دوري خلال أسبوعين ثلاثة كل أسبوعين أو ثلاث أسابيع هناك تكون جلسة. وطبعا المفتش العام اقترح أن يكون هناك برضو مؤتفر صحفي يعني يقعد مع الصحافة وراديو الشمس أو مع محطات ثانية اللي هو كمان يكون معنا كرؤساء مجالس وهو كمفتش الشرطة مع القادة على أساس أنه كمان هو يطرح الفكرة يطرح الخطة تاعته. وهو كمان عنده لقاء لما أظن كمان أسبوع بالتلفزيون بانت على هذا الموضوع، انه هو فايت وبيعطي اول شيء ياخذ مسؤوليه على الموضوع، انه كل ما يجري اليوم في الوسط العربي من قتل ومن عدم وتنفيذ القانون اللي هو المسؤول الاول والاخير هذا الموضوع. نعم. فاحنا سنتابع هذه الامور بشكل جذري ويومي ان شاء الله.
1: إذن السيد منير زبيدات رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون ورئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: إذن كان هذا الحديث بخصوص جلسة رؤساء السلطات المحلية العربية مع المفتش العام للشرطة، وهذا اللقاء الثاني يعني بعد أسبوع من لقائه في الأسبوع السابق. وكما استمعتم يقول أن هناك خطوات عملية جديدة، تغيير في السياسات من قبل الشرطة بكل ما يتعلق بمكافحة الجريمة، وهذا موضوع بطبيعة الحال يعني يستحق المتابعة لنقف عنده بين الوعود وما يتم فعل وتنفيذه على أرض الواقع. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري، ابقوا معنا.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة. لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلب من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
3: الشمس دائما
4: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل، برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من الثمانية للعشرة المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.

0: أهلا بكم مجددا المستمعات والمستمعين الأعزاء. نحن نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند الجلسة الثانية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع المفتش العام للشرطة بكل ما يتعلق بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وكما ذكرت أن هذا ملف يستحق المتابعة، خاصة يعني ما بين الوعود وما ينفذ على أرض الواقع. تحدثنا حول ذلك مع السيد منير زبيدات رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون. الآن من ملف العنف والجريمة ننتقل إلى ملف آخر، تصعيد في تقييد العمل الطلابي داخل الجامعات. مرة أخرى العمل الطلابي في مرمى القيود. جامعة بن غوريون تمنع يعني نشاط توزيع بطاقات معايدة وقروض بمناسبة عيد العمال أو الأول من أيار دون تبرير واضح. للحديث أكثر حول ذلك تنضم إلي الطالبة إناس مريسات، وهي سكرتيرة الجبهة الطلابية في جامعة بن غوريون. مساء الخير إناس.
1: يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. إذن يعني ماذا تقول الجامعة؟ كيف تبرر منعها توزيع بطاقات معايدة وورود؟
1: صراحة ما أخذناش تبرير واضح للي
0: هل طلبتم بداية؟
1: احنا ما طلبنا، بس احنا كل سنة بالجبهة الطلابية بنعبر يعني عن احترامنا وتقديرنا للعاملين والعاملات، يعني بشكل بسيط من خلال توزيع ورود وبطاقات تقدير للعاملين والعاملات اللي هنا داخل الحرم الجامعي.
0: نعم.
1: لكن على الرغم من انه يعني كل سنة بنقيم هذا النشاط، يعني لانه للأسف هذا النشاط مثل كثير نشاطات قبل حاولنا نقدمها بالسنتين الأخيرات تم إلغائه.
0: ويعني بشكل عام عندما يتم إقامة نشاط أنتم بحاجة إلى موافقة الجامعة، ليس كذلك؟
1: بشكل إذا كان النشاط داخل الحرم الجامعي فإحنا بحاجة موافقة، بس إحنا كل سنة نوزع خارج الحرم الجامعي، يعني خارج البوابات، ولا مرة كان في عندنا مشكلة ولا مرة الأمن تبع الجامعة تدخل.
0: نعم. إذن صفي لنا المشهد. أنتم وقفتم وبدأتم يعني النشاط وتم منعكم، أم منذ يعني من البداية قالوا لكم لا يمكنكم تنفيذ هذا النشاط؟
1: لا، احنا وصلنا زي كل سنة الورود والبطاقات معنا جاهزة.
0: نعم.
1: بلشنا بالتوزيع والطلاب بلشت تقرب يعني لنا، وبعدين الأمن أجل عنا.
0: نعم.
1: حكينا انه يعني مين انتو شو عم بتوزع، شرحنا له يعني انه احنا بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، شرحنا له شو يعني عن هذا اليوم وأهميته ومن وين من احنا يعني من الجبهة الطلابية.
0: نعم.
1: فحكينا انه ممنوع توزع بهذا المحل. حكينا انه احنا
0: فقط بهذه
1: يعني
0: البساطة وبهذه الكلمة ممنوع، لم يقل لماذا او
1: لا ما طلبش ولا اي مو ما

0: سألناش يعني احنا سألناه انه ليش يعني السنة بالذات الشيء منع، ما كانش في عنده جواب.
1: وهل توجهتم الى إدارة الجامعة، الى عميد الطلبة على سبيل المثال؟
0: توجهنا بشكل أولي لنقابة الطلاب وكمان للعميد تبع الجامعة، ما أخذناش جواب. كمان هنا حكونا إنه هنا ما فيش عندهم ولا أي فكرة عن اللي صار اليوم. حتى المسؤول عن الأمن اللي هو أجا وقف لنا النشاط تبعنا بحكي لنا إنه أنا كمان ما عنديش ولا أي معلومة عن اللي صار اليوم. كل جهة بتزيد المسؤولية على جهة مختلفة، وهذا الإشي يعني جامعة بن غوريون بالذات والإدارة تبعتها بحاولوا يتدوا بالفترة الأخيرة. يعني قبل فترة كمان كان في عنا عرض مسرحية ومنعونا ولغوا لنا إياها، ونفس الشيء لما حاولنا نقول يعني نسأل ونطلب تفسير للي صار، ثم مرة كانوا يدتونا على جهة معينة يحكوا لنا إنه هاي الجهة مسؤولة، روح عند هاي الجهة. يعني على رغم من إنه إحنا بنشتغل دائما حسب الدستور،
1: نعم،
0: في القوانين اللي جهة بتحطها.
1: نعم. وهل تنوون يعني فعل أي شيء آخر إناس؟
0: يعني مبدئيا احنا تواصلنا مع الجهات المسؤوله بالجامعه لنطلب تبرير واضح لشو اللي صار اليوم.
1: نعم.
0: يعني حتى انا بشكل شخصي لما بالاخر شفت انه ما فيش حل معهم، يعني قررت انه خلاص اضبط البطاقات وبدي افوت اوزع الورد على الطلاب بشكل هيك عفوي، ما قبلش يفوتوني على الجامعه غير لغد اخذ مني كل الاغراض اللي خاصة بأول أيار، وبعدين سمحوا لي إني أنا أفوت على الجامعة.
1: غريب بالورد يعني تهديد أمني. نعم
0: طبعاً.
1: نعم يعني نحن طبعاً سنتابع هذا الملف، لأنه يعني تصرف كهذا يمكن أن يتكرر في كل مرة وفي كل نشاط، وهذا يعني يمس جوهر الحياة الأكاديمية لنقل ذلك. كيف تقرأين أنت إناس هذه الفوضى لنقل ذلك، يعني بناء على أنه كل جهة تقول أن الجهة الأخرى هي المسؤولة؟
0: يعني بصراحة هاي مش أول مرة، يعني جامعة بن غوريون بتمنع أي نشاط طلابي من حاول النظمه، وكل مرة تحت ذرائع مختلفة. يعني بس يعني النتيجة هي واحدة، هي تقييد العمل الطلابي وخاصة الأشياء اللي هي متعلقة بالطالب العربي. يعني يوم مثل أول أيار، يوم مرتبط يعني تاريخيا من ضلات العمال، هو انعكاس واضح لسياسة خنق العمل الطلابي داخل الجامعة. ويعني وكمان الأشياء اللي خاصة بطلاب العرب، يعني كيف بيحكوها، بحاول يخفوا أي معالم، أي إشي خاص بثقافة الطلاب العربي، بتاريخه بهويته تراثنا، ولا إيش عم بيخلونا
1: إن نعم وبالفعل تضييق
0: عنه داخل الحرم الجامعي.
1: إذن ما الخطوة التالية إيناس؟
0: إحنا جهزنا، عم نجهز مكتوب. نعم. بعدين ما توصلنا شفهي مع الإدارة عم نحاول نكتب مكتوب اللي هو رسمي، نطلب منهم توضيح شو اللي صار وكيف بنقدر نتقدم لقدام، يعني شو المطلوب عشان حتى نقدر نمارس الأشياء البسيطة زي أي طالب بأخذها بأي جامعة، اللي هو النشاط الطلابي والتعبير عن الرأي، ويكون مرتاح ويحس بأمان داخل الكامبوس.
1: ويعني أود أن أسألك قليلا بخصوص المشاعر، الشعور، ما الذي شعرتم به يعني بعد إيقاف هكذا نشاط يعني أكثر ما يكون سلمي، توزيع ورود على العمال في الجامعة؟
0: بصراحة شعور بالغضب والإحباط كثير. يعني أنا بالساعات الأولى حتى ما قدرتش إن أكون مركز المحاضرات تبعتي بعد ما صار معي هذا الموقف. يعني كيف شفت إنه يعني لما شفت باقي الجامعات عم بتوزع كل إشي عندهم تمام وعنا لا، يعني كان الإشي صدمة خلينا نقول. يعني حتى توزيع ورد وبطاقات لأيام العمال هالقد عمل شوشرة، فما بالك الأشياء الأخرى اللي إحنا بنحاول نعبرها داخل الحرم الجامعي. يعني الجامعة من سيء إلى أسوأ، فكل السؤال اللي بيدور براسي من الصبح إنه يعني لوين رح نوصل، لوين قدرت الجامعة رح توصل مع الطلاب العرب.
1: وهذا ملف يعني مثير للاهتمام، ونحن سنتابع ماذا سيكون رد الجامعة. الطالبة إناس سمريسات سكرتيرة الجبهة الطلابية في جامعة بن غوريون، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
1: شكرا. إذن تضييق تلو الآخر، وكما وصفت يعني غضب وإحباط، يعني هذه هي أشياء أساسية بالفعل ويتم تقييدها من قبل الجامعات، تحديدا جامعة بن غوريون مؤخرا.

0: منعت العديد من النشاطات التي حاول تنظيمها طلاب العرب، يعني في إشارة إلى تصاعد السياسات العنصرية والفاشية أيضا وسياسات التضييق. ومن النقب، نحن سنبقى في النقب، شهدت منطقة متسبيرامون حادثة اعتداء ظهر اليوم بعد أن أقدم طلاب يهود متدينون على الاعتداء على طلاب عرب من المدرسة الصناعية في رهط أثناء يعني وجودهم في رحلة مدرسية. الأستاذ مراد الهزيل وهو أستاذ في المدرسة الصناعية في رهط تحدث لإذاعة الشمس، دعونا نستمع إلى ما قاله.
1: كنا احنا في رحلة مع الطلاب صناعية رهط متسبيرامون،
2: نعم،
1: في قمة الجبل فوق، فأجوا الشباب من مدرسة الشباب الموجودة في المنطقة اللي هناك، أجوا مع الطلاب فضربوا واحد من الطلاب كمان، احنا حاولنا نمنعهم، صار يعني مجموعة
2: احنا على طلاب مدرسه يهوديه ولا هني موجودين هناك، يعني هم كانوا احلي زيكم في جوله ولا هني موجودين في الموقع؟
1: موجودين في الموقع، بيحكوا بيقولون هذا محلنا، لا تقربوا شان، لا تقربوا، نعم. هذه ارضنا، اطلعوا من هان.
2: والمنطقه كنتوا فيها هي منطقه تجع او منطقه يعني بتجولوا
1: يعني منتجع،
2: نعم.
1: فهجم على الطلاب وضربوا واحد من الطلاب، واحنا حاولنا نعزل بينهم، جت الشرطه بعدين بعد وقت شوي.
2: نحن بنحكي على طلاب بأي أعمار، أي جيل طلابكم أنتم؟
1: طلابنا بجيل 14-15،
2: يعني مدرسة إعدادية،
1: مدرسة
2: إعدادية ثانوية. واللي هني كانوا هناك مجموعة من نفس الجيل ولا طلاب ولا هم أكبر يعني؟
1: لا أكبر.
2: وهم إجوا بشكل منظم يعني، شافوكم وإجوا حواليكم واعتدوا على الطلاب.
1: هم في مدرسة تبعتهم في نفس المحل القريب للموقع هذا، فشافونا حاولوا يتحركوا شباب الطلاب وبدأوا يعتدوا عليهم.
2: نعم، وانتوا تأكدتوا ان هذول طلاب، وطبعا مظهرهم الخارجي بيأكد انهم من مدرسة دينية موجودين هناك في هذا المنطقة.
1: نعم صحيح.
2: والمسار اللي انتوا كنتوا فيه مسار يعني مدروس، وانتوا حصل
1: مخطط من قبل، من مؤشر من وزارة المسار الحنوك، يعني مؤشر
2: يعني المحل وكل شيء، انتوا حصلتم على كل التصاريح المطلوبة.
1: نعم صحيح.
2: والاعتداء برأيك هو فقط دافع عنصري، مش شايفين انتوا اي سبب تاني؟ ما كان في خلاف بين الطلاب، احتكاك او اي نقاش حول اي موضوع؟
1: لا لا، دافع عنصري.
2: طيب والشرطة تواجدت يعني بعد الحادث ولا شو اللي صار؟
1: الشرطة جت الحادث، بس كانوا هم يعني شردوا هربوا لدخل المدرسة تبعتهم.
2: نعم، وهم ما كان معهم اي معلم اي مرشد ولا شيء؟
1: لا لا ما كان معهم.
2: وشو وضع الطلاب اللي اعتدوا عليهم عندكم؟
1: الحمد لله اصابتهم يعني خفيفه، ما مش كان ضرب ايدين هيك ورجلين.
2: اعتداء يعني كان بالجسدي بالاساس، جسدي ما كان معهم
1: جسدي والفاظ يعني.
2: نعم، كان معهم، كان يعني ما كان سلاح، كان في سلاح ابيض او سلاح ما كان
1: لا
2: معهم؟
1: لا لا.
2: طيب الشرطه
0: إذن كان هذا مراد الهزيل وهو أستاذ في المدرسة الصناعية في رهط في حديثه لإذاعة الشمس على إثر اعتداء طلاب يهود، هم طلاب اعتدوا على طلاب مثلهم عرب من المدرسة الصناعية في رهط أثناء تواجدهم في رحلة مدرسية في متسبيرامون. الآن ننتقل إلى الشؤون الدولية، تحديدا الملف الإيراني. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية جديدة تحت اسم مشروع الحرية، تهدف إلى تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في ظل التصعيد المستمر مع إيران. نستمع إلى هذا التقرير التالي بداية، وتبعا نستمع إلى ما قاله البروفيسور شاؤل حوريف وهو لواء متقاعد في البحرية الإسرائيلية حول تطبيق خطة ترامب في مضيق هرمز.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية جديدة تحت اسم مشروع الحرية، تهدف إلى تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في ظل التصعيد المستمر مع إيران. وبحسب ترامب، انطلقت العملية صباح الاثنين استجابة لطلبات دول وصفها بالمحايدة علقت سفنها في المضيق رغم عدم مشاركتها في الصراع حسب قوله. وتركز الخطة على

رح نحكي على تعديل شرائح الضرائب مدرجات الماس اللي رح يدخل حيز التنفيذ ورح يدخل بشكل رجعي، يعني رح تكون بدايته من 1/1/2026. يعني بهالزمن زمن الأخبار تقيل لنا شهر أكتر من شهر بنحكي عن الحرب، الدولار، هرمز، إيران، أمريكا، إسرائيل، أسعار النفط، أخيرا يعني خبر بمس الراتب القادم بشكل مباشر. شرائح ضريبة الدخل تعدلت بشكل رسمي وألف الموظفين رح يلاقوا بتلوش الراتب القريب مفاجأة صارة. والتفاصيل يعني بالبلاد عندنا 7 شرائح ضريبية من 10% على الرواتب المنخفضة وحتى 50% على الأعلى.

0: ما بحب أصلاً بعيش على هاي الطريقة إنه أنا لازم أكون متنافس معك.
1: السبيشال وان يا خليل, السبيشال وان
0: طريقة مختلفة
1: 100%. شو السبيشال وان؟ كيف بده يكون سبيشال؟ بيشبه زلاتان هيك بنفس الراس.
0: طيب يعني قبل ما نختم, تعرف مين السبيشال وان الأول؟
1: مين؟
0: بتعرف فريق نوتنغهام فورست هلا الإنجليزي صح؟
1: ايه
0: اه هدول أخذ دور أبطال أوروبا مرتين زمان. إذا عندك المعلومة يعني.
1: لا ما عندي, احكي لنا.
0: نوتنغهام عنده ألقاب أكثر من
1: أرسنال. شكرا على المعلومة. المعلومة مش هالقد مهمة, فكذبك تعطيني معلومة ثانية.
0: أنا بحاول أوصل لهون. لا جد والله هدول الناس اسمهم نوتنغهام فورست بال79 وبال80 أخذ دور أبطال أوروبا مرتين تمام. اللي كان يدربهم مدرب كان اسمه براين كلاف, وبحب تشوفي له فيلم, في له فيلم أجنبي يعني بحاول أذكر اسمه.
1: رح بكتير بلكي بعثي
0: لك إياه وتذكري للجمهور لأنه عجب بنصح فيه. أنا هذا الزلمي كان يحكي عن نفسه, حتى لو كتبت اسمه يعني أنا راح يتلاقى الفيلم من الاقتراحات. أصلا براين كلاف من المدربين الإنجليز المجانين اللي أول واحد سمى نفسه سبيشال وان, وكان عامل عداء مع مدرب لفريق اسمه أو لمدرب فريق ليدز يونايتد, نسيت اسمه مدرب إنجليزي ليدز كان مسيطر في السبعينات, فهو كان عامل عداء معه
1: وسمى نفسه هو السبيشال وان. بس بتعرف ليش ما مسك
0: سبيشال وان؟ وإجا بعد مورينيو قلدوا دير بالك.
1: طيب بس ليش مورينيو مسك؟ تحليل إسه هيك سريع على الهواء قبل ما نختم,
0: إنه
1: ليش عندك يعني مسك على شخصية مورينيو أكثر من غيره؟ أولا لأنه مورينيو لما سمى نفسه كان في شيء اسمه سوشيال ميديا اللي هي بتعملك بي آر أصلا من غير ما أنت تطلب, فبالتالي قضية التكرار في هذا الموضوع واستخدام الإعلاميين وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا لهذا الموضوع بتذوت أكثر, فعمليا الحقبة الزمنية. ومورينيو مش بس ذا سبيشال وان بطريقة التدريب, مورينيو هو من ناحية شخصية وكاريزما
0: وحضور
1: كان رهيب. بس هذا لا يعني 100%
0: رح
1: نهتم.
0: كان رهيب هذاك.
1: شكرا على النصيحة زميل العزيز وصديق خليل جرالة. كل شيء فيك رائع, مع أنه غير أنك بتشجع برشلونة, لكن لنا لقاء إن شاء الله دوري أبطال أوروبا.
0: على فكرة الأرسنالي والبرشلونة بيلتقوا بالعادة, وأنا تمنيت لأرسنال التأهل. فخلينا
1: مش معي لأنكم سرقتوا تيري أونري وقضيتوا على مسيرته. حتى لو حصل على دوري الأبطال معكم أنتوا قضيتوا على مسيرته.
0: والله أنا بتفق معك. بتعرفي لما جمهور برشلونة يقول لي أفضل ثلاثية بالهجوم كانت ميسي هنري إيتو, لكنهم لا, لأن أونري ما كانش أحسن شيء معنا يعني. كان
1: 100%
0: سوبر ستار كبير جدا, لما جاء برشلونة مسكين يعني حجموه شوي جماعتنا,
1: حجموا كتير
0: ما كانش أصلا بناسبنا, بس خلص حبنا. وكان على فكرة يعني
1: سرقتوه في النهائي بعد ما سرقتوا بعد ما سرقتوا الأبطال. خلص خليه هذا أسد تفتح ليش جروحاتي على الهواء. خليه جد الله. ألف شكر لك على هاي المداخلة عزيزي. شكرا,
0: حياك الله. السلام عليكم.
1: فتح لي جروحاتي. أنا 2006 على فكرة واحدة من صدمات عمري الرياضية, وكنت بعدني بالثانوية وقلبي يعني ما بيتحمل في عز دين المراهقة. تيري أونري انتقل إلى برشلونة أعطاني صدمة العمر. زيزو قرر ينطح في نهائي فرنسا وإيطاليا وخسر المونديال. مدمرين نحن جيل اللي بشجع أرسنال وفرنسا, دمرتنا هاي السنة حرفيا يعني. طيب جماعة, أول شيء بعد المسج اللي وصلني الجميل جدا, أنا بدي وجه تحية جدا جدا خاصة لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا ودائما بيبعثوا مسجات, إن كان إلي ولا لزملائي الأعزاء الموجودين أيضا في الكنترول, بأنهن بيسمعوا في المرمى رغم إنهم ما بيعرفوا رياضة. أنتوا مش فاهمين هاي المقولة لما توصلني أو هاي المعلومة لما توصل لي قديش قلبي بيطير من الفرح. الهدف من هذا البرنامج مش بس اللي بيسمعونا يكونوا من عالم الرياضة, الهدف إنه نقدم لكم معلومات وثقافة رياضية بأسلوب عن جد هيك تحبوا تتناغموا معنا, نضحككم شوي, تطلعوا من المود, نكون عم نغير لكم أجواء شوي مع هالأجواء الصعبة. لكل التحيات لكل الجميلات والجميلين اللي هني من خارج عالم الرياضة بس قرروا يكونوا أوفياء لبرنامجنا ويسمعونا. بحبكم جدا. شكرا لكم. شكرا انكم بتشاركونا. نحن بلشنا نوصل للختام, بس بعد معي دقيقة, وأنا دايما طماعة بإني أعطيكم معلومة سريعة. نحن حكينا الأسبوع الماضي عن كل قضية المونديال, قضية الـ 5200 دولار لا تقدر تطلع على أمريكا أو المكسيك أو كندا وتحضر مباراة, هذا يعني بالمعدل التكلفي لكل شخص. بس بتعرفوا يا جماعة أنه في لاعبين نحن رح نشوفهم يمكن لآخر كأس عالم بمسيرتهم, على رأسهم كريستيانو رونالدو, ليونيل ميسي, نيمار, سواريز, مودريتش, دي بروين, ليفاندوفسكي, نوير, جيرو. أنتوا فاهمين المجموعة اللي أنا ذكرتها؟ هي في ذاكرة كل مشجع كرة قدم, هذول من الجيل الذهبي والملكي. فنحن إذا ما بنوصل لكأس العالم نحن رح على الغالب نفقد إمكانية نحضر هاي الأسماء وهاي الشخصيات لآخر مرة.

0: على أرض الملعب. فبلشوا محبي الساحرة المستديرة شيلوا التوفيرات اسحبوها. ليلى قيش كنت معكم من وراء الميكروفون. علي ياسين ألف شكر لكم دائما على الشمس. إلى اللقاء يا حبايب، نلتقي الأسبوع القادم.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان جاهز لتسريع مسار المفاوضات، والوقت غير مناسب للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأكد الرئيس اللبناني أن لا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار آخر، وأشار إلى محادثات تحضيرية متوقعة مع سفيرة لبنان في واشنطن خلال أيام ستمهد لمفاوضات برعاية أمريكية. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن المفاوضات لم تبدأ بعد، مشيرا إلى أن اللقاءات الجارية في واشنطن هي لقاءات تمهيدية للتحضير لها. وقال سلام إن بلاده تسعى إلى وقف إطلاق نار شامل مع إلزام إسرائيل بتنفيذه، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وأن الدولة ستطبق القانون على الجميع. وأضاف سلام أن الحكومة تتخذ إجراءات تهدف إلى ردع من يسعون إلى العبث بأمن البلاد على حد تعبيره، مشددا على قرارها تعزيز بسط سيطرة الدولة في بيروت والعمل على حصر السلاح بيدها. وختم سلام بالتأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل كامل من الأراضي اللبنانية. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بإصابة وصفت بالطفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة لحزب الله قرب قواته جنوب لبنان. وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش عن إصابة جنديين من لواء جولاني بجراح وصفت بالمتوسطة إثر اشتباك مع مسلحي حزب الله في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن القوات الإسرائيلية ردت بإطلاق النار فيما شن سلاح الجو غارات استهدفت ما وصفها بمبان عسكرية وموقع مضاد للدروع تابع لحزب الله. بدوره أعلن حزب الله أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية من مسافة صفر أثناء تقدمها بمنطقة خلة الراج شمال بلدة دير السريان جنوب لبنان. إلى ذلك أفادت تقارير لبنانية باستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. أفاد مركز عدالة بأن ناشطي أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا وسيف أبو كشك يواجهان تهديدات بالقتل أو السجن لفترات طويلة خلال احتجازهما في مركز توقيف شكما. وجاء في بيان عدالة أن الناشطين مضربان عن الطعام لليوم السادس ويخضعان للعزل الانفرادي مع تعرضهما لإضاءة مستمرة ودرجات حرارة منخفضة وتعصيب للأعين حتى أثناء الفحوصات الطبية. واعتبر عدالة أن هذه الممارسات تشكل تعذيبا نفسيا وانتهاكا للقانون، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما. وإلى الملف الإيراني، أفاد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي بأن إيران أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الإمارات في تطور جديد لتوترات في المنطقة. وقال حاتمي إن كل شبر في هذه المياه تحت سيطرة إيران، مضيفا أن المدمرات الأمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز عبر إطفاء الرادارات، لكن الرادا الإيراني كان عبر إطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيرة. وأضاف حاتمي أن أمن هذه المنطقة خط أحمر بالنسبة لإيران، مؤكدا أن ما وصفه بالتحركات الأمريكية قوبل برد عسكري مباشر.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال،
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال.

في ساعات المساء والليل يكون الطقس بارد بشكل لافت، لا سيما في المناطق الجبلية العالية حيث تسود أجواء باردة بشكل واضح. في القدس 10 درجات، الجليل الأعلى 9 درجات، طبرية 13، الناصرة 12، حيفا والساحل 16، يافا وتل أبيب 17، في النقب 13، أما في إيلات 19 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.

في اقتصاد يعد أرقامه بدقة يضيع الإنسان بين السطور، مليارات تستنزف من جسد وروح مستقبل مجتمعنا، لا كخسارة عابرة بل كفرص تدفن وأحلام تؤجل وشباب يسحب من رزنامة المستقبل إلى هامش قاتم. وفي الضفة الأخرى اقتصاد يتباهى بالابتكار لكنه يرتجف، العمالقة يعيدون الحسابات، الابتكار يعد ولا يقنع بعد، وأثمن الأصول تعاد هيكلتها تحت ضغط الخوف للرؤية. هنا في تقاطع النزيفين ليس السؤال كم نخسر بل ماذا يتبقى، وهل نملك شجاعة الاستثمار في الإنسان قبل أن يصبح أغلى ما لا يمكن تعويضه. أطيب التحيات. شو هي محاور برنامجنا؟ اعمل حسابك لليوم. تحت وطأة عنف يتصاعد ككرة نار، يكشف تقرير جديد من وزارة المالية عن نزيف اقتصادي لا يقل عن 10 مليارات شيكل سنويا. نزيف لا يلتهم الموارد فحسب، بل يخنق فرص العمل ويكسر مسارات التنمية في المجتمع العربي. فهل نحن أمام أزمة أمن مجتمعية أم انهيار اقتصادي اجتماعي يهدد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي بأسره؟ رح نتعمق بهذا التقرير. وفي خطوة تدخل إسرائيل إلى قلب الاقتصاد المالي الرقمي، يبرز قرار إصدار شيكل رقمي كتحول استراتيجي. لكن في ظل تضخم وضغوط فائدة وارتفاع أسعار الطاقة وتعطل القطاعات بفعل الحرب رغم قوة الشيكل، هل يقود الابتكار المالي إلى استقرار اقتصادي أم يكشف عن هشاشة أعمق؟ رح نتحدث بهذا الشأن. في قلب قطاع التكنولوجيا محلياً وعالمياً يتصاعد نزاع العمل في سب إسرائيل SAP كإشارة تحذير في سوق بدأ يفقد يقينه. بين خيبة رهانات الذكاء الاصطناعي عالمياً وتسريحات مرتقبة في كبرى الشركات مثل مايكروسوفت وميتا، تعود الأسئلة حول استدامة النمو في سوق صناعة التكنولوجيا. فهل نشهد تصحيحاً صحياً أم بداية هزة أعمق تعيد تشكيل الصناعة؟ رح نناقش هذا الشأن. أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.1 FM عبر تطبيق الشمس.

0: الشمس، وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في هالبرنامج نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد معنا زميل خليل حداد، على الهندسة الإذاعية الزميل هابي عويس، وأنا محدثكم هانس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية. اليوم الأول من أيار، للأسف لم يعد هذا اليوم يستحضر الأمل بقدر ما يوقظ الألم، يمر كمرآة قاسية تعكس واقع العاملين ويذكر بثقل الأعباء وهشاشة الاستقرار ومخاوف الغد. ومع ذلك منقول كل عام وانتم بخير، لعله هذا اليوم رغم قسوة الظروف إشي يذكرنا بأنه الأمل لا يهدى بل يصنع، فلنسعى إليه معا على القادم يكون أفضل. وسط ضجيج الجغرافيا السياسية من مضيق هرمز إلى عواصم القرار، الاقتصاد العالمي ما زال يقف على حافة القلق. مخاوف التصعيد تلوح بإعادة تسعير للطاقة، فتح أبواب موجة تضخمية جديدة، فيما تتحرك الأسواق بعصبية تعكس تراجع شهية المخاطرة. لكن القصة ما بتتوقف عند النفط، رياح القلق تمتد لول ستريت، حيث عادت الأسئلة تحاصر قطاع التكنولوجيا وتحديدا شركات الذكاء الاصطناعي. السؤال الأهم، هل آن أوان الانتقال من وعود النمو إلى اختبار المردود؟ في الخلفية الأسواق راقبت عن كثب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في إشارة إلى حذر مستمر. كذلك في أوروبا بقيت الفائدة على حالها. ورغم ذلك بعض المؤشرات الأمريكية وخاصة تراجع طلبات إعانة البطالة منحت الأسواق جرعة من التفاؤل، لكن في ظل عدم اليقين يبقى الاقتصاد العالمي عالقا، حيث كل توازن قابل الاهتزاز في كل لحظة. في ظل حصار هرمز وتهديدات ترامب بتشديد الخناق، النفط يحلق. سعر برميل النفط ارتفع هذا الأسبوع ل 125 دولار للبرميل، حاليا سعره بيتراوح بمستوى 114 دولار للبرميل. بنظرة على مؤشرات الأسواق، مؤشر S&P 500 تأرجح لكنه بالمحصلة حقق تقدم أسبوعي بمعدل 1%. مؤشر ناسداك كمان حقق تقدم بمعدل يراوح 1.10%. مؤشر داو جونز الصناعي حقق تقدم أسبوعي بمعدل 17%. الذهب يتباين ويتخبط وسط التوترات. سعر الذهب هبط ثم خلص من التراجعات. الصبح سعر الأونصة كان يتراوح عند 4620 دولار للأونصة، اليوم في تراجع لتقريبا 4570 دولار للأونصة، والظاهر بفعل ضغط أسعار الفائدة بالأساس. أما بخصوص العملات المشفرة، البيتكوين تأرجح ولكن سعره يتباين عند مستوى 77 ألف دولار. مؤشرات تل أبيب تأرجحت وسط عدم اليقين. تل أبيب 125 بالمحصلة، أنا الأسبوع بتقدم طفيف 14%، في المقابل تل أبيب 35 بنهي الأسبوع بتراجع بمعدل 14%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية فما زال متقدم ومتقدم كتير. والسؤال المطروح، هل سيتدخل البنك المركزي بنك إسرائيل، أو بالأحرى متى سيتدخل؟ دولار للشيكل اليوم 2.95، يورو للشيكل 3.46، باوند للشيكل 4 شيكل وأجورتين. طبعا نذكر الجميع أن الحظر واجب في كل تداول خطوة استثمارية. نخرج لفاصل قصير ونعود لمتابعة محاور برنامجنا. اعمل حسابك، خليكم معنا.
1: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

أهلا بكم من جديد. في اقتصاد لا يحتمل

0: نزيفا خفيا يضع تقرير وزارة المالية رقما صادما على الطاولة. 10 مليارات شيكل على الأقل تتبخر سنويا بفعل الجريمة في المجتمع العربي، فيما تتآكل فرص العمل وتتراجع شهية الاستثمار وتكبح إمكانات النمو. فلنحن أمام خلل قابل للاحتواء، أما مسار انحداري يهدد بنية الاقتصاد الإسرائيلي برمته. بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: عشرة مليارات الشيكل، هذا ليس رقما من تقرير اجتماعي، بل هو ما تقدره وزارة المالية كتكلفة اقتصادية سنوية للجريمة في المجتمع العربي على الاقتصاد الإسرائيلي، ما يعادل 0.5% من الناتج القومي و4% من ناتج المجتمع اليهودي. الأرقام التي رصدها قسم الأبحاث في الوزارة صادمة. معدلات الجريمة والعنف في المجتمع العربي ارتفعت بحدة خلال العقد الأخير، و91% من ضحايا القتل رجال، 76% منهم في عمر الشباب بين 18 و40، أي في سنوات العطاء والإنتاج. لكن التقرير يذهب إلى أبعد من الأرقام المباشرة ليكشف عن حلقة مفرغة محكمة. الجريمة تخيف المستثمرين وتجفف فرص العمل، وشح فرص العمل بدوره يدفع الشباب نحو الجريمة. البيانات على مستوى البلدات تظهر ارتباطا واضحا بين انعدام الفرص للشباب العربي في الفئة العمرية 18 إلى 24، وبين ارتفاع معدلات القتل في تلك البلدات. هذا التقرير لا يتحدث عن أرقام باردة، بل عن مجتمع ينزف بشريا واقتصاديا في آن واحد. والسؤال الذي يطرحه، هل يكفي أن نعد الضحايا والخسائر، أم أن الحل يبدأ بمعالجة جذور الإقصاء الاقتصادي الذي يغذي هذه الحلقة المفرغة؟
0: أطيب التحيات الأستاذ نجيب عمري، مدير قسم الأبحاث في وزارة المالية.
2: تحية لك ولجميع المستمعين.
0: هلا أستاذ نجيب، هلا بيك، يعطيك ألف عافية.
2: هلا بيك، هلا.
0: أستاذ نجيب، إلى أي مدى تعكس تقديرات 10 مليارات شيكل التكلفة الحقيقية لكل قضية العنف الجريمي؟ وهل يمكن أن تكون التكلفة غير المباشرة والمستقبلية أعلى بكثير مما ورد في التقرير؟
2: أولا أخ هانس، بالفعل نشرنا هذا الأسبوع تقرير عن أحد أخطر التحديات، إن لم يكن الأخطر، التي يواجهها المجتمع العربي في إسرائيل.
0: نعم.
2: خاصة وأننا نتحدث اليوم عن نحو 100 ضحية قتل خلال 4 أشهر منذ بداية السنة. وبهذه الوتيرة فقد نتجاوز حاجز 300 قتيل مع نهاية هذا العام. انطلاقا من ذلك، نقدم هذا الحساب بهدف تقدير تكلفة الجريمة في المجتمع العربي في الدولة أو في دولة إسرائيل. ومن المهم هنا التوضيح أن هذه التكلفة لا تمثل التكلفة الإجمالية للجريمة، بل تقتصر على التكلفة الاقتصادية فقط وبحساب تقريبي. إذا أنا لم نأخذ بعين الاعتبار التأثيرات غير المباشرة للجريمة، مثل إنشاء مراكز شرطة، زيادة عدد أفراد الشرطة في المجتمع العربي وغيرها، مثل التربية والتعليم والتعليم العالي وما إلى ذلك.
0: نعم.
2: وفيما يتعلق بالتقرير، فنحن نعرض الاتجاه التصاعدي أولا في معدلات جرائم القتل خلال العقد الأخير.
0: نعم.
2: حيث ارتفع معدل جرائم القتل لكل 100,000 نسمة، وهذا مقياس أنه مقبول دوليا وعلميا، حوالي 4 أضعاف من 3 قتلى ل100,000 نسمة ب2015 إلى حوالي 12 جريمة قتل ل100,000 نسمة في 2025. بينما ارتفع العدد الكلي أو العدد المطلق للحالات بما يقارب حوالي 5 أضعاف من 58 ضحية في 2015 ل255 ضحية في 2025. وهنا أقول أن هذه الضحايا هي ذات غالبية من الرجال، إذ أن 90% من الضحايا هم رجال
0: وغالبية وشباب ويافعين،
2: وغالبية شبابية بالضبط، حيث أن 3/4 من الضحايا هم بأعمار تتراوح بين 18 و40. ومن هنا يجب التنويه إلى أن هذه الظاهرة هي ذات تبعيات كارثية على المجتمع العربي في المستقبل.
0: نعم.
2: بحيث أن هؤلاء الشباب أو هؤلاء الرجال كانوا من المفترض أن يكونوا أرباب عائلات وأولياء أمور، وبهذا فإن هذه البيوت التي كان يجب أن تفتح في المجتمع العربي في السنوات المقبلة فلن تفتح أبدا.
0: نعم، ولكن يعني إذا اطلعنا يعني نحاول نطلع عليها كمان لنحاول نساهم بتغيير الحال، شو الوزن الحقيقي لتأثير الجريمة في المجتمع العربي؟ المجتمع العربي عم يدفع ثمن بائض، ولكن مش بس داخليا على المجتمع العربي إنما على النمو الكلي للاقتصاد الإسرائيلي. يعني إذا هاي نحكي على 10 مليار أو حتى لو وصلت، سمعت بتقديرات معينة ممكن توصل 20 مليار شيكل. فإذا نطلع على ناحية الإنتاجية، أنت حكيت على فتح بيوت، على سوق العمل، على قديش وزن كل تأثير هاي الجريمة على كل الاقتصاد في البلاد؟
2: أولا النتائج لهذا التقرير تشير إلى أن واحد نسبة الجرائم في المجتمع العربي هي تبلغ 20 ضعف من المجتمع اليهودي. 20 ضعف نسبة للمعدل المسجل في المجتمع اليهودي اللي هو دون 1 لكل 100 ألف نسمة، حيث أن في المجتمع العربي هو 12 لكل 100 ألف نسمة، رغم أننا نعيش تحت نفس منظومة القانون وأجهزة التنفيذ، تذكر ذلك أخي. بناء على حساباتنا كما هو فصل في التقرير المنشور، فإن التكلفة الجمعية في المجتمع العربي تقدر بحوالي 10 مليارات شاكل، وهذه 10 مليارات هي 4% من الناتج الكلي للمجتمع العربي في الاقتصاد الإسرائيلي، وقد تصل هذه التكلفة إلى 20 مليار شيكل عند احتساب التأثيرات على الاقتصاد والمجتمع ككل.
0: نعم.
2: ومن هنا إذ أردنا أن ندخل إلى حساباتنا جهاز التربية والتعليم، المجتمع، البيئة التي نربي أولادنا فيها، فقد يصل هذا إلى أضعاف التكلفة المسجلة في التقرير بالفعل.
0: يعني إحنا بنقول 10 مليار شيكل حتى لو هاي على أقل تقدير، هاي أكبر بكتير من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي ضمن مثلا الخطة الخمسية سنويا.
2: تذكر خمس إذا أردنا أن نتطرق لخطة 550 على سبيل المثال، ف كل ميزانية التربية والتعليم لا تصل إلى 10 مليار شيكل.
0: فإذا أردنا على 5 سنين
2: على 5 سنين
0: صحيح.
2: فإذا أردنا أن نوجه هذه المليارات إلى التربية والتعليم على سبيل المثال أو إلى سوق العمل، فقد نصل إلى نتائج قد تكون مشرفة للمجتمع العربي.
0: والأرقام عمليا كارثي على المجتمع العربي، مش مجرد تأثير، تأثير له كارثي.
2: بالضبط.
0: طيب هل يعني ممكن إذا بنتطرق للسؤال على يعني العلاقة بين تصاعد الجريمة وتراجع فرص العمل والاستثمار في المجتمع العربي، هل كل هاي حلقة دائرية مكتملة للتقرير بالآخر بأكدها، أم انعكاس أكتر لاختلالات هيكلية أعمق اللي موجودة كل الوقت؟ وقديش ممكن نكسر هاي الحلقة لنقدر نوصل يكون في عنا هيك نسميها بركي أداة أمنية اقتصادية فعالة بعائد اللي هو يفوق المقاربات التقليدية؟
2: تذكر أننا قد كتبنا أيضا في التقرير أن الجريمة هناك علاقة وطيدة بين الاقتصاد والجريمة، حيث أن هذه الدائرة تغذي نفسها، حيث أن من جهة الاقتصاد يغذي الجريمة وجريمة تؤثر على الاقتصاد. فإن كنا في وضع مادي أو وضع اقتصادي قد نصفه بصعب، فالجريمة قد تتصاعد بوتيرة أعلى، والعكس صحيح.
0: نعم. وهل في إمكانية اللي ممكن نكسر هاي الحلقة؟ يعني هل التقرير بيشير لإشي من قبيل؟
2: التقرير يتطرق فقط للتكلفة الاقتصادية، ولكن بغض النظر عن التكلفة الاقتصادية أنا لا أؤمن بأنه هناك مستحيل. فإن عملنا بكد وجد مثل ما يقال لكي ننزل مستوى أو نبطئ وتيرة القتل أو الجريمة في المجتمع العربي، فمن المؤكد أن نصل إلى ذلك.
0: وهل هناك من تدخلات ممكن نسميها أكثر فاعلية اقتصاديا على مدى القصير المتوسط مش بس البعيد، إذا مثل قصة التربية وتعليم، لكسر هاي الحلقة المفرغة ونحول المجتمع العربي من بؤرة نزيف بشكل كارثي إلى محرك نمو حتى لو بطيء.

0: خطط 550 مثلا هي تعالج كل الخطى والقضايا التي قد تؤدي برأيي إلى تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، حيث أن الانخراط في سلك التعليم العالي أو سوق العمل فهذا بالفعل قد يؤدي أو يحسن الوضع في المجتمع العربي ككل، وأيضا من ناحية الجريمة أو تفاقمها.
1: نعم. طيب والسياسات الحالية يعني احنا بنطلع عليها، في تقليص بميزانيات 550، في عدم تحويل الميزانيات، في ادعاءات انه هاي الميزانيات بتروح للعنف والجريمة او بتغذي بعض منظمات الاجرام، هاي جزء من الادعاءات، ولكن هل السياسات الحالية يعني ان كان بدها تعالج اعراض الازمة وان كان بدها تعالج الادعاءات هاي وتتأكد انه الاموال عم توصل لوجهتها، هل هناك بتحس أنه في توجه حقيقي لمعالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية اللي بتغذي هاي الظاهرة؟ احنا متفقين أنه بالآخر هاي دوامة بتغذي بعضها، ولكن هل السياسات الحالية يعني أنا شعوري العام أنه وكأنه في سياسة اللي هي مش سياسي، فحابب أسمع منك على ضوء الأرقام يعني على ضوء التقرير.
0: أيا ما تكون هذه السياسات، أنا أؤمن بأن كل ميزانية أو كل شاغل يوجه لأي مجموعة أو مجتمع في الدولة يجب أن يكون تحت إشراف ورقابة. فنحن نعرف قضايا الفساد اليوم الموجودة بين المجتمع العربي أو المجتمع اليهودي في المجال
1: فعلا المحلي
0: أو
1: غيرها، موجودة مش بس في المجتمع العربي
0: بالضبط، لذلك الرقابة يجب أن تكون موجودة بلا أي تطرق لأي كان، مجتمع عربي، مجتمع يهودي، منظومة حكومية أو منظومة غير حكومية.
1: نعم. الأستاذ نجيب عمري مدير قسم الأبحاث في وزارة المالية، شكرا على هاي الإضاءات، وفعلا يعني الواقع لا يحتمل، وإحنا عم نشوف كيف تتأكل فرص العمل وبتكبح إمكانات النمو، وفعلا يعني وضع اللي هو ممكن نسميه كارثي ولازم نستفيق لنقدر نعمل إشي بهذا الصدد، ما عادش فيها زي ما بقوله.
0: نأمل أن يكون خيرا
1: إن شاء الله
0: ما يقال.
1: يعطيك ألف عافية.
0: شكرا. الله يعافيك. شكرا.
1: شكرا. فعلا أرقام صادمة، 10 مليار شيكل سنويا على أقل تقدير تكلفة حقيقية للجريمة، بينما ميزانية المجتمع العربي للتنمية من خطة 55 يدوبك توصل 6 مليار شيكل سنويا، فتخيلوا لو 10 مليارات شيكل بقيت داخل المجتمع العربي واستثمرت في التربية والتعليم، مناطق صناعية وتوظيف وتطوير بلدات وبنى تحتية، ويعني شو واحد بده يعد تيعد، فتخيلوا كيف كان بكون وضع المجتمع العربي ب 10 مليار شيكل إضافي تبقى داخله سنويا. وفي لحظة يتقاطع فيها الابتكار مع القلق، تدخل إسرائيل عصر الشيكل الرقمي كرهان على مستقبل مالي جديد، بينما الاقتصاد يترنح بين تضخم ضاغط وفائدة مرتفعة وطاقة ملتهبة وقطاعات مشلولة بفعل الحرب. فهل يكون التحول الرقمي طوق نجاة أم مجازفة في بحر من عدم اليقين؟ أطيب التحيات للخبير المالي والاستثماري السيد رونين باشا، مؤسس ومدير عام تالنت كابيتال فاميلي أوفيس لإدارة الثراء المالي والاستثمار للأفراد. تساريم توفيم لي مرونين باشا.
2: توفيم توفيم لكل المعزينين وكل توف.
1: تودا. مرونين، עד כמה הנפקת שקל דיגיטלי מהווה מהלך אסטרטגי אמיתי לחיזוק המערכת הפיננסית או הבנקאית בכלל ולא רק צעד טכנולוגי ניסיוני?
2: טוב, אני קצת
1: אכזב
2: את האנשים באמירה שלי, אבל זה לא באמת קריפטו וזה לא ממש מבוזר. כי הרי קריפטו וביטקוין, המטרה האמיתית הייתה להיות רשת חופשית מבוזרת שמשחררת את האזרח מהשליטה ומהקו של בנקים וממשלות.
1: כן.
2: מטבע השקלי הדיגיטלי עושה בדיוק את ההפך, הוא כלי שנועד להיות ריכוזי לחלוטין, הוא נמצא תחת פיקוח ושליטה מלאה של הרשויות והחברות המנפיקות, וזה בעצם צעד נוסף של המדינה להכשיר את הקרקע לביטול המזומן. ראינו את זה גם בכל הנושא של ההגבלות ועל תשלומים במזומן, ובעצם

0: في علاقة شركات التكنولوجيا مع رأس المال البشري في ظل الضغوط الاقتصادية والعالمية والتكنولوجية مثل الـ AI. فشو طبيعة النزاع وداش الـ AI عم بفاقم الأوضاع سوءاً؟
1: يعني أول شيء يسعد مساك أستاذ هانس ومساك المستمعين. SAP ببداية 2017 تحديدا لما نحكي عن SAP فهي قامت بتوقيع معاهدة أو خلينا نحكي اتفاقية شاملة مع نقابة العمال مع الاستدروت عشان ضمن تضمن حقوق وواجبات للموظفين في SAP. إذا نرجع لهذيك الفترة نتذكر إنه في هذيك الفترة كان في صراع على الموارد البشرية في وقته. نعم. فكانت كل الشركات تتعامل مع الموارد البشرية إن هي عمليا الجوهرة الثمينة اللي إحنا لازم نحافظ عليها.
0: صحيح، كان في نقص في رأس المال البشري. نعم. في البلد.
1: كان في تصارع على هاي العقول الفذة وإنه أنا مين الشركة اللي بالأول بتقدر تصيد العقل الأحسن في الفترة.
0: صحيح.
1: وكانت مواد كثير خلينا نسميها ليميتد أو
0: شحيحة
1: بالضبط. اليوم على نقفز لل 2026، اليوم مع وجود الذكاء الاصطناعي صارت الشركات تطلع على الموارد البشرية بأنها هي نسميها المواطن ذو الدرجة الثانية.
0: صحيح، نسميها سوق مشغلي مقابل سوق موظفين.
1: صحيح، وهذا اللي يبدو للناس انه انت اليوم انه صار سهل جدا انه نستغني عن هاي القوى العامله لانه في ذكاء اصطناعي بنهايه المطاف اللي راح يبدلها ويقوم باعمالها. ولكن السؤال انه لما يجي الذكاء الاصطناعي مين راح يشغل الذكاء الاصطناعي؟ مين راح يعلم الذكاء الاصطناعي؟ وهنا بتصير المعضله انه زي تعرف في الاخر هاي البيضه والدجاجه، مين اول؟ الذكاء الاصطناعي ولا البشر؟
0: نعم، ولكن قضية إنه في اتفاقية عمل بتحمي حقوق الموظفين في يعني كزي كأنه قضية كل ما كنا نشوف زمان قضية النقابات مثلا عمال وهيك، هي مش إشي اللي هو هالقد الشائع يمكن في قطاع التكنولوجيا.
1: صحيح، قطاع التكنولوجيا هو قطاع اللي بتطور كثير بسرعة ومن سنة لسنة ومن يوم ليوم الاستراتيجيات تبعت الشركات الرأسمالية تتغير. إذا كانت SAP بالسنة الماضية تحكي إنه إحنا الشركة الخدمات السحابية للإنتربرايز للمؤسسات الكبرى، اليوم تحكي لا إحنا الشركة اللي تملك كل خبرة الذكاء الاصطناعي لإدارة هاي العمليات. فالتحول السريع دائما بهاي الشركات الرأسمالية إنه بتغير استراتيجية من يوم ليوم من سنة لسنة بجبرها تكون دائما مرنة. وعلى فكرة هذا الحكي حكوا SAP إنه إحنا بدنا نلغي هاي الاتفاقية مع الموظفين وتصير اتفاقية شخصية مش كولكتيف من جماعيه لانه بدنا اكثر مرونه.
0: وهذا الشيء بيصير بس SAP اسرائيل؟
1: لا طبعا، SAP هي خلينا نحكي من شركات التكنولوجيا الوحيده في اسرائيل اللي في عندها اطر نقابيه. لكن في العالم في عندنا في فرنسا، في عينا في ألمانيا. نعم. وفي محلات أخرى، ولكن القانون الإسرائيلي يختلف عن القوانين الأخرى، فعمليا هو أصعب على الإدارة في ألمانيا تتعامل معه وبيعطيها أقل مرونة. على سبيل المثال اليوم بتشوف كثير شركات بترجع تشتغل من المكتب. نعم. ثلاث أيام وأربع أيام عشان SAP تحقق هذا الإشي كان لازم تخوض صراع طويل مع النقابة واتفاقيات وإلى آخره
0: لدرجة فضل الاتفاق يعني.
1: نعم، هي كانت واحدة من أسباب فضل الاتفاق. أضف على ذلك اليوم مع نزول هبوط سعر الدولار صار. نعم. إذا تكلفة تشغيل الموقع الإسرائيلي
0: الموقع والموظفين بلا شك،
1: طبعا الموقع ككل بما فيه الموارد البشرية وبما فيه
0: الخدمات كثير. صحيح.
1: نعم، صار يكلف مرتين أو مرتين ونص أكثر من ما كان عليه السنة الماضية، والشيء بطل عمليا مجدي لهذه الشركات.
0: هذا الأسبوع أستاذ مروان شفنا شغلتين، شفنا من ناحية تقارير اللي يعني بالآخر تقارير جيدة لكبرى الشركات بالذات بعالم الرقائق مثل إنفيديا وإنتل حتى اللي شوي هيك تنفست الصعداء، ومن ناحية تانية شفنا مخاوف بالأسواق من أداء شركات التكنولوجيا وحتى خيبة لتوقعات المستثمرين من العوائد. فلأي مدى هاي المخاوف عم تعكس يعني تصحيح طبيعي ولا بداية تراجع هيكلي؟ يعني هل كان في عن جد فقاعة كبيرة لسه بلشت تتبخر ولا هي بس مجرد تصحيح كل الوقت؟
1: طلع هو احنا حكينا عن الموضوع اكثر من مره في برنامجك الاستاذ هانس، وحكينا انه تصحيح طبيعي لازم يكون موجود. وعمليا اللي بيصير اليوم هو الاثنين، هو كمان تصحيح طبيعي لانه بلش المستثمرين يفهموا انه هاي الفقاعه اللي كانت حوالين الذكاء الاصطناعي
0: كانت ترتكز وعود اسا بدوروا على مردود.
1: نعم، وإحنا حكينا كل الوقت إنه تعالوا ندور على

0: الفائدة من وراء تطبيق الذكاء الاصطناعي. الشركة اللي ما بتعرف تلاقي فائدة مادية عمليا ترجع قيمة الاستثمار بسرعة عمليا هي مش هي بتطخ حالها بإجرها زي ما بنحكي.
1: صحيح.
0: لأنه بالآخر أنت بتحط استثمار مش مهم شو نوعه، سواء كان دكان صغير أو شركة كبيرة، بدك بالآخر استثمارك يرجع. اليوم الأرقام اللي بنحكى فيها في عالم الذكاء الاصطناعي بالبعود أرقام رياضية ما بتضبطش يعني.
1: صحيح. عم نحكي بتريليونات ومئات المليارات.
0: صحيح، خاصة مع الشح تبع الموارد عمليا الموارد اللي بتصارع عليها كل العالم بالحروبات، والصين بتحتكر موارد طبيعية، وإيران
1: بلا شك النفط اللي بتترجم لكهرباء وكهرباء لتشغيل داتا سنترز، ففي كتير
0: كل هاي تحديات اللي بلاش تتبين. فمن ناحية واحدة هو تصحيح طبيعي، لأنه المستثمرين صار يفقسوا أو صار يفهموا أنه لحظة شوي تعالوا نروق نحكي على رواق ونشوف ايش بدنا نعمل،
1: بدنا نروق زي ما قالت الغنية. صحيح. طيب كيف ممكن نفسر كمان ضمن الأخبار اللي سمعناها مايكروسوفت وميتا على وشك تسريح آلاف الموظفين، وهي مش أول مرة بالسنتين الأخيرات، فكيف ممكن نفسر موجة التسريحات المحتملة هاي؟ هل هي ضمن إعادة هيكلة أم عن جد في أزمة أعمق بالآخر بنمو نماذج النمو تبعت الشركات واللي بعدها مخباي؟ يعني كل شوي زي بقولوا عنا بالعامية زي الملفوفي طبقة ورا طبقة.
0: صح. إذا بنرجع لقصة اس اي بي بس عشان نربط الموضوع. صحيح. السي اف او، انا مش عارف الترجمه العربيه،
1: المدير المالي الرئيسي للشركه،
0: نعم، تشيف فاينانشال اوفيسر بالمانيا، حكى باحد الجرائد الالمانيه الاسبوع الماضي انه موضوع الاقالات بالنسبه للانتربرايز هو زي ما انت بتصحى من الصبح بتفرش اسنانك كل يوم. فهاي جملة شوي صدمتني لما نقرأتها، إنه من ناحية بيحكوا لك الموارد البشرية أهم شيء، ولكن بيحكوا لك بالنسبة للكوربوريت أو الانتربرايز إنه تعمل اللاي أوفس هاي هو عبارة وكأنك أنت بتفرش أسنانك كل يوم الصبح. وهذا شوي بيدل على موضوع على كيف الشركات الرأسمالية بتفكر. بالنسبة لمايكروسوفت وميتا، أنا أعتقد إنه كل موضوع التخوف من إنه خدمات الساس بما يسموها اللي هي سوفتوير أز سيرفيس صارت شوي
1: خدمات البرمجيات. صحيح.
0: البرمجية، نعم، خدمات البرمجية لقيت صدمة كبيرة وبلشت تنزل الاستثمارات فيها والعوائد فيها بسبب الذكاء الاصطناعي وأمور أخرى. وهي شركات بالأساس تعتمد على الساس. اليوم هي بتفكر كمان أنها تغير استراتيجيتها وتصير أكثر شركات اللي بتوجه أكثر ذكاء اصطناعي، تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تبيع الذكاء الاصطناعي مش بس تستعمله. وبنفس الوقت أنت لما تعمل تغيير زي هيك جذري بالاستراتيجية تبعتك أستاذ هانس، ضروري جدا تغير الدم الجاري بالانتربرايز عمليا. صحيح. الموظفين من العقلية القديمة أكيد راح يعملوا كثير رفض لهي الاستراتيجيات.
1: وهذا اللي كنا أسأله، كيف رح ينعكس هذا المشهد العاصفة أسواق العمل، خاصة من حيث الطلب على المهارات، الأجور، الاستقرار، وانت يعني عم تتطرق لهذا الموضوع.
0: صحيح. بالنهاية هاي الأمور كلها راح تأثر، وهي حلقة مغلقة بالنهاية، حلقة مغلقة. أنت بتأخذ مصاري من الرأسمال عشان تضخه بالرأسمال، فهي حلقة زي الدومينو بالفعل، واحدة راح تأثر على الثانية، وراح يصير في عيننا لا شك غلاء بكثير من المحلات، أجارات أو إلى آخره.
1: حتى الذكاء الاصطناعي أنا بتوقع رح يعني خدمات الذكاء الاصطناعي حتى للاستخدام الفردي رح تطلع، مش رح تضل مثل ما هي اليوم $20 مثلا للشات جي بي تي.
0: هذا بالضبط أنت حكيت بالضبط، أنا كنت بحكي إنه اليوم إذا أنت بتدفع $20 بالشهر لأوبن أي آي ولا لكلود، بكرة حتى تدفع بدل 20 تدفع 200.
1: صحيح. والتكلفة
0: تكلفته صارت أغلى وأعلى بالآخر.
1: طيب سؤال أخير، يعني قديش هذا بيأثر على تدفقات الاستثمار في هذا بالتكنولوجيا وبهذا يعني عالميا ومحليا؟ وعم نشوف حتى العالم العربي مثل السعودية وغيرها عم بيحاول يأخذ دور كبير من جهة الذكاء الاصطناعي، لو تحطنا هيك باقتضاب بصورة الوضع.
0: طبعا اليوم الذكاء الاصطناعي اللي عمله أخ هانس انه هو اعطى فرص لكثير فئات مهمشه ولمجتمعات مهمشه، بمعنى انه اذا بالامس ما قبل عصر 2022 كانت اكثر الافكار الستارت ابس والافكار هاي المبادره تطلع من سان فرانسيسكو ومن سيليكون فالي، اليوم صرت تشوفها بتطلع من الرياض وبتطلع من الكويت وبتطلع من عمان. انا كنت
1: في زياره الصين وغيرها. صحيح.
0: صحيح وصحيح، بس أنا بحب أحد أركز على امتدادنا العربي. خلينا نحكي كنا في زيارة بعمان الأسبوع الماضي.

0: أستاذ المهندس الريادي مروان راتب جبر، مدير منتج في شركة اس اي بي، أسس الشريك لشركة سمير الاستشارية لحلول الذكاء الاصطناعي، يعطيك ألف عافية وشكرا على الإضاءات.
1: جمعة مباركة. شكرا جدا
0: إن شاء الله. شكرا شكرا. هيك بنوصل لنهاية هذا العدد. البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، عدد زخم. المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس اعمل حسابك. بنشكركم، بنشكر حسن استماعكم. شكرا لفريق العمل، أطيب التحيات والأمنيات مني أنا هنس شقور. دمتم بكل الخير والأمن والأمان دائما وأبدا. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تعقد الكنيسة يوم غد الثلاثاء جلسة خاصة لمتابعة توصيات سابقة تدعو إلى إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون واستدعاء قياداتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب وفق ما أفادت به مصادر برلمانية. وستعقد الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر في لجنة التعليم والثقافة والرياضة على أن تبث مباشرة. وتأتي الجلسة في ظل تحركات من نواب في اليمين لإعادة طرح ملف يعود إلى العام 2023 بشأن حظر اللجنة. وبحسب المقترحات المطروحة يستند الطلب إلى مزاعم تتعلق بفعالية نظمت في أيار مايو عام 2023، إضافة إلى ادعاءات بشأن هتافات وصفت بأنها داعمة لعمليات مسلحة، فيما يؤكد مقدموه أن اللجنة تقدم التماسات قانونية ضد مؤسسات الدولة وتعمل بشكل واسع في المجال السياسي والقانوني. وإلى الملف الإيراني، أعلن قائد القيادة الأمريكية المركزية سندكوم أن القوات الأمريكية أغرقت 6 زوارق قال إنها إيرانية بعد محاولتها مهاجمة حركة الشحن البحري في المنطقة، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية أنهت إزالة الألغام من الممر الآمن تمهيدا لإعادة فتحه في الاتجاهين واستئناف الملاحة التجارية بشكل كامل. في المقابل نفى مسؤول عسكري إيراني صحة الرواية الأمريكية رافضا ما وصفه بادعاءات إغراق سفن وزوارق إيرانية. في الخليج العربي، أكدت وكالة الأنباء العمانية إصابة شخصين جراء استهداف مبنى سكني في ولاية بوخاء، فيما أعلن المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة في الإمارات إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية إثر استهداف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. بدوره أعلن قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي أن بلاده أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الإمارات في وقت قال فيه مسؤول إماراتي لشبكة CNN إن بلاده تتوقع هجوما أمريكيا أو إسرائيليا على إيران خلال الساعات 24 المقبلة. وإلى الملف اللبناني، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان جاهز لتسريع مسار المفاوضات، معتبرا أن الوقت غير مناسب لعقد لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن لا عودة عن هذا المسار لعدم وجود بدائل. وأشار عون إلى محادثات تحضيرية مرتقبة مع السفيرة اللبنانية في واشنطن خلال الأيام المقبلة تمهيدا لمفاوضات برعاية أمريكية. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن المفاوضات لم تبدأ بعد وأن اللقاءات الجارية في واشنطن هي لقاءات تمهيدية، مشددا على السعي إلى وقف إطلاق نار شامل وإلزام إسرائيل بتنفيذه مع التأكيد أن لا أحد فوق القانون. وأضاف سلام أن الحكومة تتخذ إجراءات لتعزيز بسط سيطرة الدولة في بيروت وحصر السلاح بيدها إلى جانب ردع أي محاولات لزعزعة الأمن، مطالبا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بجراح طفيفة جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله قرب قواته في جنوب لبنان، فيما كان قد أعلن في وقت سابق عن إصابة جنديين من لواء جولاني بجراح متوسطة خلال اشتباك مع عناصر الحزب في المنطقة نفسها. من جهته أعلن حزب الله أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة إسرائيلية من مسافة 0 أثناء تقدمها في منطقة خلة الراج شمال بلدة دير السريان جنوب لبنان. في السياق ذاته، أفادت تقارير لبنانية باستمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الطقس باردا بشكل لافت في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية. أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: القدس 10 درجات، الجليل الأعلى 9 درجات، طبرية 13، في الناصرة 12، حيفا والساحل 16، يافا وتل أبيب 17، النقب 13، أما في إيلات 19 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، تحية من الأعماق أهديها لكم أينما كنتم. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، ولكم دائما أشرق وأعذب الأمنيات لكل محبينا في كل مكان. ومن إذاعة الشمس من مدينة الناصرة البشارة نبث لكم هذه الموجة في برنامج نجوم الليل.

شكر كبير بحجم الشمس في هذه الأثناء نرسلها إلى الزميلة زهرة سعيد التي قرأت على حضرتكم نشرة أخبار الثامنة، وتحية من الأعماق إلى الزميل عادي ياسين يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. يشرف على هذا اللقاء الزميل بديع كرم. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دريد زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم هنا دائما في هذا اللقاء. نبدأ معكم مشوار

هذا المساء دائما مع أولى الأغنيات، نتمنى إن شاء الله أنها تنال إعجابكم. أيوة إسا زبط. لكم منا دائما أطيب الأغنيات وأحلاها، وأتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. لكم دائما كل الخير، ونبدأ مع أولى أغنيات هذا اللقاء، أغنية ساريا السواس وجه القمر وقصي الخولي.

كل التحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق لكل محبينا. كيف تتجاوز جرح المشاعر؟ كيف ممكن نتجاوز جرح المشاعر؟

تحياتي القلبية هذا المساء أيضا أوديها إلى كل محبينا في كل مكان. تحية لكل اللي عم بسمعونا، لارين لك منا أطيب الأمنيات، وتحية إلى حيفا. السؤال مش سهل يا جماعة، لأنه الجرح اللي ما بنشافه أوجع من أي جرح ظاهر. في ناس بتقول انسى، بس الحقيقة ما في إشي اسمه نسيان، في إشي اسمه تعلم كيف تعيش مع الوجع بدون ما يكسرك. جرح المشاعر يا جماعة بده ثلاث شغلات. أولا اعتراف، اعترف إنك تأذيت ولا تتظاهر بالقوة وإنت مكسور. ثانيا مسافة، ابعد عن كل إشي مذكرك بالوجع، لأنه القرب أحيانا بيزيد النزيف. ثالثا كرامة، لا ترجع لمكان جرحك، لأنه اللي كسرك مرة إذا ما تغير راح يكسرك ألف مرة. وتذكروا هالكلمة مني، لقلوب مش ميادين حرب، يا يعني يا بتتعمر بالمحبة يا بتنسحب منها بهدوء. في النهاية مش كل اللي راح من حياتك خسارة، أحيانا الله بيبعد عنك ناس لأنهم مش مناسبين لسلامك الداخلي. كمان أنا بحب أسمع منكم كيف ممكن نتجاوز جرح المشاعر. كتير صبايا بسمعوني انجرحوا وكان عندهم وجع الفقدان، وكمان شباب انجرحوا. كيف ممكن تتجاوزوا جرح المشاعر؟ لنستمع. نذكركم 046 10 101 آدم يا حلو.

رسالة أيضا تصل إلينا على 0460101. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. بتقول لي بالرسالة هاي المستمعة عاشقة برنامج نجوم الليل، يمكن رسالتي دريد بتوجع، بس أنا محتاجة أحكي معك. أنا متزوجة من سنوات، حياتي كانت ماشية عادي، لا هي سعيدة كتير ولا تعيسي، لحد ما فجأة رجع على حياتي إنسان كنت بحبه من زمان واللي هو حب عمري. رجع كأنه زمن ما مر، نفس الشعور، نفس الدقة بالقلب. حسيت أنه كل إشي كانت أو كنت عايشيته قبل وبعده كان ناقص. ضعفت، اعترفت أنه ضعفت، حاولنا نرجع نحكي نلاقي طريقة نرجع لبعض. يمكن كنت بدور على فرصة ثانية أو على حلم قديم ما اكتمل. الصدمة ما كانت هون، الصدمة كانت من أقرب إنسان لإلي، من صديقي اللي كنت أعتبره أخ. هو اللي كشف كل شيء، هو اللي طعني بظهري بدون ما يفكر شو ممكن يصير فيه ببيتي بحياتي. اليوم أنا واقفة بين نارين، لا أنا قدرت أرجع لحب عمري ولا أنا عرفت أرجع حياتي مثل قبل. والثقة انكسرت مش بس بحبيبي، حتى بصديقي. بعرف إن غلطت، بس هل كل الغلط كان إلي؟ وهل في حدا ممكن يطلع من هيك قصة بدون ما ينكسر؟ أنا اليوم بس بدي أرجع لنفسي، مش لحب القديم ولا حدا خاني، بس لنفسي اللي ضاعت بين اتنين. بحب أسمع منكم على 0460101 كيف ممكن تردوا عليها وشو ممكن تقولوا لها. شيرين جابتنا أغنية حلوة كتير اسمها الحضن شوك.

0: بنحب نقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: بحكي معك سامي عبادي كفر قرع.
0: هلا بسامي عبادي كفر قرع.
1: شو أخبارك عم تريد؟
0: شو أخبارك؟ طمني عنك.
1: أنا نحمد الله دائما، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله.
0: الحمد لله دائما على كل شيء.
1: أنا ممكن أبكى شوية، يعني أقول نظرتي بالنسبة للحياة.
0: بحب أسمع.
1: أوكي، النظرة للحياة أول شيء دور الضحية بحب ألعبه. والآية إنها بتقول وكيف تصبر على ما لم تحط فيه خبرة. في إشي عم دريد إشي من العلاقات، في إشي نسميه إحنا علاقات، علاقات المصلحة.
0: أيوة.
1: علاقات إذا أنت عارف آخرها فأنت لو تفتع لو لا تفاجأ. فكله يعني كنتش أنت توقعاتك تبقى كبيرة ولما تنهزم أنت بتفوت في دكاؤن أكثر.
0: نعم، يعني عمليا أنا بفهم منك لا تبني توقعات كبيرة على
1: لازم تبقى تتوقع كل إشي، يعني يعني حتى تطلع مثلا إشي
0: حتى من أعز الناس عليك، يعني ممكن تحس لا سمح الله ممكن
1: شيء غير إشي غير مريح، ولكن أعز الناس أنت بتقدرش تتحكم بالناس، أنت تقدر تتحكم بنفسك. إذا أنا لا سمح الله أخوك ولا صاحبك العزيز عليك وبالآخر غدرت فيك لا سمح الله، فمشكلة مش فيك، مشكلة فيي أنا، فأنت ليش بتتألم؟ انت ليش انت تلعب دور ضحيه؟ ليش تتالم وانت اللي تسبول؟ انت فاهم من ايه؟ لا طلع ايش احنا بنسميه الخوف التوقع، يعني لما بنطلع على قطار الرعب بنخافش. أيوة. ليش بنخافش؟ ايش بخوف بس ليش بنخافش؟ عشان انه احنا عندنا ثقه انه الموضوع هذا راح مش راح يصير، فيش خوف منه.
0: فهمت عليك.
1: فلهذا السبب انا بقول اذا الانسان بفهم حاله، وبقول ما حدا بيقدر يساعدك الا بس نفسك، بس نفسك. يعني
0: إذا اتكل على نفسك بكل شيء وتتكلش على أي حدا حتى أقرب المقربين لك.
1: أقرب المقربين لك حتى لو إنه مهما يكون، ولكن أنت لازم إنه أنت زي بالآخر أنت توجع، أنت أنا مش لازم أنت تكسر حياتك وتعصب وتفوت بمشاكل علشان تصرفات واحد ثاني. أنت سوي تصرفاتك زي ما لازم وخلص، والباك على رب العالمين.
0: حلو. طيب أنا بدي أشكرك عزيز وبارك الله فيك.
1: طيب
0: حمزة يعطيك العافية. مساء الخير لمين؟
2: مساء النور وعلى البنور.
0: هلا هلا، مين معي؟

0: شو يا حلو،
1: شو اخبارك؟
0: الله يخليك طول عمرك. معاك رياض السلام من
1: كريم. برياض يا هلا فيك
0: حبيبي، يا نوره
1: حبيبي. هلا
0: إيه، راديو طلعت هذا في عرس شيك لابن عمي، فتحت الراديو مش فهمتش البرنامج، وين مش فاهمني. شو البرنامج اللي عندك؟
1: والله كل خير. يعني إيه؟ عم بحكي على جرح المشاعر، كيف ممكن نتجاوز جرح المشاعر؟ إذا حدا جرحك، جرح مشاعرك، كيف ممكن تتجاوز هذا الاشي؟
0: طلع أنا يعني بدي أقول لك بدك تطول بالك، بلايا بالحياة فيها دوريد، بتصير بلايا بالحياة. يعني واحد جرح مشاعرك، إيش بدك تعمل له؟ بدك تحكي معاه كلام حلو، ما بصيرش الكلام العاطفي.
1: مع إنه هو اللي جرحك، مع إنه هو اللي جرحك.
0: بتصير ما هو دوريد.
1: يعني مرتك إذا جرحتك بالمشاعر، أنت اللي بتعاود تبادر معها ولا هي؟ أنت؟
0: والله.
1: مع انك انت اللي جرحتها. شو بتبادل؟
0: او هي جرحتنا او كذا. انا بحب، انا دريد كيف بدي اقول لك، بني ادم بحب اكون مع كل الناس مليح، بحبش اكون عاطل. حتى لا. اللي بيجي معي بيجي علي بقول الله يسامحه، الله يسامحه، وبكون معاه بعلاقه طيبه ومحترمه. هيك هيك طبيعتي، انا طبيعتي
1: هي نعمه من عند رب العالمين انه عندك هاي الصفه. بس
0: اقول لك واحد يكون روح يا فاعل يا تارك، بقول روح الله يسامحك.
1: بس يمكن يحس
0: مش من جبن،
1: يمكن يحسوك جبان يعني انه
0: لا. ما انا 10 اخوه عندي اجورين، انا الحمد لله زي سيد يوسف عندي 10 اخوه، يعني اسا صفقين بيجوا هون اسا فاهم علي. اذا بطفل 10 اخوه تعوني بيكونوا هون، انا الكبير تاعهم بيكون جنبي هون العشرة، وروح بده يصير.
1: بس انت ما بتدورش المشاكل وبتحب اكثر
0: لا
1: المحبه.
0: لا لا، طبيعه المحبه لازم تكون بين الناس، وبلاش كل الناس تكون عندها محبه واخلاص للحياه. المحبه اهم شيء. يعني اخ دريد، الدنيا هاي ثاني، فاهم علي؟ ثاني هاي الدنيا، هاي شيء ثاني دريد.
1: حلو.
0: فالمحبه مهمه بين الناس كلها. بناشد كل الكره اللي حوالينا، وبناشد اهل المشهد وبلد العزيز، بلد الغالي، تظلها على شكل البلد، المحبة فيها دائمة. وبناشد صاحبي في حفلة عن صاحبي كمان، وأخوي أبو دياب من المشهد كمان يدير باله حاله، ويدير باله على أولاده، ويدير باله على أخوته. دياب حبيبي،
1: الله يسعدك وشكرا لاتصالك.
0: شكرا لك، شكرا لك على البرنامج الحلو حبيبي.
1: إلى اللقاء، باي باي. أنغام مش حبيبي بس.

إذا تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها على أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية.

كل التحيات الحلوة أتمناها لكم دائما، على أمل أن نكون بخير. يعني أظهر أنه للأسف أيضا نستمع في الأخبار أنه الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على خلفية التطورات في الخليج. نتمنى إن شاء الله يا رب الهدوء، لأنه ما بدنا غير الهدوء. بكل أحوال إحنا مكملين مع الكثير من الاتصالات، ولكن قبل الاتصالات تحدثنا عن قضية كيف نتجاوز جرح المشاعر، كيف الإنسان ممكن يتجاوز جرح المشاعر. وكثير في أمور حلوة

طبعا تحية من الأعماق. القاعدة الذهبية للزواج الناجح، وأنا بحب أسمع منكم شو هي القاعدة الذهبية عندكم للزواج الناجح. هل هي طبعا مش كلمة مش وعي، هي وعي. الزواج مش قصة حبه بس، هو شراكة، صبر، احترام يومي مش بس بالمناسبات. يعني أقوى قاعدة، عامل شريكك كما تحب أن تعامل، وقت الرضا ووقت الزائل. لأن الحب الحقيقي مش لما كل شيء تمام، الحب الحقيقي لما تختلفوا تختاروا تبقوا مع بعض باحترام. في ناس بتفكر الزواج بيعيش على الحب، بس في الحقيقة الزواج بيعيش على الصدق والتقدير والتنازل الواعي، مش التنازل المكسور. وتذكروا البيت اللي فيه كلمة طيبة ما بدخله تعب. شاركونا شو القاعدة الذهبية بالنسبة لكم والزواج الناجح. بحب أسمع منكم. راغب علامة، شو عامل فيه؟ وانتي شو عامل فيه؟ 0416 1001.

0: الاتصالات. مساء الخير لمين؟
1: مستمع من الشمال.
0: أهلا وسهلا.
1: الموضوع فعلا كثير حلو اللي أنت طرحته.
0: أيوة.
1: أنا بآمن إنه الزواج هو مثل الأرض اللي بتزرعها، مثل الأرض الخصبة. لما بتكتفيها بتكون خصبة كتير، إذا بتهملها راح تموت.
0: حلو.
1: الزواج هو كل يوم كل دقيقة فيه إنك أنت تستثمر فيه. يعني أنا عم بحكي بعد خبرة زواج 40 سنة.
0: 40 سنة، الله يوفقك يا رب.
1: 40 سنة.
0: كيف بتقيمها؟
1: بقيمها جدا بفرح وسعادة، وأكيد في صعوبات، يعني ما بيخلى الموضوع. بس السؤال كيف أنت بتحل الصعوبات. أنا نصيحتي لكل الأزواج الصغيرة، ولا مرة تناموا أنتوا زعلانين.
0: حلو.
1: يعني احكوا، خلوا الحوار دايما بيناتكم، حتى لو زعلتوا ما تفوتيش تناموا وانتوا زعلانين. هذا اللي انا بآمن.
0: مين عادة يبادر في قضية المصالحة؟
1: ما فيش مقارنة، يعني في محلات انا، في محلات هو. احنا ما منقول دايما انت ودايما انا، لا. الحب هو عطاء، اذا انت بتحب عن جد بس بتعطي. وبعدين كمان لازم الأزواج الصغيرة تفهم إنه لازم يكون في ساعات لإلك ولإلها. يعني أنا كنت أنيم أولادي على 7:30 عشان أنا وياه يكون في عندنا ساعات خاصة لإلنا، نغذي علاقتنا.
0: أول شيء أنا عن جد بدي أتشكرك، وقضية تغذية العلاقة شيء مهم، يعني كلمة حلوة، مصطلح جميل. غذيها بالحب، بالاحترام، بالتنازل لما يكون تنازل عن جد بريح العيلة، بتكمل الطريق. شكرا لك عن جد من كل قلبي.
1: يا هلا،
0: ويسعد لي هالقلب، وديري بالك على الطريق.
1: سلامات،
0: إلى اللقاء. بس الخير لمين؟
2: السلام عليكم.
0: أهلا سهير، كيفك؟
2: كيف الحال دوري؟
0: شو الأخبار؟
2: الحمد لله، الله يسعدك، نحمد الله.
0: أيوة.
2: أنا كوني عزبية وبشوف يعني اللي حوالي المتجوزين

0: بخصوص الزواج والسعادة، كل مرأة تخلص لجوزها وتخلص لدار عمها هي امرأة بتتحط تاج على الراس.
1: حلو.
0: اليوم أغلبية الصبايا بفترة الخطبة بقضينها عند دار عمها، تقضيها عند دار عمها بيت حماها يعني المقصود.
1: طبعا.
0: بس لما تتجوز يدوب تفوت عليهم. يدوب تفوت عليهم يعني بالسور، شو دا أقول لك، بجوز بالسور تمرك هيك مشالة فيه يعني عشان ما تفوتي شقرا.
1: طب ليش؟
0: ليش هذا السؤال اللي بدي أسأله لإلهن إلهن هني. ليش يعني بعد الجوز بتفوتنش؟ ما هو دار عمك يعني بمكان دار أبوها
1: طبعا.
0: أيات وحدي بتتجوز وبتروح بيت عمها كأنها بعدها بيت أهلها وكأنها بتسعد بيت أهلها، وخصوصا اثنان يبقوا كبار بالعمر دريد. لما الواحد الكن بتفوت على دار عمها وبتشاركهم بكل إشي هتبقى أروع كن موجودة بالوجود، هي اللي بتسعد جوزها وهي اللي بتسعد بيتها وهي اللي بتعمر بيتها بالسعادة.
1: حلو كلامك.
0: يعني احنا اليوم عن جد عن جد اليوم انا بلاحظ نسبة كبيرة، خلينا اقول 70% يعني الكنايب بفوتش على دار عمهن. الواحد لما بتتجوز عادة بالعكس لازم تتقرب لإلهم.
1: اكيد.
0: عشان يظل فيه تقارب بين الزوج والزوجي، وبرضه جوز الواحد هو نفسه برضه الزوج برضه لازم يتقرب لدار عمه ويبقى مليح مع دار عمه ويخلص لهم عشان يبقى الاشي متبادل.
1: اكيد. يعني يعني هاي النقطة مهمة جدا في قضية التبادل الاحترام، تبادل يعني الذوق فضلوا على العلم. فيعني الأمور هذه أمور بتيجي من البيت، أنا لا أظن أنه هي وليدة الحاضر. فكل إنسان على إيش من شب عليه، من شب على شيء شاب عليه.
0: نعم. دريد لما البنا يبني لما يعمر شو بيعمل؟ بخلي الأساس قوي كثير. ليش؟
1: صحيح.
0: عشان يبني الطبقة الثانية والثالثة والرابعة.
1: حلو.
0: وبرضو الزوج والزوجي لما يبنوها على التفاهم، على الصدق، على الحب، على الحنان، خلص عمر هذا البيت.
1: الله يخلينا إياك يا سيدي. شكرا.
0: الله يسعدك دريد. الله معك.
1: منقول مرحبا لمين؟
2: السلام عليكم.
1: يا هلا
2: عم دريد يا أخي، بحبك، اتصلت كمان مرة.
1: نعم
2: بحب اتصلت كمان مرة، كان مش سامي عبادي معك.
1: حبيبي سامي،
2: يعني عم دريد بس تعطيني أحكي بالنسبة لموضوع الزواج.
1: أي تفضل.
2: أهم شيء بالزواج هو الاحترام. السؤال ما هو معنى كلمة احترام؟
1: حلو.
2: معنى كلمة احترام أن تتقبلني كما أنا، لا تحاول تغييري. هاي أول شيء. ثاني شيء، إحنا مشكلتنا في العالم كلاته بنعامل الآخرين كما نفكر. يعني في المشكلة بأغلب الزواج اللي بتصير إنه المرأة من عالم الكوكب الزهرة والزلمة من المريخ.
1: طيب.
2: كلمات اللي إحنا المرأة بتفكرها مدح، المرأة لما تحاول تفتش تلفون جوزها عشان يفرجيه إنه هي بتغار عليه وإن هي بتحبه، هو بفكر إنه هي فيش عندها ثقة. تفسير يختلف اختلاف شاسع بين الذكر والأنثى. لهذا السبب يجب أن نعلم مع من نتعامل.
1: حلو. يعني في أنماط تفكير، فكل واحد له نمط فكر
2: ذكري وأنثوي وليس أنماط أشخاص.
1: حلو كلامك.
2: أيوة.
1: نعم.
2: تفضل سؤال، أنا بحب أسمع سؤالك.
1: لا أنا بس يعني كلامك بجنن، إنه يعني بهذا النقطة لو كل إنسان بحط حاله محل الآخر وبيشوف كيف بفكر، بتوقع إنه كثير مشاكل بتنحل.
2: ولكن بس كيف بفكر، بس عم دريد لازم تعرف انه انا ذكر وانت انثى. انا ما بروح تركي كربيات، ما بروح فشتي للدار اثاث. انا مش مشكلة عندي اللون واللون والشبر والعرض، انا عندي اشي مريح. مرتي بدها تعمل حساب ملائم للون وملائم للاكس وللواي وللزد. هيك ربنا خلاكي، وانا لازم انا احترمها. اعطى الاشي عند الزلم هو حاول تغيره. نقطة صغيرة اللي النساء لا تفهمها، مش استغفر رب العظيم، بعض النساء لا تفهم مدح الغير بوجود الحاضر هو ذم للحاضر. شو يعني؟ يعني وأنا قاعد بحضر مع مرتي مسلسل معين

0: وهي بتمدح تطلع هذا محنه، تطلع هذا محسنه، تطلع هذا مجمله. انا كرجل، كرجل كانسان بفكر شو يعني انا مش حنون، يعني انا يعني انا بخيل، هيك هيك تفكير الرجال، هيك ربنا خلقنا.
1: حلو.
0: يعني في شيء شيء هذا الشيء واحد. الشيء الثاني انا بقول الحوار، واجب الحوار، يجب الحوار. انا لا اعلم ما في ضميرك، لا اعلم. اذا انت ما قلت ليش انا بغضبش اعرف. انا لازم اقعد انا وياك على الطاوله وفهم هذا إشي يعجبني وهذا إشي لا يعجبني. الفتاة اللي قبل تكلمت حكت عن ليش قبل مش قبل فترة اللي هي تبقى انجذاب وتعرف وأقنعة ونزع الأقنعة. مشكلتنا إحنا بالأقنعة، الأقنعة بنلبسها، وكل ما كانت فجوة الأقنعة كبيرة كل ما المشاكل بعد الزواج بتكون كبيرة.
1: حلو كلامك.
0: أنا بقول تقبلني كما أنا، إذا لا تتقبلني لك مشكلة. الزلمة أصعب إيش عنده أستاذ الزورية، دخل على الجملة الأخيرة إذا في ناخذ من وقتك شوية. أصعب إيش عند الزلمة إذا حاولت المرأة تغييره يصبح عنيدا كطفل عمره 3 سنين. هيك ربنا خلقنا، هيك ربنا خلقنا، لا يعذر بالدين.
1: طيب شكرا لك، شكرا لك
2: حبيبي عبد الدوري.
1: سلامات. مساء الخير لمين؟
3: ألو.
1: هلا.
3: مرحبا.
1: هلا كيفك؟
3: هلا يا دوريد، معك أحمد من الناصرة.
1: هلا بأحمد.
3: أنا بدي أقول لك جملتين. أول جملة، أنا مع الأخ اللي إسا كان موجود معانا بالمكالمة.
1: حلو.
3: الحوار أهم نقطة للتوافق، هي الحوار،
1: الحوار بين الزوجين
3: بدون ربنا. بسألك سؤال، ربنا بيسمع من الساكت؟
1: لا،
3: ربنا بيسمعش من الساكت. بس شو المشكلة؟ المرأة بتسكتش.
1: المرأة بتسكتش؟
3: لا يا زلمة.
1: طيب السؤال، إذا المرأة ما سكتت بهالحالة، يمكن هنا أنت دورك كمان، أنت تعرف كيف تدير الحوار كرجل.
3: بدي أجيب له الزيق وسكتها، شو تساوي؟
1: لا يعني أول شيء لم نخلق.
3: لا لا، إحنا طبعا بنمزح، بس طبعا زي ما قلت لك ربنا ما بسمع من الساكت.
1: صح مزبوط.
3: وأهم أهم أهم أهم شيء إنه الحوار
1: ويكون حوار مع احترام. أكيد أحمد
3: طبعاً. الوفق
1: والوفق.
3: لما أنا بشكي لك، لما أنا بطلع عندك عم دوريز بقول صح. لك واحد دوريز.
1: ألو.
3: وبس والله يسعد مساج ويوافق الجميع ونفرح بهالعهد.
1: يسعد هالقلب، شكرا لك.
3: يسعد.
1: وصفوا لي الصبر بصوت نانسي حوام.

0: الاتصال الأخير في هذه الساعة. مساء الخير لمين؟
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: معكم السمع من الشمال.
0: أهلا تفضل.
1: بالنسبة حبيت أعلق لجرح المشاعر.
0: نعم.
1: اسمع، هو الموضوع مش إيش اللي بصير بسرعة، ومش إيش بده عملية. العملية تحتاج وقت ووعي أكثر. الإنسان عشان يتخطى بالإشي، هي الخطوة الأولى إنه لازم يعترف إنه تأذى، لأنه كتمان الإشي هو اللي بيزيد الألم بدل ما ينهي فيه. يعني كتم المشاعر بضل البني آدم يتألم أكثر. لازم يفهم حاله شو اللي جرحه بالضبط، هو كلام، تصرف، خيبة أمل. لما يحدد السبب بصير أهون إله يتعامل معه وأوضح لإله.
0: صح.
1: أحياناً لأنه بتكون الجرح مرتبة التوقعات من آخرين، مش بس بأشياء اللي عملوها أو حكي. كمان نقطة مهمة هو التعبير. التعبير يعني الواحد المجروح يعبر مع شخص اللي هو فيه، أو بتعرفه حتى بالكتاب، يكتب لحاله، يجيب دفتر ويكتب يعبر عن شعوره لنفسه.
0: حلو.
1: يساعد نفسه على تفريغ المشاعر بدل ما يتراكم. ما خليش تفكيره يدور بشكل كبير وكبير على حوالين الموضوع. يعطيه جم أكثر من اللازم، بيظل عالق فيه بعض الجرح.
0: حلو كلامك.
1: وأخيرا كمان البني آدم يعطي لحاله وقت. في بعض الجرح تلتئم بسرعة، وأخرى اللي بدها مدة أطول، وهذا الإشي طبيعي حسب البني آدم. مع الوقت، مع اهتمامه بنفسه بأشياء

الهندسة الإذاعية بديع كرام الشريف على هذا اللقاء. 5 دقائق تفصيل عن أخبار، 10 موعد الزميلة زهرة سعيد. مني أنا دوري الزرقاوي، فنجان قهوة بدون سكر، أوراجين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بأن القوات الأمريكية دمرت 7 زوارق إيرانية خلال عملية مشروع الحرية الهادفة إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الهجمات الإيرانية طالت سفينة شحن كورية جنوبية دون تسجيل أضرار أخرى في السفن العابرة للمضيق. وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن إيران ستدمر إذا هاجمت السفن الأمريكية، مؤكدا استمرار انتشار الأسطول العسكري الأمريكي في المنطقة، ومعتبرا في الوقت ذاته أن طهران أصبحت أكثر مرونة في المحادثات. في المقابل، نفى مسؤول عسكري إيراني صحة الرواية الأمريكية رافضا ما وصفه بادعاءات إغراق سفن وزوارق إيرانية. في الخليج العربي، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع بأن منظومة دفاع جوي إسرائيلية نشرت في الإمارات فعلت لاعتراض صاروخ إيراني أطلق في وقت سابق. يأتي ذلك بعد تقارير تحدثت مؤخرا عن نقل إسرائيل بطارية من منظومة القبة الحديدية إلى الإمارات إلى جانب طاقم مختص لتشغيلها. بقاء في الإمارات، أعلن المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة في دولة الإمارات إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية إثر استهداف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. وفي وقت قال فيه مسؤول إماراتي لشبكة CNN إن بلاده تتوقع هجوما أمريكيا أو إسرائيليا على إيران خلال الساعات 24 المقبلة. وفي عمان، أكدت وكالة الأنباء العمانية إصابة شخصين جراء استهداف مبنى سكني في ولاية بخاء. محليا، تعقد الكنيسة يوم غد الثلاثاء جلسة خاصة لمتابعة توصيات سابقة تدعو إلى إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون واستدعاء قياداتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب وفق ما أفادت به مصادر برلمانية. وستعقد الجلسة عند الساعة 2 بعد الظهر في لجنة التعليم والثقافة والرياضة على أن تبث مباشرة. وتأتي الجلسة في ظل تحركات من نواب في اليمين لإعادة طرح ملف يعود إلى عام 2023 بشأن حظر اللجنة. وبحسب المقترحات المطروحة، يستند الطلب إلى مزاعم تتعلق بفعالية نظمت في أيار مايو 2023، إضافة إلى ادعاءات بشأن هتافات وصفت بأنها داعمة لعمليات مسلحة، فيما يؤكد مقدموه أن اللجنة تقدم التماسات قانونية ضد مؤسسات الدولة وتعمل بشكل واسع في المجال السياسي والقانوني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

أخبار التاسعة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يكون الطقس باردا بشكل لافت في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية. أما يوم غد الثلاثاء يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق المرتفعة، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة: في القدس 10 درجات، الجليل الأعلى 9 درجات، طبرية 13، في الناصرة 12، حيفا والساحل 16، يافا وتل أبيب 17، في النقب 13، أما في إيلات 19 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدنا إليكم والعود أحمد، كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، كل الخير والسعادة، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. برنامج نجوم الليل أحبكم لو تعلمون كم، ونحن معكم أيضا مع الكثير من الأغنيات. للأسف شديد افتقدنا يعني فنان كبير كبير كبير بحجم هاني شاكر، فشو ممكن نحكي عن هذا الفنان اللي صعب الواحد يحكي عنه ولا كلمة ولا كلمتين ولا ثلاث كلمات. رح أقولكم كلمة بحق الفنان العملاق هاني شاكر.

في البداية شكر كبير بحجم الشمس للزميلة زهرة سعيد التي قرأت عليكم نشرة أخبار التاسعة من هذا المساء، وتحية إلى عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي، كل الخير. ورحيل الفنان الكبير هاني شاكر ليس خبرا عابرا، بل هو وجع يصيب الذاكرة العربية في عمقها. فقدنا صوتا لم يكن مجرد غناء، بل كان حالة من الإحساس النقي، ومدرسة في الرقي، ومرآة لزمن جميل كانت فيه الكلمة تصاغ بحب وتقال بصدق. كان صوته يلامس القلوب قبل الأذان، ويربت على وجه العاشقين، ويعيد للروح هدوءها في زحمة الحياة. كم من لحظة اختبأنا فيها خلف أغنية له، وكم من ذكرى ارتبطت بنبرة من صوته حتى صار جزءا من تفاصيلنا دون أن نشعر. رحل الجسد لكن الفن لا يرحل، الروح التي سكنت أغانيه ستبقى حية فينا، تتردد مع كل لحن وتهمس في كل مساء. رحم الله فنانا لم يكن عاديا، بل كان قطعة من وجدان هذه الأمة، وسيظل اسمه محفورا في قلوبنا كما تحفر الألحان الخالدة في الزمن. رحم الله الفنان الكبير هاني شاكر.

نهدي هذه الكلمات إلى صديق الغالي والمميز دوما وجدان. حبيت أقول لك وجدان يسعد لي هالمساء وربنا يحميك وطريق موفق هيك، يدير بالك على الطريق. إلك وحشة كبيرة، أحلى وجدان.

كل تحيات لكم أينما كنتم. نحن نعود إليكم إلى البرنامج والكثير من المواضيع المطروحة هذا المساء. طرحنا الموضوع الأول وهو كان طبعا من المواضيع المطروحة كيف تتجاوز جرح المشاعر. بعدين بعد ما قلنا كيف تتجاوز جرح المشاعر كمان قضية اللي بينقل كلام أسوأ أنواع البشر، وهذا موضوع نقل الكلام موضوع كبير. سألوه بعد 60 عاما من الزواج ما سر زواجك الناجح، وهكذا كان الجواب. طبعا يعني أسرار الزواج الناجح بحب أسمع منكم كمان، ما هي أسرار الزواج الناجح؟ وروعة تقول مستمعة دائمة جورج وسوف غلط لما قال كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. فالمستمعة بتقول كلام الناس بيقدم وبيأخر، فهل كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر؟ بحب أسمع منكم إذا كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، أنتوا شو رأيكم كلام الناس؟ بهديكم هالأغنية لجورج، كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر، أنتوا شو رأيكم؟ 0460 10101.

وليت أخر. كلام الناس لا بيقدم ولا بأخر. أولا تحية إلى أسيل من جنة تورز، لكن من نقاط الأغنيات بتقول نسيان هاني شاكر صعب أكيد، هاني مطرب المفضل الأول والدائم، كل كلمة بأغنيه إلها معنى خاص. هاني شاكر رحل عنا جسدا لكن روحه ستبقى خالدة في وجداني للأبد، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان. وبتقول في ناس مستعدة تكون تعيسي جدا، بس المهم كلام الناس عليهن، المهم الناس تعرف إنهن بيعيشوا وكأنهن سعداء. في ناس ما بهمها كلام الناس وهمها الوحيد تعيش السعادة الحقيقية، ومش مهم شو تفكر الناس. أنا من الناس اللي ما بهمها كلام الناس، أنا عايش صح وبما يرضيني ويرضي ربي.

وصلتني هذه الرسالة من مستمعة وبحب آراءكم في الموضوع. بتقول: مساء الخير دريد، أنا مش عارفة من وين بدي أبلش، بس يمكن الحكي يخفف شوي من اللي جواي. أنا امرأة عشت قصة حب كنت مفكرتها صادقة نظيفة وبداية حياة جديدة، تزوجت وأنا مقتنعة أني شريكته الوحيدة وأنه اختارني من بين كل الناس. الصدمة دريد كانت أقصى من أني أوصفها، اكتشفت بعد فترة أني كنت الزوج الثاني من دون ما أعرف. المصيبة الأكبر أنه بعدها كمان اتزوج مرة ثالثة، يعني أنا ما كنت بس مخدوعة، أنا كنت عايشة كذبة كاملة للأسف. سؤالي مش بس عن الخيانة، سؤال عن وجع الثقة لما تنكسر، عن الإهانة لما تكتشف أنك كنت خيار مش معلن، وعن قلبي اللي لليوم مش فاهم كيف ممكن إنسان يعيش بثلاث وجوه. أنا اليوم محتارة، أكمل وأتجاهل ولا أوقف هون وأحافظ على اللي ضل مني؟ يمكن في حدا يسمعني يكون مر بنفس الشيء، بس بدي جواب واحد: هل في كرامة ممكن ترجع بعد هيك وجع؟ بحب أسمع منكم. 0-64-10-101. ملحم بركات في أغنية يا حبي اللي غاب.

0: رح يكون مع اتصال. منقول مساء الخير لمين؟
1: ألو.
0: مساء الخير.
1: شو أخبارك أخ دريد؟
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
1: أهلا، بحكي معك محمد من ضواحيها للناصري.
0: كيفك يا محمد؟
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا محمد، تفضل محمد.
1: أخ دريد، بالنسبة لموضوع الخيانة والثقة وهل بترجع الكرامة، فهي موضوع صراحة يعني الناس بحسها عايشة بمسلسلات ودراما. أكيد في خيانة، أكيد الحياة مش وردية، البني آدم مش لازم يكون زجاجي. طبعا أنت بتشاركني الرأي، البني آدم لازم يكون عنده القوة إنه يقدر يقف عند كل ظروف، يعني الحياة مش هوينة، لازم يكون في استمرارية وفي زي ما يقولوا يمشي خيوط بالحياة.
0: أيوة.
1: مش لازم تقف

0: عند أي إنسان. والبني آدم اللي بنخذل مرة مش لازم يتعلم ويصير أقوى.
1: يعني أنت بتقول إنه حتى لو الإنسان تعرض لأقصى أنواع الخيانة لازم الإنسان يكون قوي، ما ينهار عند أول محطة.
0: اسمع، الإشي نفسه أكيد في ناس بتعطي ثقة لأشخاص آخرين وبدهن حدا يرجع لنا هاي الثقة، وبنخذل عند أي خيبة أمل صغيرة. بس الحياة كلها مبنية على خيبات أمل يعني، فهذا الإشي طبيعي.
1: يعني صورت الحياة إنه عن جد مبنية على خيبات أمل؟ يعني
0: هل أنت تطلع اليوم كتير ناس إن كان بشغلها، إن كان بعلاقاتها مع الناس، إن كان مع الأخوة، مش شرط مع حدا بيحبه أو حدا خانه. كل الحياة مش وردية، في مشاكل، ممكن بشغلها تواجه مشاكل، بحياتها مع إخوتها، مع أي حدا. فلازم يكون بني آدم قوي، مش لازم ينغذل تحت أي ظرف يعني، ويعيش حياة وينطوي على نفسه ويقول إنه أنا إنسان.
1: يعني فهمت عليك، بما معنى إنه يجب إنه يكون أقوياء. أو للأسف
0: طبعا الحياة بتستمر،
1: ما بتنتهي عند أي إنسان. صحيح
0: طبعا،
1: حلو كلامك. أنا أول شيء بدي أتشكرك عزيزي وبارك الله فيك على كلماتك، وبدي أتمنى لك بس ليلة حلوة.
0: شكرا لك، وانت كمان.
1: إلى اللقاء.

0: كمان اتصال. مساء الخير لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا كيفك؟
1: هلا هلا
0: بارا. هلا تمام. مين معي؟
1: معك نور.
0: كمان مرة؟
1: نور. نور
0: نور كيفك يا نور؟
1: والله
0: هلا بنور. تفضل نور.
1: قامت الموضوع على الخيانة.
0: الخيانة نعم.
1: الخيانة مرة أولى للزلمين.
0: اللي بدك إياه. إحنا عادة بنحكي على الخذلان وعلى جرح المشاعر وكيف نتجاوز جرح المشاعر وإذا حدا جرح مشاعرك، وأصعب جرح هو جرح الخيانة، ما في بعده.

0: للأسف.
1: هل مررت بهذه التجربة للأسف؟
0: أنا بديش أقول لك إنه أنا مريت بس كون امرأة بدي أحكي على خيانة المرأة، يعني المرأة تنحل.
1: أنت بتحكي على خيانة المرأة، نعم.
0: الإشي جدا صعب، وأكيد الإشي ما بتنسى أبدا، ولكن الخوف بتستمر. الوقت الزمن ممكن يداول بالحدث، يداول الإنسان مع الوقت. يعني هو أكثر إشي اللي ممكن عن جد يكون دواء لهذا الوجع هو الوقت.
1: حلو.
0: إيه بس يعني حتى لو إنه للمرأة بالزوجة مرأة خيانة، اللي أنا بدي أقوله إنه حتى لو هي سامحت تظلها على الآن، لو ما سامحت بدها تحس بالوجع لوقت طويل. يعني عن بختين المرأة بتكون على الآن.
1: حلو كلامك. يعني عمليا كيف أنا فهمت من حديثك أنه أصعب خيانة موجود اليوم هي خيانة المرأة مش الرجل؟
0: طبعا.
1: يعني ليش بتعرفي خيانة وأنت امرأة أنه خيانة المرأة صعبة جدا على الرجل؟
0: أنا بدي أقول لك الجملة اللي تنحكى بشكل داء، أنه خيانة المرأة لما الزلمة بيكون الزلمة سوري على هاي الكلمة بيكون انه بشكل عابر مش دائما بيجي من مساعد، بس المرأة اذا خانت بتكون من مساعد. الزلمة اذا خان مرته خانت وكيلي اصعب عليه ليه؟ لانه المرأة لما بتكون ما بتكون لانه هي بتطلع على هذا وهذاك، بتكون من مساعد، بتعطي مساعد. الزلمة ممكن يحكي مع هاي وهذيك وهون وهون، خيانة عن خيانة بتفرق. صح كله وجع، بس خيانة عن خيانة بتفرق. في فرق لما بتكون في محبة وفي مشاعر وفي في فرق فين ما بيكون الزلمة عم بتسلم عم بمرق وقت. ما أظنش إنه في ممكن، يعني أنا بقول إنه 90% من الكلام كلها بتحكي.
1: 90% من كل الرجال بيخونوا؟
0: بتكون بتطلع وبتحكي ومستعدة. أي يعني 90% يمكن في هذول 10% اللي حالة نادرة جدا.
1: أنا منهن عدي ولا؟
0: طبعا عرفت.
1: أنا منهن ولا؟ أنا منهن. هو بيشهد إنه أنا منهن. لا شو بتضحكي أنت محسستني أنا 90%.
0: أنا بعرف الصراحة، بس إنه اللي بقول لك إياه إنه 90% من الكلام كلها بتكون اليوم الواحد بيكون راكب السيارة بمرق أنا واحد.
1: يعني لحظة، ما هو بتعلق شو الخيانة؟ يعني خيانة النظرة ولا خيانة الجسد ولا خيانة الشيء ولا شو؟ يعني ما
0: في. شوف هي أنا هي قلت لك إياها، خيانة عن خيانة تفرق. المرة اللي بتمسك جوزها عم بيحكي مع واحدة وعم بتطلع عليها من الحكي كله تسلية وماخذها يعني انه سام واحد، ففي فرق بين ما وحده تفتك جوزها عم بتكون من حب المشاعر شو كلام اللي هو ناقصها عم بيعطيه لغيرها.
1: حلو.
0: حتى بالخيانة في وجع بفرق.
1: فهمت. واضح. أو يعني أصعب وجع في العالم هو وجع الخيانة، بالذات إذا كنت تحب شخص معين وخونك دمار العادي.
0: بس في أخذ الدنيا.
1: نعم.
0: شاطر من صدر. كل إنسان دوقع بدي يرجع ويطلع من قلت لك أكثر إيه هو الوقت اللي بداول الإنسان.
1: نعم. انتبهوا من الخيانة يا جماعة. يعطيك العافية عزيزتي نور ودير بالك حالك.
0: شكرا.
1: سلامات. مساء الخير لمين؟
2: مرحبا.
1: هلا.
2: التحكي مستمع من الشمال.
1: أهلا وسهلا.
2: صراحة حابة أعقب على الموضوع.
1: أيوة.
2: بالنسبة إلي فيش أي إشي اللي هو بيكون مبرر للخيانة.
1: ما فيش مبرر للخيانة
2: بالضبط. إن كان ظلمة إن كان مرأة. وبالنسبة إلي أصعب إشي الخيانة هي خيانة الناس.
1: خيانة النفس
2: يعني. بالضبط. إنك أنت نفسك تخونك. هذا يعني بالنسبة إلي أصعب إشي.
1: كيف يعني نفسك تخونك؟ إيش قصدك؟
2: يعني انه انت تكون بدك اشي او يصير معك اشي ضد اللي انت بدك اياه. انه هاي خيانة الناس انه بالنسبة الي.
1: حلو.
2: وحتى ان كان ظلمة او انسان مرة فيش اي اسم ببرر الخيانة.
1: لا يوجد مبرر.
2: وفيش اشي اسمه خيانة عن خيانة تفرق.
1: حلو.
2: كين ما الاشي بلش فالاشي بجر وبجر وبجر.
1: نعم.
2: وبالنسبة الي الايام هي كفيلة انه نفس الواحد صح، او بجرب الواحد يتناسى، هو مش بنسى
1: ما بنسى، صعب الانسان ينسى
2: بالضبط.

0: الإنسان صعب ينسى، هو بجرب ينسى بالضبط. بس وهون ما دخلش بالنسبة للصبية اللي حكت قبلي إنه ممكن الزلمة ينسى مرة تنسى أو يحكي أو، بالنسبة لي كلياته يعني بصب بنفس الدائرة
1: بنفس المصب. نعم
0: بالضبط كلياته
1: بنفس الخانة
0: نعم. بالضبط 100% ولا أي إشي ببرر شي يعني. والإنسان الشاطر اللي بتعلم من الدرس اللي بقع فيه يعني من الأغلاط اللي كانت فيها
1: أكيد.
0: فعشان ما يرجعش على نفس الشيء. وبالنسبة لي الدنيا دوارة يعني، أنت اليوم خنت أو انخنت
1: بكرة بتنخن،
0: فبالضبط نفس الشيء ونفس الوجع اللي أعطيته لغيرك فرح تحس فيه.
1: نعم إذا نفس الوجع اللي أعطيته لغيرك ممكن تحس فيه أنت. فيعني وهي دائما أنا بهمس في الرجال إنه إذا أنت بتخون زوجتك أو بتخون حبيبتك أو خطيبتك وبتفكر حالك انك انت راح مش رايح يعني مش راح تلمسك او مش راح تفلت، راح يجي يوم اللي
0: بالضبط ينكشف انه يكشف الاشي
1: ولا ربنا ممكن يعني لا سمح الله يصير معك بالضبط زي
0: يعني مش حتما مرتك، ممكن صاحبتك، ممكن أكيد. اختك، ممكن حدا اللي هو قريب أكيد. عليك، ومش حتما خيانه، ممكن وجع نفس الوجع اللي انت توجعته بالخيانه.
1: حلو كلامك، شكرا لك عزيزتي.
0: يسلم ودرك.
1: سلام. مساء الخير لمين؟
2: ألو مرحبا.
1: هلا
2: كيف حالك؟
1: مين معي؟
2: معك مستمع من الشمال.
1: مين؟
2: مستمع من الشمال.
1: أهلا وسهلا،
2: أنا مستمع دائم لراديو الشمس وأنت بتعرفني منيح منيح وأنا بعرفك منيح منيح وبديش أقول اسمي هالمرة.
1: ولا همك تفضل.
2: بدي أعقب أكثر شيء بكسر للخيانة.
1: أيوه
2: الخيانة كثير كثير كثير صعبة، أنا مريت في التجربة هاي وأنا يعني أقول لك للحقيقة، أنا بتعرف اليوم كله على الفيسبوك وكله بتعرف وكله بيحكي. أنا حكت معي من تجربة يعني إلي أنا.
1: بحب أسمع تجربتك.
2: حكيت تعرفت على واحدة عمرها 45 سنة.
1: حلو.
2: وهاي المخلوقة صلها متجوزة بعد شوي 25 سنة
1: صلها متجوزي
2: 20 سنة صلها متجوزي وعندها 4 أولاد.
1: طيب
2: المرأة تطق بتموت، لا بتأخذ احترام من جوزها، لا بتأخذ حب من جوزها، ولا بتأخذ إشي من جوزها. بتقولي إلي أكثر من سنة مش حاطت في إيدي 100 شيكل. للإهمال هذا بتقولي يا عمي نفسه في الليل بحبوش بطيقوش، وهي بدهاش تخرب بيتها، بدهاش تتطلق، بدهاش تعمل مشاكل لأولادها. بتقول لي بديش بنتي تروح على المدرسة أولاد صفها يقولوا لها ليه أمك مطلقة.
1: يعني هي خايفة من الناس ومن حكي الناس.
2: هي خايفة من الناس.
1: حضرتك أنت بتحكي معها وهي متجوزة؟
2: أنا بحكي معها وأنا داير بالي عليها لليوم. بتقول لي أنا الأشياء اللي بأخذها منك.
1: قد يصلك بتحكي معها؟
2: سنة.
1: طيب أنت حاسس حالك أنك أنت عم تحكي مع واحدة متجوزة، يعني الإشي صح ولا غلط؟
2: الاشي غلط.
1: طيب وليش عم بعدك عم تحكي معها؟
2: لانه انا حبيتها.
1: اذا انت بتحبها وانت متجوز؟
2: طبعا.
1: طيب انت متجوز وهي متجوزة وانت حبيتها وهي حبتك، شو الحل؟ شو تعمل؟
2: الحل انه انا اسا عم بجرب انهيها على الضرب، انه تضبط الوضع مع جوزها.
1: طيب
2: وتخليه يصير كيف بدها هي.
1: طيب ما انت بتقول انه بدك تساعدها وبدك تمشيها على الدار، بس انت بتحبها، يعني انت رح يجي يوم مش رح تقدر تفلتها لانك انت بتحبها.
2: انا مبلا انا اذا هي بتكون بخير ومنيحة بكرة بفلتها.
1: طب بس يعني انه يعني هل انت بتقدر تسيطر على مشاعرك؟
2: انا بقدر طبعا عشانها معلوم بقدر.
1: طيب الاشي مش عم بيأثر على البيت عندك انك انت؟
2: لا لا لا لا لا انا عندي طبيعي وهي عندها طبيعي وكله بسيطر.
1: طب يعني انت بتحبها بتحب مرتك في نفس الوقت يعني قادر؟
2: طبعا معلوم.
1: بينفع هيك انه نحبه؟
2: معلوم طبعا. انا هاي المخلوقة عم تأخذ مني اشياء اللي بتقول لي اللي
1: شو بتأخذ منك؟
2: 15 سنة بكفي كلمة انتبهي لحالك وانت طالعة. الكلمة الحلوة يا عمي، الكلمة الحلوة قول لمرتك الصبح صباح الخير يا قلبي، شو المشكلة؟
1: بس انت هنا كيف تسامح لنفسك تحكي مع واحدة على حساب على ذمة انسان تاني؟
2: سامح لنفسي. انا لما هاي المخلوقة بتيجي بتبكي لي وبتحكي لي اشياء اللي شعر راسك بوقف اذا بتسمعها، ومش حلو جدا، مش حلو شيء احكيها على الراديو لانه شعر راسي وشعر راس المستمعين كله بدها توقف.

0: بتقول لي
1: صار مرة انكم طلعتوا مع بعض انتوا وياها؟
0: لا
1: بصراحة
0: لا لا لا لا أعوذ بالله
1: ما صارش اشي بيناتكم يعني.
0: لا لا لا لا لا تلفون شفتها وهذا هو، اما اشياء تغضب ربنا لا.
1: طب هذا كمان ممكن يغضب ربنا لانه هي على حساب واحد تاني، وانت انت كمان لك مره في البيت كمان مرتك.
0: ليه جوز عم بتصرف معها؟
1: بس مرتك
0: اذا بتعرف يعني انت جايب الحق كله علي. انا مقدر وانا بس طيب،
1: بس هي لانها مش قضيه الحق عليها.
0: احنا نطاق الحكي تبعنا
1: صراحه لو مرتك عرفت انك بتحكي مع واحد تاني شو بتقول؟
0: احنا نطاق الحديث تبعنا على الخيانه.
1: طيب
0: الخيانه من شو بتصير؟ من الاهمال.
1: بس
0: ليه تهمل؟
1: فهمت عليك. بس انت
0: ليه تهمل؟
1: تزعلش مني، انت مش حاسس حالك انك عم بتخون زوجتك؟
0: لا
1: عم تحكي مع واحدة تاني. انت
0: عم بحكي بس مش عم بزارن او مش عم بطلع او مش عم بعمل اشي يغضب ربنا لا سمح الله. طيب. ليه الاهمال؟ ليه الاهمال؟
1: اوكي
0: ليه الاهمال؟
1: ليش الاهمال؟ انا بدي اتشكرك وشكرا على صراحتك معي في البرنامج.
0: يعطيك العافية،
1: الى اللقاء. مساء الخير لمين؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: معك مستمع من الشمال.
1: تفضل.
2: والموضوع جدا يعني جربني خلاني اتصل واحكي عن الشيء اللي انا بمر فيه كثير.
1: تفضل.
2: من احد الاشياء، انا اليوم عمري 39 سنه، عزابي.
1: عزابي.
2: من احد الاشياء احب اقول لك.
1: بتحب تقول ايش؟
2: انتقده بشغلة. كلمة للشاب اللي كان يحكي من شوي. انتقده بشغلة انه هو بقول عن كرانه هو بخمش. اول ايش اليوم العلاقة الزوجية هي عبارة لما انت بتخبح مرتك انك انت بتحكي عن مع واحدة ومتجوزة كمان، هاي بحد ذاتها خيانة.
1: اذا بالنسبة لك هاي خيانة. شو عم بيعمل هذا الرجل؟
2: ما هاد اقول لك ليش. لما انت بدك تقول لل المخلوقة اللي بتحكي معاها اللي متجوزة بتقول لها ديري بالك على حالك وناتي مرتك، صارت خيانة في حق مرتك. وهو مستحيل اليوم انت
1: هو عرايه انا بعملش معها اشي، انا بس عم بهديها يعني.
2: بس اشي انا بعرف الاشي ومتأكد انه شفاش وجه لوجه ويمكن بس على التلفون. بس هاي بحق زرده خياني. الوقت اللي بدل ما تقضي تحكي مع هاي المخلوقة وتطبطب عليها وتحط على صدرك وتطبطب عليها وتسمع منها، اسمع مرتك.
1: انه اقعد مع مرتك واسمع مرتك، اكيد مرتك عندها ما يقول.
2: اقعد مع اولادك. اليوم هاي الاولاد اللي بتطقطق بالشوارع من وين؟
1: من ورا هذا
2: من الام ماسك التلفون، مش هي بالتلفون، والابو ماسك التلفون، مش هي بالتلفون. الولد ما بعرفوش هيدا فينا بروح، الولد وين بده يروح؟ بده يلم مشكله.
1: انت ليه بعدك مش متجوز؟
2: ما هاي هي اللي صار بدي اشيك اياها، انا ليه مش متجوز؟ لانه كثير بتجيني تلفونات من صبايا اللي انا كنت اعرفها قبل 20 و15 سنه.
1: طيب.
2: لليوم بتتصل جوزي بطل يعطيني، بطل يهتم، بطل هذا، لما انا بسمع منها ولا وانت لما بتقولي لي انك انت معاه بالفرنش مش البراد، كيف بده يطلع عليك؟ اليوم في مشكله اللي هي موجوده، التلفون، السوشيال ميديا، تتعلم من جوزها بتفوت بتحط ستاتوس على الفيسبوك، على الواتساب، على اي مرحله، على اي طريقه. في عندك ذئاب بشريه بلا مؤاخذه اللي هي مراقبه هذه الصفحه، اللي بتشوف وبتعرف انها هي اسمها مشكله، واللي بيبعت لها مالك ليه زعلانه، ما عاش اللي يبكيكي، ما عاش اللي يقهرك، شو اللي مخليكي هيك تساوي. فهون هي بتفتح حبه وبتحكي، وهو هون زي ما بقولوا تنار غمزات وصاد اللي بده اياته، وكلمه على كلمه بتجر، واللي زي ما بقولوا اللي ضربه تسعه بتشتكي كف. قال له بدل لك كف نضربه، قال له هي من زمان بطلت عادي. ونفس الشيء الخيانة بتبلش بأول مرة وبتجر.
1: أوكي، أنا بدي أتشكرك على كلماتك وبدي أتمنى لك كل خير، يعطيك العافية، شكرا.
2: الله يعافيك.
1: راح نكون مع الاتصال الأخير. مساء الخير لمين؟
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: معك مستمع من الشمال. اتصلت لأني استفزني المستمع مش الأخير اللي قبل
1: اللي قال أنا بحكي مع واحدة
3: عم بحكي ولأنه عم ببرر لها الخيانة يعني.
1: رأيه أنا بخون.
3: خيانة 100% خيانة.
1: هاي خيانة أنت بالنسبة لك.
3: طرفين بيخونوا كمان، لما بيقول لك هو انه ناقصه من جو

0: إذا من ورا ظهري هاي أكيد خيانة بدي أزعل. لما بيجي بيشاركني في فلان واحد اثنين ثلاثة صديقة وأنا بعرف وموجودة بهاي الصورة بحترمه بالعكس بقدره.
1: تزعليش؟
0: بزعلت إذا قلت بصراحة وأنا فاهمته الحدود وأنا فاهمته الصراحة والعفوية هن أساس
1: لكل
0: علاقة.
1: كل احترام.
0: أما لما مش يجي يبرر كل الأغلاط الدنيا يجي يبررها بكلمة إنها هي محتاجة. طيب لكان بكرة مرتك تحتاج إيش بعرفك إنك أنت معها 100%.
1: ممكن هي كمان يعني. مرتك إن يعني تقبل تحكي مع حدا تاني إنها زهقانة معك كل شيء جاي.
0: بتقول إهمال بسبب الإهمال أنا بحاجة حدا يسمعني حدا يهتم فيي. ممكن مرتك كمان حاسة بإهمال شو بعرفك.
1: حلو هاي نقطة مهمة كتير. أنا بدي أتشكرك وشاركيني دايما. إن
0: شاء الله.
1: يعطيك الصحة والله يخلي لك زوجك ويخلي لك أولادك يا رب.
0: الله يسعدك.
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء. إذن تحياتي من الأعماق. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. مشاعر لأنه ليس أجمل من المشاعر في هذه الأيام أنه نحركها بالاتجاه الصح. ممنوع منعا باتا نغرق مشاعرنا عند الإنسان الغلط. صبوا مشاعركم وركزوا بالناس اللي عندكم في البيت. ركز بالناس اللي عندك في البيت. ركز بمرتك، ركز بولادك، ركز ببناتك، ركز بخواتك، ركز بأمك. هاي هي المشاعر اللي لازم تعطيها للناس. عادي ياسين ركز بالمشاعر انت كمان. شكرا بديه كرام اشرف على هذا اللقاء. شكرا لزهرة سعيد ستقرأ عليكم نشرة اخبار العاشر. مني انا دوري الزرقاوي احبكم. الى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية دمرت 7 زوارق إيرانية خلال عملية مشروع الحرية الهادفة إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الهجمات الإيرانية طالت سفينة شحن كورية جنوبية دون تسجيل أضرار أخرى في السفن العابرة للمضيق. وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن إيران ستدمر إذا هاجمت السفن الأمريكية، مؤكدا استمرار انتشار الأسطول العسكري الأمريكي في المنطقة، ومعتبرا في الوقت ذاته أن طهران أصبحت أكثر مرونة في المحادثات. في المقابل، نفى مسؤول عسكري إيراني صحة الرواية الأمريكية رافضا ما وصفه بادعاءات إغراق سفن وزوارق إيرانية. في الخليج العربي، أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع بأن منظومة دفاع جوي إسرائيلية نشرت في الإمارات فعلت لاعتراض صاروخ إيراني أطلق في وقت سابق. يأتي ذلك بعد تقارير تحدثت مؤخرا عن نقل إسرائيل بطارية من منظومة القبة الحديدية إلى الإمارات إلى جانب طاقم مختص لتشغيلها. بقاء في الإمارات، أعلن المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة في دولة الإمارات إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية إثر استهداف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. وفي وقت قال فيه مسؤول إماراتي لشبكة CNN إن بلاد

0: أنه تتوقع هجوماً أمريكياً أو إسرائيلياً على إيران خلال الساعات 24 المقبلة. وفي عمان أكدت وكالة الأنباء العمانية إصابة شخصين جراء استهداف مبنى سكني في ولاية بخاء. محلياً تعقد الكنيسة يوم غد الثلاثاء جلسة خاصة لمتابعة توصيات سابقة تدعو إلى إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون واستدعاء قياداتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب وفق ما أفادت به مصادر برلمانية. وستعقد الجلسة عند الساعة 2 بعد الظهر في لجنة التعليم والثقافة والرياضة على أن تبث مباشرة. وتأتي الجلسة في ظل تحركات من نواب في اليمين لإعادة طرح ملف يعود إلى عام 2023 بشأن حظر اللجنة. وبحسب المقترحات المطروحة يستند الطلب إلى مزاعم تتعلق بفعالية نظمت في أيار مايو 2023، إضافة إلى ادعاءات بشأن هتافات وصفت بأنها داعمة لعمليات مسلحة، فيما يؤكد مقدموه أن اللجنة تقدم التماسات قانونية ضد مؤسسات الدولة وتعمل بشكل واسع في المجال السياسي والقانوني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الطقس باردا بشكل لافت في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية. أما يوم غد الثلاثاء يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق المرتفعة، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة: في القدس 10 درجات، الجليل الأعلى 9 درجات، طبرية 13، في الناصرة 12، حيفا والساحل 16، يافا وتل أبيب 17، في النقب 13، أما في إيلات 19 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية دمرت 7 زوارق إيرانية خلال عملية مشروع الحرية الهادفة إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الهجمات الإيرانية طالت سفينة شحن كورية جنوبية دون تسجيل أضرار أخرى في السفن العابرة للمضيق. وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن إيران ستدمر إذا هاجمت السفن الأمريكية، مؤكدا استمرار انتشار الأسطول العسكري الأمريكي في المنطقة، ومعتبرا في الوقت ذاته أن طهران أصبحت أكثر مرونة في المحادثات. في المقابل نفى مسؤول عسكري إيراني صحة الرواية الأمريكية رافضا ما وصفه بادعاءات إغراق سفن وزوارق إيرانية. في الخليج العربي أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع بأن منظومة دفاع جوي إسرائيلية نشرت في الإمارات فعلت لاعتراض صاروخ إيراني أطلق في وقت سابق. يأتي ذلك بعد تقارير

0: الجزائر تحدثت مؤخراً عن نقل إسرائيل بطارية من منظومة القبة الحديدية إلى الإمارات إلى جانب طاقم مختص لتشغيلها. بقاءً في الإمارات، أعلن المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة في دولة الإمارات إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية إثر استهداف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. وفي وقت قال فيه مسؤول إماراتي لشبكة CNN إن بلاده تتوقع هجوماً أمريكياً أو إسرائيلياً على إيران خلال الساعات 24 المقبلة. وفي عمان، أكدت وكالة الأنباء العمانية إصابة شخصين جراء استهداف مبنى سكني في ولاية بخاء. محلياً، تعقد الكنيسة يوم غد الثلاثاء جلسة خاصة لمتابعة توصيات سابقة تدعو إلى إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون واستدعاء قياداتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب وفق ما أفادت به مصادر برلمانية. وستعقد الجلسة عند الساعة 2 بعد الظهر في لجنة التعليم والثقافة والرياضة على أن تبث مباشرة. وتأتي الجلسة في ظل تحركات من نواب في اليمين لإعادة طرح ملف يعود إلى عام 2023 بشأن حظر اللجنة. وبحسب المقترحات المطروحة، يستند الطلب إلى مزاعم تتعلق بفعالية نظمت في أيار مايو 2023، إضافة إلى ادعاءات بشأن هتافات وصفت بأنها داعمة لعمليات مسلحة، فيما يؤكد مقدموه أن اللجنة تقدم التماسات قانونية ضد مؤسسات الدولة وتعمل بشكل واسع في المجال السياسي والقانوني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الطقس باردا بشكل لافت في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية. أما يوم غد الثلاثاء يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق المرتفعة، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة: في القدس 10 درجات، الجليل الأعلى 9 درجات، طبرية 13، في الناصرة 12، حيفا والساحل 16، يافا وتل أبيب 17، في النقب 13، أما في إيلات 19 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية دمرت 7 زوارق إيرانية خلال عملية مشروع الحرية الهادفة إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الهجمات الإيرانية طالت سفينة شحن كورية جنوبية دون تسجيل أضرار أخرى في السفن العابرة للمضيق. وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن إيران ستدمر إذا هاجمت السفن الأمريكية، مؤكدا استمرار انتشار الأسطول العسكري الأمريكي في المنطقة، ومعتبرا في الوقت ذاته أن طهران أصبحت أكثر مرونة في المحادثات. في المقابل نفى مسؤول عسكري إيراني صحة الرواية الأمريكية رافضا ما وصفه بادعاءات إغراق سفن وزوارق إيرانية. في الخليج العربي أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع بأن منظومة دفاع جوي إسرائيلية نشرت في الإمارات فعلت لاعتراض صاروخ إيراني أطلق في وقت سابق. يأتي ذلك بعد تقارير تحدثت مؤخرا عن نقل إسرائيل بطارية من منظومة القبة الحديدية إلى الإمارات إلى جانب طاقم مختص لتشغيلها. بقاء في الإمارات، أعلن المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة في دولة الإمارات إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية إثر استهداف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية. وفي وقت

0: وقت قال فيه مسؤول إماراتي لشبكة CNN إن بلاده تتوقع هجوماً أمريكياً أو إسرائيلياً على إيران خلال الساعات 24 المقبلة. وفي عمان أكدت وكالة الأنباء العمانية إصابة شخصين جراء استهداف مبنى سكني في ولاية بخاء. محلياً تعقد الكنيسة يوم غد الثلاثاء جلسة خاصة لمتابعة توصيات سابقة تدعو إلى إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن القانون واستدعاء قياداتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب وفق ما أفادت به مصادر برلمانية. وستعقد الجلسة عند الساعة 2 بعد الظهر في لجنة التعليم والثقافة والرياضة على أن تبث مباشرة. وتأتي الجلسة في ظل تحركات من نواب في اليمين لإعادة طرح ملف يعود إلى عام 2023 بشأن حظر اللجنة. وبحسب المقترحات المطروحة يستند الطلب إلى مزاعم تتعلق بفعالية نظمت في أيار مايو 2023، إضافة إلى ادعاءات بشأن هتافات وصفت بأنها داعمة لعمليات مسلحة، فيما يؤكد مقدموه أن اللجنة تقدم التماسات قانونية ضد مؤسسات الدولة وتعمل بشكل واسع في المجال السياسي والقانوني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الطقس باردا بشكل لافت في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية. أما يوم غد الثلاثاء يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الباردة نسبيا، حيث يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق المرتفعة، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة: في القدس 10 درجات، الجليل الأعلى 9 درجات، طبرية 13، في الناصرة 12، حيفا والساحل 16، يافا وتل أبيب 17، في النقب 13، أما في إيلات 19 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.